0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: اللهم أكبر، اللهم أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة، في رواية لمسلم: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وفي رواية أخرى: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى

يحزنه، وفي رواية يتناجى. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، أي ضعوا عليه غطاء. وفي رواية زيادة: وأكفنوا صبيانكم عند المساء.

ومعنى وأكفهم صبيانكم أي أدخلوهم البيوت قبل أن يأتي الظلام. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لم يدخل

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟

شيئا، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

0: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ

أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة

في السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا

0: أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

ليعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: هو شيخ قراء الشباب في لبنان الشمالي، حصل على لقب شيخ القراء وهو ما زال شابا طامحا ذكيا، من الله عز وجل عليه بعلم وافر وصوت جميل ودماثة خلق، حتى تميز بين أقرانه وفاقهم علما ومكانة ومسؤوليات.
1: إنه الشيخ زياد أحمد الحاج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولد شيخنا الشاب في بلدة القلمون في لبنان الشمالي مسقط رأس العلامة الشيخ رشيد رضا عام 1968.
1: أنهى حفظ القرآن الكريم عام 1985 على يد الشيخ محمد عبد الحي صهيون. حصل بعدها على شهادة في حفظ القرآن الكريم وتجويده من شيخ قراء طرابلس الشيخ محمد صلاح الدين كبارة رحمهما الله تعالى.
0: سافر إلى المدينة المنورة لدراسة القراءات عام 1988، حيث التحق بكلية القرآن الكريم الجامعة الإسلامية، وتخرج فيها عام 1992.
1: من أبرز مشايخه في القراءات وعلمي الرسم والضبط القرآني الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، الشيخ محمود سيبويه البدوي، الشيخ محمود عبد الخالق جادو رحمهم الله تعالى، وكذلك الشيخ عبد الرافع رضوان، عبد الرزاق موسى، عبد الحكيم عبد السلام خاطر، محمد سالم محيسن، يوسف محمد شفيع وغيرهم.
2: بسم الله.

0: به وذلك هو الفوز العظيم.
1: في أثناء وجوده في المدينة النبوية لازم المشايخ القراء وقرأ عليهم القراءات العشر، وممن قرأ عليهم وأجيز منهم فضيلة الشيخ يوسف محمد شفيع المدرس بكلية القرآن الكريم، والشيخ الدكتور العلامة محمود بن سيبويه البدوي رحمه الله، وكان رئيسا لقسم القراءات بالكلية المذكورة، ومن المشرفين على طباعة وتسجيلات المصاحف في مجمع الملك فهد.
2: بعد عودة الشيخ زياد الحاج إلى لبنان، لازم شيخ قراء طرابلس الشيخ محمد صلاح الدين كبارة رحمه الله تعالى، وقرأ عليه القراءات وأجيز منه، كما حصل على إجازة من شيخ قراء لبنان عبد السلام سالم رحمه الله تعالى، ثم من شيخ المقارئ المصرية الشيخ الدكتور أحمد المعصراوي حفظه الله تعالى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم.

0: إليك فحدث.
1: أسس مع مجموعة من العلماء لجنة القرآن الكريم في لبنان عام 1994 التي ساهمت بشكل كبير في النهضة القرآنية في لبنان، وهو يشغل منصب المشرف التعليمي في اللجنة المذكورة.
2: درس الشيخ زياد الحاج القرآن الكريم والتجويد والقراءات في القسم الشرعي بدار التربية والتعليم الإسلامية ومعهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية منذ العام 1995 وحتى العام 2002 للميلاد.
1: وقد أسس مع المجلس العلمي في جامعة الجنان في طرابلس شعبة للقراءات القرآنية في الجامعة في عام 2002، ويتولى الآن رئاسة القسم المذكور إضافة إلى تدريس القراءات وعلومها فيه، مع الإشارة إلى أن هذا القسم هو الوحيد في لبنان وقد تخرج فيه ثلة من الحفظة المتقنين للقراءات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شيخنا الفاضل عضو لجنة التحكيم في المسابقات القرآنية التي تنظمها دار الفتوى على صعيد لبنان، وكذا مسابقات جمعية المقاصد في بيروت ومسابقة القرآن الكريم التي تنظمها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في لبنان منذ العام 1999 وحتى يومنا هذا، ومسابقات القرآن الكريم في المحطات التلفزيونية.
1: الشيخ زياد الحاج عضو لجنة التحكيم في مسابقة القرآن الكريم في مكة المكرمة للعام 1425 للهجرة، وكذلك في مسابقة القرآن الكريم في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم للعام 1428 للهجرة.
0: مثل لبنان في الاحتفالات القرآنية الدولية التي تقام في الباكستان، كما أن الشيخ زياد الحاج هو عضو لجنة مراجعة المصاحف في لبنان وقد شارك في مراجعة مصاحف عدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شارك الشيخ زياد الحاج في تدريس مادة التجويد في الكثير من الدورات التأهيلية لمدرسي التربية الإسلامية ومدرسي القرآن الكريم دائرة الأوقاف الإسلامية جمعية التربية الإسلامية لجنة القرآن الكريم.
1: يؤم الشيخ زياد الحاج المصلين في مسجد العلامة رشيد رضا في القلمون ويدرس فيه التجويد والقراءات.
0: واللافت أنه يتابع دراسته الأكاديمية في مرحلة الماجستير في القراءات القرآنية، وهو الآن بصدد تحقيق مخطوط في شرح الدرة المضية للشيخ علي الرملي الصعيدي رحمه الله.
1: يشغل الشيخ زياد الحاج منصب شيخ قراء مناطق القلمون والكورة والبترون في لبنان الشمالي بقرار صادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية.
2: نحن

0: القرآن الكريم لا يحتاج إلى أحد، بل الكل محتاجون إليه، فهو معطاء كريم يسهل على من أتاه بقلب سليم ونية صادقة.
1: ويكون القرآن الكريم شفاء لمن قصد بقراءته ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وهذا ما يعمل عليه شيخ القراء الشيخ زياد الحاج.

0: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمره وأن يجري الخير على يديه وأن يجعله مثلا وقدوة، إنه سميع مجيب.
1: مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ولد سنة 93 بالمدينة المنورة، ورأى آثار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين،
1: ونشأ في بيت يهتم بالعلوم الشرعية، إذ كان جده مالك بن أبي عامر من كبار التابعين وعلمائهم،
0: بل كانت المدينة كلها مهد السنة النبوية وموطن الفتاوى المأثورة لوجود الرعيل الأول من علماء الصحابة فيها ثم تلاميذهم من بعدهم.
1: حفظ القرآن الكريم في صدر حياته، ثم اتجه إلى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى مجالسة العلماء، وخاصة ربيعة وابن هرمز ونافع وابن

0: ناشئات.
1: فاستفاد منهم جميعا حتى اكتملت دراسته وبلغ سن الرجولة والنضج، فجلس للدرس والإفتاء في المسجد النبوي الشريف بعدما أجازه 70 من مشايخه.
0: وعندما امتد به الأجل نقل درسه إلى بيته بسبب مرض أصابه، حتى توفاه الله عام 179 للهجرة، وقد قارب 90 من العمر.

0: كان مجلسه في درسه مجلس وقار وعلم وسكينة وهدوء، فكان لا يضحك إلا تبسما.
1: وكان إذا أراد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ولبس أحسن ثيابه.
0: كان من أروع ما اشتهر عن مالك جرأته في قول لا أدري إذا سئل في مسألة لا يعلمها.
1: ولقد كان بعضهم يأتي من المغرب مسيرة 6 أشهر ليسأل مالكا عن مسألة لا يعرفها، فيجيبه لا أدري، ويقول السائل: يا أبا عبد الله، تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك. ورغم ذلك فإن مالكا لا يستدرج إلى الإجابة، بل يقول: إني لا أحسن.

0: مما يمتاز به مالك رضي الله عنه أنه لا يجيب إلا كما وقع فعلا، ومهما حاول تلاميذه استدراجه للجواب عن أسئلة يفترضونها فإنه لا يجيب، بل يقول:
1: سل عما يكون ودع ما لا يكون.
0: وسأله مرة سائل فلم يجبه، قال:
1: لما لا تجيبني؟ قال مالك: لو سألت عما ينتفع به لأجبتك.

0: عاش مالك بين عامي 93 179 للهجرة، فأدرك دولة بني أمية ودولة بني العباس،
1: ورأى كيف ضاعت الشورى وأصبحت الخلافة ملكا يتوارثها الأبناء عن الآباء، ورأى الفتن الكثيرة وكثرة الدماء المراقة بين المسلمين،
0: فاختار لنفسه موقفا ينسجم مع تفرغه للعلم والتزامه بأمر الله، إذ كان يعتبر الحكام منحرفين والخارجين عليهم مخطئين.
1: كان الإمام مالك حريصا على وعظ الخلفاء ونصحهم، كما كان يكره المدح الكاذب الذي يتملق به كثير من الناس للولاة والحكام.
0: فقد كان الوالي مرة عند مالك وأثنى عليه بعض الحاضرين، فقال مالك للوالي: إياك أن يغرك هؤلاء بثنائهم عليك، وقال: فيك من الخير ما ليس فيك، أوشك أن يقول: فيك من الشر ما ليس فيك، فاتق الله في التزكية منك لنفسك، فإنك أنت أعرف بنفسك منهم. وإنه بلغني أن رجلا مدح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قطعتم ظهره، لو سمعها ما أفلح. وقال عليه الصلاة والسلام: احفوا التراب في وجوه المداحين.

0: يعتبر مذهب الإمام مالك رضي الله عنه من أهم المذاهب الفقهية المعتمدة عند المسلمين.
1: من أهم مزاياه اعتباره عمل أهل المدينة حجة يعتمد عليها في معرفة الأحكام الشرعية، وذلك لأن القرآن الكريم المشتمل على الشرائع إنما نزل فيها، ولأن أهلها كانوا أول من نفذ أحكام الشريعة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم.
0: ويعتبر الإمام مالك أن أحكام الشريعة لم تأتي إلا بما هو مصلحة للمسلمين، وعلى هذا الأساس فإن كل عمل فيه مصلحة للمسلمين يعتبر مشروعا ولو لم يرد فيه نص في القرآن الكريم أو في السنة، وكل أمر فيه ضرر للمسلمين أو ضرره أكثر من نفعه فهو ممنوع ولو لم يرد فيه نص خاص، أما إذا وجد النص فلا بد من الالتزام به.
1: اعتماده على سد الذرائع، ومعناه أن الله تعالى إذا حرم أمرا من الأمور حرم أيضا الوسائل التي تؤدي إليه، فإذا ظهرت وسائل جديدة في ظروف جديدة تؤدي إلى ذلك الحرام فإن الفقيه يحكم بتحريمها اعتمادا على مبدأ سد الذرائع.
0: وكان للمدة الطويلة التي قضاها في التدريس والإفتاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يفد المسلمون من كل بقاع الأرض، أثر كبير في انتشار فتاويه وكثرة تلاميذه وظهور مذهبه بين المسلمين.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك. الحمد لله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنوبي يوم تبعثني من قبري. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها. الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

0: وأطيعوا الله.
1: قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وقال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم.
0: إخوة الإيمان، الوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا المؤمن. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والوضوء من الطهارة، ومن الضروري أن يرافق الطهارة الجسيمة لدى المؤمن طهارة القلب وحسن النية وصحة القصد واستقامة العمل، وخصوصا طهارة القلب من الغل والحسد والحقد وسائر أمراض القلب المعنوية. فلا قيمة للطهارة الحسية إلا بترك المعاصي والذنوب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور،

0: والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
1: إخوة الإيمان، لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجر الطهارة من وضوء وغيره يتضاعف عند الله تعالى حتى يبلغ نصف أجر الإيمان، ذلك لأن الإيمان يمحو ما سبقه من الخطايا الكبيرة والصغيرة، والطهارة وخاصة الوضوء تمحو ما سبقها من خطايا صغيرة، فكانت كنصف الإيمان.
2: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والإيمان يطهر الباطن من الأدران المعنوية كالشرك بالله تعالى والعياذ بالله والنفاق وما أشبه ذلك، والطهور تنظيف للظاهر من الأدران الحسية، ولذا كان علامة المؤمنين يوم القيامة.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أي يسطع النور من نواصيهم وأيديهم وأرجلهم.
1: إن الطهارة شطر الإيمان، أي نصف الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحتها، والشرط كالشطر. لقد جاء في كتاب الله تعالى أن دخول الكفار النار كان بسبب عدم انخراطهم في صفوف المصلين، فالصلاة أيها الإخوة هي المنقذ من النار، وهي طريق العبور إلى الجنة، والطهارة مفتاح الصلاة. وعن مسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة.
0: أقوال وآثار.
2: قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهن. قيل: وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة، والله تعالى لم يأتمن ابن آدم على شيء غيرها، ذلك لأنها أمر معنوي حكمي يقوم في البدن لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمها إلا صاحبها، ولا تزول إلا بفعل صاحبها وقصده، ويغلب ألا يطلع على الفعل أحد، كما أن القصد أمر خفي، لذلك كانت إزالتها بالطهارة من أداء الأمانة.
0: وقال مسلم أيضا: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف.

أخي بالله، إن الله سبحانه وتعالى قد فرض على المؤمنين 5 فرائض، هي الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذه الأركان يجب أن تحترم وتنفذ. فالشهادة لا بد منها لكل المؤمنين بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه على جميع المسلمين أن يقولوها من غير استثناء. ثم الزكاة، فهي مال حق للفقراء في ثروة الأغنياء. والصوم الذي لا يمكن أن يتخلف عنه المسلم إلا بسبب السفر أو المرض. وخامسا الحج، وهو لمن يستطيع إليه سبيلا. والصلاة هي أهم ركن فيها بعد الشهادة، لا يعفى منها أحد، فمن كان على سفر يجمع الرباعية ويصليها قصرا جمع تقديم أو تأخير، أما المريض أو العاجز فيصلي قاعدا أو نائما، ومن لا يستطيع الحركة فيصلي بعينيه، ولا صلاة دون طهارة ودون وضوء حسن.

يا رب، يا مجيب الدعاء يا الله. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لك. اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا عليها، واجعلنا من خيار أهلها محيا ومماتا. اللهم أحينا ما

الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. يا الله يا رب العالمين.

أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل تفاصيل

إليها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني. جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن

0: إسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في لندن برؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات كبرى عاملة في بريطانيا لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة. وأكد جلالته لدى اجتماعه بممثلي الشركات أهمية الشراكة الممتدة بين الأردن وبريطانيا والحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار جلالة الملك إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم بناء شراكات فاعلة. ولفت جلالته إلى أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية والاستفادة من القاعدة الصناعية المتينة وسهولة الربط اللوجستي والقدرة على الوصول لأسواق كبرى في الإقليم والعالم. وضم الاجتماع ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات صناعة السيارات والتعدين والطاقة والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية وصناعة الألبسة والمحكات وتصميم وتطوير المدن الترفيهية وصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة في البلدين. وأعرب الحضور عن اهتمامهم ببحث فرص توسيع التعاون مع الأردن ودراسة إمكانيات إقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص في المملكة. هذا وحضر جلالة الملك عبد الله الثاني الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين. ويهدف الملتقى الذي يجمع أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية تمثل عددا واسعا من القطاعات إلى بحث فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية واستعراض الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات استراتيجية تجارية وصناعية طويلة الأمد بين الشركات الأردنية والبريطانية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن الأردن يمثل وجهة موثوقة للاستثمار مستعرضا ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من مناعة واستقرار ومعدلات نمو رغم التحديات الإقليمية إلى جانب السياسة المالية المستقرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة. حول أهمية هذا الملتقى ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي قال الوزير الإقضاء:
1: حقيقة يأتي أهمية هذا اللقاء اليوم. الشهر الماضي احتفلت الأردن وبريطانيا بمرور أكثر من 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذا يؤكد على أن هنالك علاقة قوية متينة، شراكة حقيقية ما بين الأردن والمملكة المتحدة، إلا أن العلاقات التجارية حقيقة لم تصل إلى المستوى المرجو والفرص الحقيقية اللي موجودة بين الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأردني. فكان لابد من العمل اليوم على تجسير العلاقة ما بين رجال الأعمال الأردنيين ورجال الأعمال البريطانيين بهدف العمل على زيادة التبادل التجاري. التبادل التجاري بين البلدين بحدوده الدنيا، يعني نتحدث عن صادرات من الأردن تقريبا ب 75 مليون وصادرات من بريطانيا للأردن بحدود 300 مليون دولار، وهي أرقام متواضعة جدا مقارنة بالفرص الكبيرة الموجودة. فيهدف هذا الملتقى اليوم حقيقة لإيجاد شراكة مباشرة حقيقية بين مجتمع الأعمال البريطاني ومجتمع الأعمال الأردني والشركات البريطانية والشركات الأردنية بهدف بداية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، تنين استغلال الموقع الاستراتيجي اليوم اللي موجود للأردن والفرص الكبيرة اللي موجودة للأردن باستقطاب استثمارات جديدة للأردن في قطاعات ذات أهمية عالية، استغلال الاتفاقيات التجارة الحرة وشبكتها، فتهدف بشكل رئيسي اليوم إلى خلق شراكات، علاقات مباشرة، عقود مباشرة ما بين القطاعين الخاص الأردني والبريطاني.
0: وفيما يتعلق بواقع البيئة الاستثمارية في المملكة، استعرض وزير الاستثمار دكتور طارق أبو غزالة مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني مسلطا الضوء على أبرز مزايا بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية التي توفرها المدن التنموية والصناعية. وقال الوزير أبو غزالة:
2: بالنسبة لشهية الاستثمار هي لا تزال عالية الحمد لله.

0: وضع الأردن الأمني جيد جدا، بالإضافة للفرص وتواجد الأردن في منطقة تبشر بالنمو. الأرقام اللي شاهدناها مؤخرا زيادات في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فالحمد لله لا تزال الاستثمارات بتشوف الأردن كبيئة عمل حاضنة للاستثمارات، وفي توقع لنمو الفرص الاستثمارية في الأردن، وعم بنشوف كثير من الشركات، عدد الشركات اللي بتنقل خدماتها للأردن وعدد الشركات اللي بتفتح في الأردن عم بيزداد شهر عن شهر الحمد لله. احنا كمان بنحفز الشراكات ما بين القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص الأجنبي، لأنه هذا بيساعد على الديريسكينج، تقليل المخاطر. احنا بنعمل وفق خارطة طريق واضحة لرؤية التحديث الاقتصادي، فيها مستهدفات واضحة سنوية، والحمد لله الأردن عم بيشهد زيادة في النمو. احنا مستهدفين عدة أسواق، الآن المرحلة الأولى هي استهداف الأسواق الأوروبية، في حيكون مؤتمر استثمار أردني أوروبي بشهر نوفمبر إن شاء الله، بحيث يكون في تعاون لأنه في اتفاقيات دولية بيننا وبينهم، فإن شاء الله هذا المؤتمر حيكون فيه كمان إعلان عن فرص استثمارية وتوقيع لاتفاقات استثمارية إن شاء الله.
1: من جهتي دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية إلى مستوى شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في بناء علاقات استراتيجية تحقق قيمة مضافة وتعزز تنافسية القطاعات ذات الأولوية في البلدين. وحول آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن وبريطانيا قال المهندس الجغبير:
2: المنتج الأردني بيتمتع بسمعة جيدة، اليوم عملنا تشاركية حقيقية مع الجهات المعنية بالمملكة المتحدة، راح نعود بزيارات أخرى، ودعينا البعض من الأصدقاء الإنجليز حتى يزوروا الأردن، وأنا أعتقد راح نعمل قريبا في على معرض للمنتج الأردني. أعتقد أيضا في فرصة كبيرة للمستثمر البريطاني للقدوم إلى الأردن، واليوم زي ما شرحنا الحقيقة بوزير الاستثمار وزير الصناعة، إحنا كغرف صناعة فرص اللي موجودة عندنا في الأردن.
1: إلى ذلك لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة لندن الدكتور ميشيل مينيلي إلى تنافسية الصناعات الأردنية، مؤكدا أهمية الفرصة التي يوفرها الملتقى لممثلي القطاع الخاص بالبلدين لاستكشاف إمكانيات توسيع التعاون التجاري وبناء شراكات للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها القطاع الصناعي الأردني. بدوره قال وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ستيفن دوتي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن حكومتي البلدين حريصتان على تذليل العقبات أمام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية والبريطانية لتمكينهما من بناء الشراكات في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة. وتأتي زيارة جلالة الملك إلى لندن لتؤكد أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات بين البلدين، وفي إطار الجهود الملكية المتواصلة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات. إلى التفاصيل.
3: تندرج زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة البريطانية لندن في إطار نهج ملكي راسخ يولي الدبلوماسية الاقتصادية أولوية متقدمة من خلال تنويع الشراكات الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية واعدة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام. وتتزامن هذه الزيارة مع مؤشرات اقتصادية تعكس زخما متناميا في العلاقات الثنائية، يتقدمها ارتفاع الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة بنسبة 88% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 306 ملايين و500 ألف جنيه استرليني خلال عام 2025، إلى جانب بلوغ رصيد الاستثمارات البريطانية المباشرة في الأردن نحو 6,400,000,000 جنيه استرليني حتى نهاية عام 2024. وبالتوازي مع ذلك يواصل الأردن ترسيخ الشراكات الاقتصادية مع المملكة المتحدة عبر توسيع مظلة اتفاقية التجارة الحرة وتطوير تجارة الخدمات، بما يعزز نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق البريطانية ويهيئ بيئة أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات، مستندا إلى مقومات تنافسية تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الاستراتيجي وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب الكفاءات البشرية المؤهلة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.
1: أعرب نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال استقباله الحكام الأردنيين الذين اختتموا مشاركتهم في كأس العالم 2026 عن اعتزازه بأدائهم التحكيمي. وأكد سموه خلال حديثه مع الحكام أدهم المخادم ومحمد الخلف وأحمد رويلي أن الأردنيين قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في مختلف المجالات بالطموح والعمل الجاد. وشدد سمو ولي العهد بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على أهمية العمل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم على برامج لتطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل الخبرات المكتسبة خلال البطولة. وأعرب سموه عن تمنياته للحكام بالتوفيق في إدارة وتحكيم المزيد من المباريات الدولية في مختلف البطولات العالمية. تواصلت فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين والتي تأتي هذا العام تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، وسط حضور جماهيري كبير شهدته المسارح الرئيسة في العاصمة عمان، حيث احتضنت الساحة الهاشمية والمدرج الروماني أمسيتين غنائيتين عكستا تنوع المشهد الفني الأردني وجمعتا بين الأصالة والطرب والتراث. وشهدت الأمسية أجواء احتفالية امتزجت فيها الموسيقى الأردنية بالأهازيج والدبكات الشعبية في لوحة فنية جسدت الهوية الثقافية الأردنية، وأكدت مكانة الفنان الأردني وقدرته على استقطاب الجمهور في مختلف المناسبات الوطنية والثقافية. التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال كريستوفر جي ماهوني في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث الجانبان أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها في مجالات التدريب والتمارين المشتركة وتبادل الخبرات وبناء القدرات ورفع مستويات الجاهزية والتنسيق العملياتي، بما يعزز قدرة القوات المسلحة في البلدين على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة. كما تناولت المباحثات تطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى الجهود المشتركة المبذولة لمواجهة التهديدات وتعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. دان وزراء خارجية الأردن ودول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية. وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. كما دان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة التي تنفذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني.

جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للالتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل خبراتهم المكتسبة في كأس العالم. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: كلمة هلا
1: كلمة هلا
0: بالخير وسنين الغلا
1: سنين الغلا
0: عشبابنا كلمة هلا
1: كلمة هلا
0: بالخير وسنين الغلا
1: سنين الغلا
0: عاداتنا من بدلها والجود.

0: البشر حر وأبي
1: حر وأبي حر وأبي
0: ابن العرب عاشور بي
1: عاشور بي عاشور بي
0: بين البشر حر وأبي
1: حر وأبي حر وأبي
0: حياكم الله والنبي يا قاصدين ديارنا حياكم الله.

0: احنا العرب بدو وحضر
1: بدو وحضر بدو وحضر
0: بالسلم او يوم الخضر
1: يوم الخضر يوم الخضر
0: احنا العرب بدو وحضر
1: بدو وحضر بدو وحضر
0: بالسلم او يوم الخضر
1: يوم الخضر يوم الخضر
0: عم تقتدي فينا البشر وبتقتدي اثارنا عم تقتدي فينا البشر وبتقتدي

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الهاشمي الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير إلى كل مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قاع المدينة. والبداية العفريت الأزرق، أيام لا تنسى. تشير المعلومة إلى أنه وفي عام 1975 انطلق عبر شاشة التلفزيون الأردني العرض الأول لمسلسل الكرتون سندباد من إنتاج نيبون أنيميشن، الكرتون الأسطورة، حيث شارك في تجهيز القصص 8 كتاب من 52 حلقة، وكان الحلقة الأخيرة عنوانها نهاية الرحلات، والتي فيها سندباد ورفاقه علي بابا والعم علاء الدين مع الأميرة ياسمينة ذهبوا برفقة صديق سندباد حسن ليواجهوا الخطر الأكبر، وهو الزعيم الأزرق، زعيم كل الأشرار، فينتصر عليه سندباد وينفك السحر عن أبويه وعن عمه علي، ويعود والدا ياسمينة إلى هيئتهما البشرية. وبعدها عاد سندباد مع أهله ورفاقه إلى بغداد بعد سلسلة من المغامرات انتهت بالقضاء على المشعوذين الأشرار وجميع ملوك الجان وزعيمهم العفريت الأزرق. فعلا أيام جميلة لا تنسى أبدا. مطاعم عمان زمان. قبل تأسيس إمارة شرق الأردن مطلع العشرينيات من القرن الماضي، لم يكن في عمان فنادق أو مطاعم، حيث كان الذين يضطرون للمبيت في عمان يبيتون عند أصدقائهم أو أقاربهم أو في مضافات بعض العشائر والعائلات. ولكن بعد تشكيل أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع عام 1921 بدأت عمان تعج بالقادمين من مختلف أنحاء الإمارة بقصد متابعة مصالحهم في الوزارات ودوائر الحكومة، أو بقصد البيع والشراء في سوقها الذي بدأ يتوسع. وزاد تدفق القادمين إلى عمان بعد تشكيل المجالس التشريعية، ومن أجل استيعاب القادمين إلى عمان وخاصة الذين يضطرون إلى المبيت فيها، افتتحت بعض الفنادق كفندق الكمال في سوق السكر، وفندق الشرق، وفندق الملك غازي، وفندق السعادة، وجميعها قد اختفى. وإلى جانب الفنادق نشط بعض شوام عمان بفتح مطاعم، ومن أقدمها مطعم وحلويات السلام في وسط البلد قريبا بالقرب من تقاطع شارع الرضا وشارع السعادة نزولا من شارع فيصل، وقد افتتحه السيد عبد الرزاق السكرية والد العميد المتقاعد من سلاح الجو السيد عدنان السكرية، وهو من شوام عمان، بعد تركه للخدمة العسكرية حيث كان ضابطا في قوة حدود شرقية الأردن. كذلك مطعم الأوتوماتيك مقابل مطعم جبري شارع الملك حسين، والمملوك لعائلة العلاف الشامية، ومطعم دار السرور في منتصف شارع فيصل الذي أسسه المرحوم الحاج سعدي عكاش من الشام عام 1925 ليستقر فترة وجيزة في مدينة الزرقاء، وما لبث أن جاء إلى عمان ليفتتح ملحمة ومطعما شعبيا بسيطا في عمارة بلدية عمان في الجزيرة الوسطية في شارع السعادة، قبل أن يتم هدم المبنى لينتقل عام 1948 إلى مقره في شارع فيصل ويستأجر المحل، ومن ثم صالة واسعة من سوق مانجو، كذلك مطاعم الأردن التي تأسست عام 1965 وموقع في شارع الأمير محمد، وكانت حدثا كبيرا في حياة العاصمة، فهي الأحدث والأكبر، وصممت بديكور جديد مقارنة بما كان متوفرا في العاصمة حينها، وسعة المطعم تصل إلى 500 زبون، والفكرة والمشروع كله للسيدين عدنان وموفق جبري، وقد استغرق الإنجاز عامين وبلغت التكلفة 250,000 دينار. قصة إضاءة عمان. تشير المعلومات إلى أنه وحتى العام 1938 كان عدد محدود من سكان عمان يملكون موتورات خاصة لتوليد الكهرباء، فاقترح عليهم بعض المواطنين أن يطوروا إنتاجهم ويزودوا به الأهالي، وبالفعل في ذلك العام اتفق مالكو الموتورات الخاصة على القيام بمشروع جماعي لإنتاج الكهرباء، وتجمع لديهم رأس مال بقيمة 5,600 دينار، واستأجروا ماتورا بقوة 70 حصانا، وحينها بدأ تزويد البيوت المشتركة. ثم اتفق مؤسس الشركة محمد علي بدير مع رئيس بلدية عمان آنذاك سامح حجازي على إنارة بعض شوارع العاصمة، حيث وزع 200 مصباح إنارة فيها لأول مرة عام 1938، وقبل ذلك كانت الشوارع تنار بمصابيح على الزيت، وفي عام 1947 منحت الحكومة أول امتياز لشركة وطنية عربية هي شركة الكهرباء الأردنية، ونال المرحوم الحاج محمد علي بدير لقب أبو الكهرباء، وواصلت الشركة توسعها واستطاعت مواجهة الزيادة السكانية في العاصمة، مع العلم أن الشركة بدأت ب70 موظفاً

المعماري فوسكر جيان يصمم مبنى البنك العربي، كيف ومتى؟ مبنى البنك العربي في منتصف ساحة الملك فيصل، وكانت البناية قبل ذلك مملوكة لشركة إدلبي وملص وبدير لمواد البناء قبل أن يقوم البنك بشرائها، وهي بناية تراثية تعتبر الأضخم والأدق تصميما معماريا، حيث حافظ البنك على قيمتها التراثية من خلال فريق ترميم مختص انتهى من أعمال الصيانة الدقيقة قبل سنوات قليلة. وقد حرص البنك على بقاء البوابة الرئيسية التراثية الضخمة، وهي مصنوعة من مادة النحاس، وتشير المعلومة إلى أن ديران فوسكر جيان، وهو من كبار المعماريين، كان من أوائل تصاميمه مبنى البنك العربي في شارع الملك فيصل، والذي يعود تاريخ إنجازه إلى نهاية الأربعينيات من القرن الماضي. وتميز البناء بالضخامة والتفاصيل الحجرية الصلبة، وقد بدت في التصميم تأثيرات دراسته في فرنسا، فهو يحمل تأثيرات مدرسة الأرت ديكو باعتماده الأشكال الهندسية البسيطة في التصميم، المربعات والمستطيلات والخطوط الطولية والعرضية المستقيمة المتقاطعة. فكان هذا المبنى مع مبنى بنك البريد في شارع الأمير محمد الذي بني في السنة نفسها من النماذج المبكرة والنادرة التي بنيت على طراز الأرت ديكو في عمان، وكانت هيمنة هذا الطراز قد بلغت ذروتها في الغرب مع سنوات نهاية عقد الأربعينيات. ووفقا للباحث الأستاذ خالد بشير، فإن فوسكر جيان صمم أيضا مبنى قصر زهران مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، وبناية إدارة مصفات البترول في شارع الريمبو في جبل عمان، ومبنى البنك المركزي في شارع الملك حسين والذي أنجز بمنتصف الستينيات، ومبنى السفارة البريطانية سابقا في جبل عمان. وبذلك نال فوسكر جيان حصة هامة من تصاميم المباني الحكومية والرسمية في تلك الفترة، فيما يحمل تصميمه لمبنى البنك المركزي الأردني سمات العمارة الصرحية المناسبة للأبنية الحكومية وذات الصفة الرسمية، وذلك باعتبار مقاييسها الضخمة وخطوطها الحادة وكتلها الجامدة التي تؤكد على الصفة الرسمية للمباني الحكومية.

جولة في ذاكرة سجن المحطة المركزي. لا شك إننا عندما نتحدث عن السجون تتبادر إلى الأذهان صورة قاتمة مليئة بالمعاناة والظروف الصعبة، ولكن في الأردن تقدم السجون نموذجا حضاريا يعكس احترام الدولة لأبنائها حتى لمن أخطأوا بحق المجتمع. فالسجون الأردنية ليست مجرد أماكن للاحتجاز، بل هي بيئة تهيئ الفرصة للإصلاح والتأهيل، ما يجعلها أقرب إلى مراكز لإعادة التأهيل منها إلى مجرد سجون. كما أنها ليست مجرد مكان للاحتجاز، بل هي نموذج يظهر وجه الدولة الحضاري، حيث يسقط التساهل أمام القانون ولكن يعلو الاحترام للإنسان وكرامته. ونفتح ذاكرة سجن المحطة في حقبة السبعينيات، حيث الأوضاع الداخلية كانت صعبة وملتهبة، خاصة عقب أحداث الأمن الداخلي. وهذا السجن المركزي الذي أداره لسنوات المرحوم اللواء غالب الضمور، وقد دخل السجن في تلك الحقبة السياسيون والحزبيون وعتات المجرمين ومن ارتكبوا الأخطاء التي أوقعتهم في مشاكل مع القانون. وكان غالب الضمور مثل الفلاسفة وعلماء الاجتماع يستقبلهم ولا يغادروا إلا وبصماته على حياتهم وشخصياتهم. وكانت الإقامة في المؤسسة التي تستقبل مخرجات نظام العدالة الجنائية أكثرها فعالية وحميمية وقربا من المجتمع وأسر السجناء. فقد كان الضمور يستخدم فراسته ونبله ومهارته في معرفة النزلاء وتصنيفهم دون ما حاجة إلى استذكار قواعد الحد الأدنى ونظرية الدفاع الاجتماعي. وكان يعمل في السياسة أكثر من السياسيين وفي الاجتماع والنفس أكثر من الخبراء والباحثين. كان غالب باشا الضمور أبا وأخا لجميع المساجين، بل إنه سمح بإجراء انتخابات ديمقراطية في سجن المحطة انبثق عنها إدارة ذاتية للمساجين برئاسة نبيل جعنيني، وتشكلت لجانا ثقافية واجتماعية، وكان في السجن مدرسة لمحو الأمية وصف إعداد المتقدمين للتوجيه ومجلة حائط ودورات تعليم طباعة ودورات لغات ومهارات حسب الكفاءات المتوفرة في السجن الذي كانت تزوره دوما منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان ومحطات تلفزة عالمية وكبار المسؤولين في الدولة. وكان لكل نزيل سريرا مستقلا ومكتبة مصغرة، مما يضمن راحته النفسية والجسدية. ويقدم لنزلاء 3 وجبات يوميا تراعى فيها المعايير الصحية والغذائية، كما تتيح إدارة السجون للنزلاء زيارات عائلية 3 مرات أسبوعيا، بالإضافة إلى مكالمات هاتفية شبه يومية مع ذويهم. بالإضافة إلى ذلك يتاح لهم شراء حاجياتهم الشخصية من داخل السجن وخارجه بواسطة رجال الأمن، مما يعزز شعورهم بالمسؤولية الشخصية. كما تتوفر ألعاب ترفيهية وأنشطة رياضية وثقافية تساهم في ملء أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة. كما تتاح للنزلاء فرصة استكمال تعليمهم الأكاديمي أو تعلم حرف ومهن تساعدهم على بناء مستقبلهم بعد الإفراج. بل وقام الباشا غالب الضمور باستحداث فرن لإعداد الخبز من قبل المساجين تعود مردوداته المالية لهم. وفي هذا السياق في تشرين الثاني سنة 1980 حشد النظام السوري البائد برئاسة حافظ الأسد 3 فرق عسكرية ونحو 1100 دبابة على حدودنا الشمالية بسبب إيواء الإخوان المسلمين السوريين ودعمهم. ورد الأردن بحشود مماثلة واستدعي الاحتياط. وعلى أثر الهبة الشعبية الأردنية المناصرة للقيادة الهاشمية تجمع السياسيون الأردنيون المعتقلون في سجن المحطة الذي كان يديره غالب الضمور. أبرز شخصية أمن عام تعاملت مع المعتقلين السياسيين
وكانوا بالعشرات.

ما نريد أن نقوله. الوطن هو الحاضن، فعندما تعيش في وطن يحترم أبنائه ويؤمن بحقوقهم حتى وهم خلف القضبان، فأنت في نعمة تستحق الحمد. القيادة الأردنية، شعبها، جيشها، أجهزتها الأمنية، جميعها تعمل لهدف واحد: بناء وطن يحتضن أبنائه ويصلح أخطاءهم دون أن يفقدهم كرامتهم. عاش الأردن، عاش الملك، عاش الجيش، عاشت أجهزتنا الأمنية الباسلة الساهرة.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: واجهها.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الغرناطي تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، ورحلة إلى أوروبا وآسيا.

0: اعلم وفقك الله أن الدنيا عبارة عما في فلك القمر من الهواء والبحار والأرض وما عليها وما تحتها وما يحيط بها.
1: هكذا بدأ الغرنطي الباب الأول من تحفة الألباب ونخبة الإعجاب. من نص الرحلة اخترنا باب

0: بدأ ذي بدء ما قاله في غانا، وهي مدينة كبيرة في جنوب المغرب متصلة ببلاد السودان، كما ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان، وهي غير غانا الحالية، حيث قال:
1: أهل غانا أحسن السودان سيرة وأجملهم صورا، ويحجون إلى مكة كل سنة مشاة.
0: ويتحدث الغرناطي عن بلاد التبت فيقول:
1: إن من أقام بهذه البلاد اعتراه سرور لا يدري سببه.
0: أما نيسابور فيقول في أهلها:
1: لا يكرمون الغريب ولا يؤانسون الغريب.
0: والمدينة المنورة كان لها تأثيرها الطيب في الغرناطي، حيث يقول:
1: في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، إن العطر والبخور يوجد لهما من الصنوع والرائحة الطيبة أضعاف ما يوجد في سائر البلاد، ولها في نفسها نعمة طيبة ورائحة عطرية، ولهذا سميت طيبة. وطاب قول الشاعر في ذلك: ما على من مس تربة أحمد ألا يمس طول الزمان غواليا.

0: ومن نص الغرناطي نستمع إلى ما قاله في رومية.
1: هي مدينة عجيبة عظيمة، دورها 20 فرسخا عليهم 8 أسوار من الصخر عالية في الهواء، لها باب واحد لأن جوانبها 3 يحيط بها البحر الأسود والجانب الواحد إلى البر. وسكان رومية أمة من النصارى يقال لهم نامش، ويرجح أنهم من الألمان. هم أشجع الإفرنج وأحسن وجوها من جميع الروم، وعندهم صنائع كثيرة من جميع الصنائع.
0: في الفصل نفسه يتكلم الغرناطي عن سد ذي القرنين وقصر غمدان في صنعاء اليمن والأهرام، حيث قال:
1: رأى هذه الأهرام بعض العقلاء فقال: كل بناء يخاف عليه من الدهر إلا هذا، فإني أخاف على الدهر منه. ونظم في هذا المعنى الفقيه عمار اليمني في قوله: فليس يخاف الدهر عنه، وكل ما على ظاهر الدنيا يخاف من الدهر. خليلي، ما تحت السماوات بنية تماثل في إتقانها هرمي مصر، تنزه بطرف في بديع بنائها، ولم يتنزه في المراد بها فكر.
0: ترى ماذا يقول الغرناطي عن الإسكندرية؟
1: أما منارة الإسكندرية فكان علوها أكثر من 300 ذراع، مبنية بالصخر المنحوت مربعة الأسفل، وفوق المنارة المربعة منارة مثمنة مبنية بالآجر، وفوق المنارة المثمنة منارة مدورة، وكانت كلها مبنية بالصخر المنحوت، وكان عليها مرآة من الحديد الصيني عرضها 7 أذرع، كانوا يرون فيها ما يخرج من البحر من جميع بلاد الروم.
0: وننتقل مع أبي حامد الغرناطي وهو يتحدث عن البحار وما يخرج منها من العنبر والقار وما في جزائرها من أنواع النفط والنار، حيث نقتطف من كلامه أول ما بدأ به في فصل البحار فقال:
1: اعلم أن البحر المحيط الذي أحاط بالدنيا والأرض في وسط البحر كالكرة في غدير ماء، وهو البحر الأسود الذي يعرف ببحر الظلمات لا تدخله السفن، وبحر الهند خليج منه، وبحر الصين خليج منه، وبحر القلزم، وبحر الروم، وبحر اللاذقية، وبحر فارس، وكل هذه البحار التي ذكرتها وما لم أذكرها إنما أصلها من البحر الأسود الذي يقال له البحر المحيط.
0: من رحلة أبي حامد الغرناطي إلى بلاد آسيا وأوروبا نقتطف بعض ما استوقفنا من طريف النص ونسمعه حيث يقول:
1: بلغارة أيضا مدينة عظيمة جميعها مبنية بخشب الصنوبر وسورها من خشب البلوط، وحولها من الأمم ما لا نهاية له، وهي خارجة من الأقاليم 7، والحر في الصيف عندهم شديد والبرد في الشتاء شديد، وأهل بلغارة أصبر الناس على البرد لأن طعامهم وشرابهم أكثره من العسل. لما دخلت إلى بلاد الصقالبة خرجت من بلغارة وركبت سفينة في نهر الصقالبة وماؤه أسود مثل ماء بحر الظلمات وكأنه الحبر، وهو مع ذلك حلو طيب صاف ليس فيه سمك، وفيه الحيات السود الكبار بعضها على بعض أكثر من السمك لا تؤذي أحدا. لما وصلت إلى بلادهم رأيت بلادا واسعة كثيرة العسل والحنطة والشعير والتفاح الكثير الذي لا شيء أحسن منه، وللصقالبة سياسات عظيمة وبلادهم آمنة. ووصلت إلى مدينة من مدنهم يقال لها غوركومان، فيها من أبناء المغاربة الألوف على صورة الأتراك يتكلمون بكلام الترك ويرمون بالنشاب مثل الترك. ووجدت رجلا من أهل بغداد يقال له عبد الكريم بن فيروز الجوهري، قد تزوج من هؤلاء المسلمين، فأقمت لأولئك المسلمين الجمعة وعلمتهم الخطبة وما كانوا يعرفون الجمعة. دخلت بين أولاد المغاربة فأكرموني وعلمتهم شيئا من العلم، وأطلقت ألسنة بعضهم بالعربية وكنت أجتهد معهم في الإعادة والتكرار في فرائض الصلاة وسائر العبادات، واختصرت لهم الحج وعلم المواريث حتى صاروا يقسمون المواريث. أقمت بينهم 3 سنين، لم أقدر أن أدخل إلا 4 من المدائن، وتلك الولاية من روميا العظمى إلى حد قسطنطينية، وفيها جبال يخرج منها الذهب والفضة، وهذه البلاد من أكثر البلاد رخاء ونعمة.

0: ويختم الغرناطي رحلاته بقوله إنه إنما ذكر بعض ما شاهده على طريق الاختصار، والاختصار فيه كفاية، ويقول:
1: خرجت من باشجارد سنة 53، ومن سجسين إلى خوارزم سنة 54، وخرجت من خوارزم طالبا للحج في ربيع الأول سنة 55، وحججت وعدت إلى بغداد وقد أعانني الوزير عون الدين جلال الإسلام، صفي الإمام، شرف الأنام، معز الدولة، صدر الشرق والغرب، وكتب إلى صاحب قونيا بن الملك مسعود ليكون طريقي عليه إلى باشجارد، لعل الله تعالى يسهل بالوصول والاجتماع بالأهل والأولاد، وما ذلك على الله بعزيز، وهو عليه بيسير، وهو على كل شيء قدير.

مستمعين الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع رحالة جديد ورحلة جديدة في برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن.

على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. حي عين غزال، تماثيل تروي حكاية الحياة. أنا الأردن، أرضي الحرة، أرض النخوة، جنة الدنيا الجميلة. لم تزل أرض الرجولة وميادين البطولة، هي غاب العز، مهد الوحدة. أنا الأردن، ملء عين الخلد آثار العظيمة، الفنون الخالدات والقصور الرائعات والقلاع الشامخات، تروي عن أمسي وأمجاد القديمة. أنا الأردن. بكلمات الاعتزاز والفخر عبر الشاعر سليمان المشيني عن كثير من سجلات المجد والتاريخ في قصائده التي حاكت تاريخ الأردن وأمكنته وشيم إنسانه قديما وحديثا. ولعل أكثر ما يعبر عن هذا العنفوان المعتق الذي ينغمس في تراب الأردن تجده في عمان، وبالتحديد هناك في الشمال الشرقي من العاصمة، حيث حي عين غزال الذي تم الكشف في الموقع الأثري فيه عن أقدم التماثيل البشرية في العالم، والتي صارت عنواناً لبدء الحياة والاستقرار على ثرى الأرض. هنا في حي عين غزال تتداخل حركة المدينة الحديثة مع صمت التاريخ العميق، ليقف المكان بشموخ وحضور عتيق، بوصفه واحداً من أكثر الأماكن قدرة على جمع المراحل والأزمنة في مشهد واحد. هنا على ضفتي سيل الزرقاء الذي كان يعرف في حدود العاصمة باسم سيل عمان، تتشكل حكاية المكان والإنسان كسيرة ممتدة منذ آلاف السنين، تبدأ من أولى خطوات الإنسان نحو الاستقرار ولا تنتهي عند زحمة الطرق والسيارات والمشاة والجسور الحديثة التي صارت عنواناً للتطور والحياة في المكان. كما أن حي عين غزال، ومن تتبع سيرته منذ أقدم العصور وتصور هذا التدرج والتسارع في تطوره عبر الأزمنة كموقع أثري مهم، بحيث يمكن تصور مشهدية طبقات ذاكرة الحياة في الموقع، من صياد يلاحق غزالاً في السهول المفتوحة إلى سائق يعبر الجسر بحافلته مسرعاً في طريقه إلى عمله، دون أن يدرك أنه يمر فوق واحدة من أقدم حكايات البشرية. كأنه حارس المكان هناك حيث يتمركز حي عين غزال منذ أقدم الأزمنة على ضفتي سيل الزرقاء، في منطقة أعطت للموقع دورا حيويا في الزمن الحديث كنقطة ربط وحركة وسط بين عمان والزرقاء، كما كانت في العصور البعيدة ملتقا للسيل والأودية والإنسان كممر استقرار وعيش وحاضنة أمان. ويتبع حي عين غزال إدارياً وجغرافياً لمنطقة طارق ضمن تقسيمات أمانة عمان الكبرى، حيث تضم منطقة طارق إضافة إلى حي عين غزال تسعة أحياء أخرى، هي حي الخزنة وحي طبربور وحي أبو عليا وحي الغابة وحي الفيصل وحي عين رباط وحي الحسين بن عبد الله وحي الشهيد الشمالي وحي الشهيد الجنوبي.

لكن ما يميز حي عين غزال في سياق هذا الامتداد العمراني أنه نقطة التقاء بين جغرافيا الطبيعة في كينونة السيل والوادي، وبين جغرافية الإنسان المرتبطة بالطريق والجسر، وكأن الزمن يعبر عن استمراريته وتراكم الحياة هنا، بين مسير الغزلان قديماً وبين حركة المشاة والسيارات في الزمن الحديث. نقلب صفحات كتاب عين غزال، نتأمل تفاصيله القديمة والحديثة وما تمت على هذا الحي من تغييرات، لنتلمس معنى اسم الحي بعين غزال. هذا الاسم الشفيف الندي المعبر الذي يشي بجمال الطبيعة منذ أقدم العصور في هذا المكان، حيث أخذت المنطقة اسمها من نبع ماء قديم فيها ومن وفرة الغزلان التي كانت تجوب الوادي هنا. وقد أثبتت هذا تلك الشواهد الأثرية التي عثر عليها المنقبون في أحدى الغرف المكتشفة في عين غزال. وجدوا فيها 13 قرناً من قرون الغزال، وكأن المكان ما زال يحتفظ بصدى خطواتها ليكون الاسم وصفاً لحالة مكتملة. فيه عين ماء تمنح الحياة، وغزال يمثل الحرية والبراءة، وبينهما الإنسان الذي وضع المداميك الأولى للاستقرار هناك. صفحة أخرى من صفحات كتاب تاريخ عين غزال نتوقف فيها عند واحدة من أعظم تجليات الزمن في هذا المكان. كان ذلك في عام 1974 عندما كشف ستار عن واحدة من أهم المفاجآت الأثرية في المنطقة، حين تم اكتشاف موقع عين غزال الأثري. هذا الاكتشاف الذي غير فهم الباحثين لتاريخ الإنسان في هذه المنطقة. ويرتفع هذا الموقع نحو 720 متراً فوق سطح البحر، حيث يعود تاريخه إلى النصف الثاني من الألف الثامن قبل الميلاد، أي إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري. وهنا تكمن أهميته، إذ إننا أمام مجتمع إنساني متكامل الحضور عاش قبل أكثر من 10,000 عام، ونجح في بناء واحدة من أولى القرى الزراعية الكبرى في العالم. لقد بدأت عين غزال كقرية صغيرة لا تتجاوز مساحتها 20 دنما، لكنها سرعان ما توسعت لتصل إلى نحو 150 دنما، وهي مساحة كبيرة جدا بمقاييس ذلك الزمن، حيث يقدر عدد سكانها بين 2500 و3000 نسمة، ما يجعلها من أكبر التجمعات البشرية تعدادا في المنطقة في تلك الحقبة. ولم تكن قرية عين غزال مجرد تجمع سكني، بل كانت مجتمعا متطورا نسبيا، عرف الزراعة والصيد وبناء البيوت وحتى الممارسات العقائدية لتشكل نموذجا مبكرا للاستقرار الإنساني، حيث بدأ الإنسان يتحول من التنقل والترحال إلى الاستقرار والارتباط بالمكان. كما تكشف آثار عين غزال عن نوعين من العمارة، المساكن والأبنية ذات الطابع الديني أو الطقسي، حيث عثر الآثاريون على مبان في الجهتين الشمالية والشرقية يعتقد بأنها خصصت لممارسات عقائدية دينية. وأيضا فإن هندسة مساكن عين غزال تعكس تطورا في التفكير المعماري وفي الاستخدام الواعي للمواد المحلية من الحجر والطين، إذ إن تلك البيوت على بساطتها فيها التعبير الدلالي عن علاقة الإنسان والجسد بالمأوى والمكان.
نقلب تاريخ حضارة عين غزال، نقرأ في الكتابات والأبحاث حول هذا الموقع بأنه قبل اكتشاف الفخار كان قد استخدم سكان عين غزال أدوات من الحجر الكلسي والبازلت لصنع أوان وأدوات طحن، وبعد ذلك ومع مرور الزمن بدأوا باستخدام الأواني الفخارية التي شكلت نقلة نوعية في حياتهم اليومية، كما أنهم صنعوا أدوات من الصوان مثل رؤوس السهام والفؤوس والمناجل، ما يدل على تطور واضح في تقنيات العمل والإنتاج، كأنهم يؤسسون في تلك المرحلة لبداية فكرة الحرفة والتخصص في إنتاج نوع محدد من الأشياء. إن من أهم ما يميز موقع عين غزال عالمياً هو اكتشاف التماثيل الجصية الآدمية التي تعد من أقدم التماثيل بالحجم الطبيعي في العالم، حيث إنه عثر على مجموعتين منها في عامي 1983 و1985 مدفونتين بعناية في حفر خاصة، ما يدل على أهميتها الرمزية كتعبير عن وعي إنساني جديد في تلك الفترة يتجاوز الحاجة المادية إلى التعبير الرمزي بتصنيعها من القش والقصب، ثم بتغطيتها بالجص الذي أنتجه عبر تسخين الحجر الكلسي إلى درجات حرارة عالية، إضافة إلى أن عيون هذه التماثيل زينت بالقار وبمواد معدنية خضراء. وفق هذا التصور الذي تقدمه تلك المكتشفات الأثرية في موقع عين غزال، فقد كانت الحياة القديمة في المنطقة هناك وما حولها قائمة على الزراعة أساساً، حيث زرع السكان الحبوب واعتمدوا على الأدوات الحجرية في طحنها وتحضيرها. لكن ومع هذا الإنتاج الزراعي بقي الصيد جزءاً مهماً من حياة الناس في عين غزال، خصوصاً وأنهم يعيشون في بيئة غنية بالحيوانات، حيث إن هذا التوازن بين الزراعة والصيد يعكس جانباً من مرحلة انتقالية فيها بقاء التواصل مع الطبيعة في الوقت الذي يكون فيه نوع من الإنتاج مع إعادة تشكيل مكونات تلك الطبيعة. تعكس تماثيل عين غزال واقع مجتمع وصل إلى درجة من الاستقرار والرفاه في مرحلة مبكرة من التاريخ سمحت له بالاهتمام بالجمال والمعنى وتقسيم العمل وتراكم المعرفة في لحظة تحول حضاري بدأ فيها الإنسان بمنح الأشياء قيمة رمزية لا ترتبط فقط بالبقاء بل بالهوية والانتماء والاستقرار. وتعرض كل هذه الشواهد التاريخية والحضارية المكتشفة في عين غزال والمتمثلة في مجموعة من التماثيل والأدوات واللقى في متحف الأردن، كما أن جزءا منها في متحف الآثار في جبل القلعة، إضافة إلى وجود مجموعة معروضة في المتحف البريطاني الذي شارك إلى جانب معهد سميثسونيان ودائرة الآثار العامة بعملية ترميم التماثيل والتي يبلغ عددها حوالي 32 تمثالا. هذا التاريخ المهم لتماثيل عين غزال بما تمثله من انعكاس للحياة الاجتماعية والمدنية لتلك الحضارة القديمة تأثر بها كثير من الفنانين والنحاتين الأردنيين، مشكلة مصدر إلهام فني لهم، حيث حضرت تماثيل عين غزال كونها توثق لبدايات الاستقرار والانطلاق لخيال الإنسان نحو التجسيد والابتكار، فكان أثرها واضحاً في الأعمال الفنية لكثير من الفنانين الأردنيين من أمثال الفنان محمد رفيق اللحام والفنان حازم الزعبي والفنان

غسان مفاضلة وغيرهم، إضافة إلى أن أيقونات تلك التماثيل صارت رمزاً من رموز عمان الحاضرة والملهمة للمبدعين فيها. ثرية هي منطقة عين غزال بتلك المواقع التي تشكل معالم تاريخية ما زالت حاضرة فيها، إذ إنه إلى جانب الموقع الأثري المعروف في الحي هناك الجسر العثماني الحجري الذي يطلق أهل عين غزال على الموقع الذي يتواجد فيه الجسور الستة، حيث إن هذا الجسر بني عام 1903 ضمن خط سكة حديد دمشق المدينة المنورة، ويتكون من 6 أقواس يبلغ ارتفاعه نحو 5 أمتار، كان يعرف قديما باسم جسر صبحة. موقع الجسر العثماني هذا هو الآن بالقرب من شارع الجيش على أوتوستراد عمان الزرقاء، يبقى شاهدا على مرحلة أخرى من تاريخ المكان، حيث كانت عين غزال نقطة عبور في شبكة المواصلات الإقليمية وعلى خط سكة قطار الحجاز، وهي اليوم تقف فيها الجسور الستة إلى جانب جسر إسفلتي حديث في مشهد يختصر قرنا من التحولات يجمع بين زمن القوافل والقطارات وزمن الباص السريع والسيارات. تتحرك عقارب ساعة الزمن في حي عين غزال مشيرة إلى واقع الحياة الآن، حيث تحولت عين غزال إلى منطقة حضرية نابضة بالحياة تعبرها الطرق السريعة وتحيط بها الأحياء السكنية مع بقاء رسم حروفها عين غزال، وتلك الذاكرة التي لا تزال حاضرة في هذا الاسم وفي الأرض وفي التماثيل الأثرية واللقى والمقتنيات القديمة التي تبقى تروي قصة تاريخ المكان. هنا الحياة في عين غزال اليوم هي جزء من حياة عمان الكبرى، مدارس وأسواق ومنازل وحركة دائمة، غير أنها تختلف عن كثير من الأماكن المحيطة بها في قدرتها على الجمع بين الأزمنة، وأنها تحمل في طبقات أرضها تاريخاً عميقاً يمثل هوية وبصمة خاصة بها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين. جلالة الملك يبحث مع رؤساء شركات كبرى في لندن آفاق توسيع التعاون الاقتصادي، وجلالته يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين استمرار الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة. استشهاد 5 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. تواصل فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 وسط حضور جماهيري كبير. وفي الختام، أجواء صيفية اعتيادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحما.

0: ألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. كما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي. أهلا بكم معنا أصدقائي المستمعين في هذه الحلقة من تاء التأنيث، وكما تعودنا في هذا البرنامج نحاول تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والنجاحات، وأيضا نحاول تسليط الضوء على القضايا التي تمس المرأة بكل مجالاتها. واليوم في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتعاد فيه صياغة مفاهيم العمل والإنتاج، تبرز مشاركة المرأة كأحد أهم المؤشرات على حيوية المجتمعات وعدالتها. في الأردن المرأة حققت تقدما ملحوظا في التعليم والمعرفة، ولكن يبقى السؤال مفتوحا، لماذا لا ينعكس هذا التقدم بالقدر ذاته في سوق العمل؟ وما الذي يقف بين الكفاءة والفرصة؟ هل المسألة مجرد أرقام ونسب، أم أنها ترتبط ببنية أعمق من التحديات الثقافية والتشريعية والاقتصادية؟ هل نحن أمام فجوة مؤقتة يمكن تجاوزها، أم أمام نمط متجذر يحتاج إلى مراجعة شاملة؟ لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفتنا الكريمة العزيزة الدكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، عضو الهيئة العامة لمع التضامن النساء الأردني، حيث نتحدث معها في قراءة معمقة لواقع مشاركة المرأة الأردنية اقتصاديا بين التحديات والفرص وبين الطموح والإمكانات. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة منى.
4: أهلا وسهلا بكم جميعا.
3: تحياتي لحضرتك دكتورة منى، وأنت الخبيرة والمستشارة خصوصا في قضايا النوع الاجتماعي، وكان لك المشاركات الكبيرة والعديدة فيما يتعلق بدراسة واقع مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية. لكن قبل أن نتحدث معك في هذا المجال دكتورة منى، لابد أن نعرف بضيفتنا العزيزة دكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، تحمل درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية حول موضوع إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير، وقد تم نشرها من قبل مؤسسة عبد الحميد شومان باعتبارها الأولى في موضوعها في الوطن العربي. تنقلت بكثير من الخبرات الوظيفية التربوية المتعلقة بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، حيث ترقت في الوظائف التربوية في وزارة التربية والتعليم، إلى أن عملت كمديرة إدارة لخمس إدارات وكمستشارة أيضا لوزير التربية والتعليم، عملت كعضو في مجلس التربية والتعليم أيضا

0: لعدة سنوات وعملت كمحاضرة غير متفرغة في الجامعات الأردنية المختلفة منها الحكومية والخاصة. عملت كأمينة عامة مساعدة مستشارة التخطيط الاستراتيجي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وأيضا عملت كمستشارة تربوية وكخبيرة نوع اجتماعي مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، وقدمت أكثر من 30 استشارة منذ عام 2005 حتى هذه اللحظة. قامت بإعداد الدراسات والأبحاث وبإلقائها في الندوات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية، وأيضا قامت على إعداد المطبوعات التربوية والمعنية بقضايا المرأة وإعداد المقالات التربوية والعلمية ونشرها في الدوريات التربوية والإدارية. أيضا عاملت على إعداد الرؤى والاستراتيجيات والخطط والاستراتيجية وإعداد البرامج والأدلة التدريبية وتدريب المدربين عليها، وإضافة إلى ذلك إعداد أوراق عمل متخصصة وتقديمها في ندوات مؤتمرات واجتماعات داخل الأردن وأيضا خارج الأردن بإعداد أوراق عمل علمية متخصصة. يمكن دكتورة منى إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الخبرات سنحتاج إلى ساعات طويلة، لكن لابد أن يعني ننوه بأننا نتحدث مع خبيرة ومستشارة يعتد بها في الساحة المحلية الأردنية وأيضا على الساحة العربية والعالمية، وإضافة إلى كل هذه الأعمال التي قمت بها وهي سيرة ذاتية نفتخر ونعتز بها لامرأة أردنية. كان هناك العديد من الجوائز والأوسمة والرتب، منها ورد اسم حضرتك ضمن موسوعة نساء في القمة الصادرة عن دار الصفاء للطباعة والنشر عام 2003، أيضا جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها الثالثة بالعامين 2006-2007 فئة الموظف القيادي الإشرافي، وأيضا وسام التربية من الدرجة الأولى تقديرا للعطاء المتميز في حقل التربية والتعليم، أيضا جائزة منظمة الإسسكو للبحوث في مجال محو الأمية للعام 2008 عن الدراسة التقويمية الشاملة لبرنامج محو الأمية في الأردن، وأيضا ورد اسم الدكتورة منى مؤتمن ضمن قائمة مجلة سيدتي لأبرز 50 سيدة عربية رائدة للعام 2014 كباحثة وأكاديمية أردنية. أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى دكتورة منى.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا للإعلامية المتميزة الأستاذة منى الشوابكة وإلى إذاعتنا الأردنية المتميزة أيضا في برامجها المختلفة.
0: أهلا وسهلا. اليوم حديثنا دكتورة منى فيما يتعلق بواقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، ويمكن نحن نتفق بأنه الحقوق الممنوحة للمرأة العاملة قد ساوت هنا في الأردن بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى منح المرأة حقوق بتراعي خصوصيتها مما بيدعم لتحقيقها للأمان والاستقرار المادي ضمن ما يعرف بمبدأ الاستقلال الاقتصادي للمرأة، مما يؤدي إلى مضاعفة أعداد النساء المشاركات في الحياة الاقتصادية. ولكن إذا أردنا أن نتحدث بصورة أوسع من ذلك دكتورة، كيف يمكن أن نتحدث عن هذا الواقع؟ ونبدأ معك بمشاركة الإناث الاقتصادية في سوق العمل، تفضلي.
1: شكرا أستاذة منى. في الواقع عندما نتحدث عن مشاركة الإناث الاقتصادية في سوق العمل بشكل خاص، ينبغي أن نشير إلى ارتفاع معدلات التحاق الإناث في الأردن في مختلف المراحل التعليمية، أيضا ارتفاع معدلات ما يدعى بالتحصيل التعلمي لديهن مقارنة بالذكور، وذلك في مختلف مراحل التعليم وخاصة في نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأيضا في الامتحانات الدولية كالبيزا والتيمز وغيرها، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق العمل لا تزال متدنية ولا تزال تراوح مكانها منذ سنوات عدة، وتقريبا نحن من أقل النسب في العالم، وهذا يدعو إلى ضرورة المراجعة الشاملة زي ما قلت في بداية الحلقة. أيضا في شغلة مهمة لازم نشير إلى أنه فقط أقل من 30% فقط من طلابنا وطالباتنا في الأردن بيتجهوا للتعليم والتدريب المهني والتقني والفني، واللي هو ضروري في أوقاتنا الحالية، بينما في الدول المتقدمة يتوجه نحو 70% من الطلبة طالبات ذكورا

0: وإناثا للتعليم والتدريب المهني والتقني والفني. فنحن بحاجة إلى إعادة نظر, وبدأت الحكومة في التخطيط لهذا الموضوع وتنفيذه. أيضا في موضوع آخر, الثقافة المجتمعية السائدة والصورة النمطية لعمل المرأة تدفع بالكثير من النساء والفتيات إلى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن معينة بذاتها كالتعليم والصحة والعمل الاجتماعي. هاي بنسميها المهن ذات المرغوبية الاجتماعية العالية. الإناث أنفسهم أحيانا وأسرهم بميلوا لتفضيل العمل في هذه المهن.
1: صحيح.
0: ربما للامتيازات في هذه المهن, وربما مثلا لو رحنا للتعليم لأنه العطل الصيفية اللي بتكون متاحة, ربما الفترة الزمنية
1: للعمل
0: اللي بتقضيها الإناث في العمل, ربما الراتب المتاح بيكون أفضل من مجالات أخرى وهكذا, بحيث نجد أنه 80% من الإناث يعملن في القطاعي التعليم والصحة في القطاع العام.
1: نعم.
0: أيضا في قطاع العمل غير المنظم, ثلث إجمالي اليد العاملة من الإناث في الأردن هم فعلا في قطاع العمل غير المنظم, وطبعا في كتير تحديات في هذا المجال.
1: صحيح. نعم, يمكن ذكرتي نقطة هامة وهي النظرة المجتمعية والثقافة المجتمعية دكتورة منى, التي تعيق دخول المرأة في مجالات مختلفة في سوق العمل. هنا يرغبنا والأسر يعني في الغالب ترغب المرأة أم الفتاة عندما تحصل على تعليمها, سواء الأكاديمي الدرجة الأولى من الجامعية البكالوريوس أو ثم الماجستير أو الدكتوراه, تفضل في الغالب أن تكون في مجال التربية أو في مجال الصحة. وذكرت نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بوقت العمل المخصص لها, فيما يتعلق بالإجازات الطويلة مثل إجازات الصيف, وأيضا هناك كما نقول حتى من الناحية المادية هناك رواتب جيدة في هذين القطاعين, وهذا يختلف عليه طبعا لعدة مجالات دكتورة منى. هذه النظرة المجتمعية في ظل يعني ما ننظر إليه الآن بواقع مشاركة المرأة الاقتصادية, كيف يمكن أن نغيرها؟ ونحن الآن نتحدث عن هذه التحولات المتسارعة, ننظر إلى هذه التطورات وهذه التحولات الاجتماعية الاقتصادية وهذا العالم المتسارع الذي يقودنا إلى عوالم أخرى, فضاءات أخرى. هناك العديد من الأعمال التي يمكن أن تنخرط بها المرأة ولكن لا تستطيع بسبب بعض المعيقات, منها الثقافة المجتمعية.
0: نعم. يمكن كمان بهمني أنه أشير لبعض المؤشرات الرقمية اللي بتعطي الإيضاح شامل للموضوع.
1: نعم.
0: في التقرير الربعي للربع الأول لعام 2025 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة في بعض النتائج المهمة, مثلا بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح اللي هو قوة العمل منسوبة إلى السكان الفئة العمرية 15 سنة فأكثر, بلغ للإناث 14.5 مقارنة مع 15.5 في الربع الأول من العام 2024.
1: نعم.
0: إنه هاي النسبة لا تزال تراوح مكانها منذ عدة سنوات. يعني أنا بتذكر لما اشتغلنا في 2010 في 2011 على الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013-2017 كان برضو النسب حوالي 13-14%.
1: نعم.
0: فهي منذ عدة سنوات لا تزال تراوح مكانها.
1: نعم.
0: بينما معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للربع الأول 2025 للذكور كان 53.7%. في نسبة تانية تركزت 58.20% من المشتغلات الإناث في الفئة العمرية من 20-39 سنة, هدول اللي بيشتغلوا. أيضا نسبة المشتغلات بأجر من الإناث بلغت 95.4%.
1: نعم.
0: أيضا في كان تفاوت واضح في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس. فمثلا بالنسبة للي معهم دون الثانوية العامة بالنسبة للإناث فقط 8.5 أعشار،
1: نعم.
0: بينما بالذكور 55.20. بالمقارنة الإناث اللي مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى، نسبة مجموعهم من قوة العمل بلغت 75.16%. يعني معظم الإناث العاملات يحملن درجة البكالوريوس فأعلى، بينما الذكور نسبتهم من هاي الفئة 27.10.
1: نعم.
0: معدل البطالة بين الإناث برضو في الربع الأول من العام 2025 بلغت 31.20، بينما بلغ معدل البطالة للذكور لنفس الفترة 18.16.
1: نعم.
0: هاي النسب كتير مهمة. في موضوع آخر يمكن في هذا المجال، القضايا والتحديات اللي بتواجه المرأة العاملة،
1: نعم.
0: منها حسب الدراسات اللي عملناها على المستوى الوطني وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني أيضا، أولا سعي المرأة للجمع بين أدوارها الإنجابية الأسرية وأدوارها المهنية وأدوارها الاجتماعية.
1: نعم، وهذه بصراحة عندما ما نركز عليه دكتورة منى، إنه المرأة متعددة الأدوار،
0: نعم.
1: تقوم بأدوار كثيرة، فهي أم ومربية ومعلمة،
0: نعم.
1: وتعمل،
0: نعم.
1: خارج البيت. كل هذه الأدوار قد تضفي، نعم. أيضا في بعض من اللحظات إلى يعني خروجها من سوق العمل، لأنه هذا تحدي كبير أنها تعمل، نعم. على هذا التوازن أو البالانس بين أدوارها داخل أسرتها وداخل سوق العمل.
0: صحيح صحيح. أيضا حاجتها إلى تعاون أفراد الأسرة أي الزوج والأولاد في تحمل جزء من أعباء الأعمال،
1: نعم.
0: الاجتماعية وأعمال في شيء آخر غير الأعمال المنزلية اللي هي أعمال الرعاية الاجتماعية غير مدفوعة الأجر في المنزل، زي العناية بكبار السن، العناية بالأطفال، العناية بذوي وذوات الاحتياجات الخاصة والمعاقين والمعاقات. كل هاي الأمور المرأة مطلوبة منها أيضا، بالإضافة لعملها المهني وعملها في أمور المنزل. فبالتالي تعدد مسؤوليات المرأة العاملة زي ما قلتي في العمل والبيت هو عبء مزدوج تتحمله المرأة العاملة، وبيؤدي في معظم الأحيان إلى استحالة جمعها بين واجبات الرعاية ومواصلة حياتها المهنية. أيضا في إضافة إلى بيئات العمل غير الصديقة للمرأة أحيانا، التفاوت في الرواتب والأجور بين الذكور والإناث،
1: نعم.
0: للعمل ذي القيمة المتساوية. أيضا التفاوت في الحصول على فرص التدريب والتأهيل والبعثات والترقية الوظيفية والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات،
1: نعم.
0: الخارجية.
1: صحيح.
0: طبعا في تقدم في هذه المجالات نتيجة للعناية الكاملة من القيادة الهاشمية،
1: نعم.
0: من جلالة الملك والملكة وسمو الأميرة بسمة وجميع الجهات.
1: صحيح.
0: وأيضا للحكومة وبرامجها، ولكن لا تزال لنا فجوات في هذه المجال.
1: يعني عطفا عما ذكرتي دكتورة منى، هناك في إرادة سياسية يعني من لدن جلالة الملك ربنا يطول بعمره وتوجيهاته السامية، إنه دائما كان هناك في تأكيد على أهمية دور المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، ويمكن دائما بيأكد جلالته إنه التقدم في مسارات التحديث الاقتصادي لا يمكن إنها تتحقق دون دور فاعل للمرأة وتمكينها الدخول سوق العمل في مختلف القطاعات. يعني،
0: نعم.
1: كان لازم نتحدث في هذه الزاوية، وأشكرك على أنك ذكرتها من،
0: نعم.
1: خلال هذا الحديث. نعم.
0: يمكن ننتقل للموضوع الثاني، ما بعرف ولا.
1: نعم طبعا، احنا يمكن هذا منطلق للحديث عن المحطة الثانية، وهي أبرز الإنجازات الوطنية في إطار تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. تفضلي.
0: نعم، في تقرير بعنوان حصاد المرأة الأردنية لعام 2024 صدر بعام 2025 عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. يعني أنا بعتز برضو في هذه اللجنة ودورها في دعم المرأة في جميع المجالات. هذا التقرير بيقول إنه في عام يعني في محطات زمنية في شباط 2024 تم إصدار سياسة الحماية

0: من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل، والدليل الإرشادي لأصحاب العمل بهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية. وهذا موضوع مهم جدا لاستكمال العمل سواء للذكور وللإناث خاصة أيضا.
1: صحيح.
0: أيضا في 14 أيار تم إطلاق دراسة بعنوان الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وهي اللجنة هي بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وصراحة لها دور فعال هذه اللجنة أيضا. في 10 تموز تم إطلاق منصة العقد الموحد الإلكتروني بهدف تعزيز وحماية حقوق العاملات والعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وهذا الموضوع كتير مهم، وفي دراسات أظهرت أنه في فجوات في عقودهم وفي الرواتب اللي بتقاضوها، وأحيانا تختلف الرواتب اللي بتقاضوها فعليا عما هو مسجل في عقدهم الفعلي، وأحيانا بيكونوا دون الحد الأدنى للأجور. وقد سجلت في المنصة حتى نهاية سنة 24 نحو 1342 مدرسة، وتم إنشاء 20985 عقد حسب العقد الموحد.
1: جميل.
0: في 28 الأول تم إطلاق دراسة حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وتعاونت مع مركز الدراسات استراتيجية الجامعة الأردنية لهذا الموضوع. فالقضية المرأة وعملها قضية وطنية من كافة القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية.
1: نعم، يعني هناك في يعني طبعا اهتمام كبير فيما يتعلق ب واقع مشاركة المرأة الاقتصادية دكتورة منى، ويمكن نحن نتحدث مع خبيرة مختصة في هذا المجال من خلال الدراسات التي قمت بها، من خلال الأدلة التي شاركت وقمت بوضعها، التي كلها تفضي إلى هذه الإرادة الوطنية أن تكون المرأة جزء لا يتجزأ وشريك فاعل مع الرجل في بناء اقتصاد الوطن. نحتاج دائما إلى هذه المشاركة الفعلية للمرأة، ولكن في ظل أن تكون كما نقول سوق عمل آمن، وبأي صورة تكون ملائمة أيضا للمرأة. هناك يمكن لابد أن نؤشر، هناك قانون العمل المرن الذي أضاف الكثير من الفرص لبعض السيدات ليعملن من داخل بيوتهن وعند أسرهن دكتورة. يمكن هذه أيضا لابد أن نشير إليها من خلال هذا الحديث.
0: نعم فعلا كتير موضوع مهم، وهذا يمكن اتضحت أهميته كمان بعد جائحة كورونا، وفي الفترة الأخيرة مثلا اللي تعرضنا فيها أنه العمل من المنزل والتعليم الإلكتروني وغيرها كلها كانت مهمة، موضوع العمل المرن فعلا زي ما أسلفتي. أيضا في 25 الثاني وافق مجلس الوزراء على اعتماد التعريفين المتعلقين بالمنشآت المملوكة أو المدارة من قبل النساء. المنشآت المملوكة للنساء هي التي تكون ملكية النساء فيها 51% أو أكثر من الأسهم والحصص ولهن صلاحية التوقيع. المنشآت المدارة من قبل النساء اللي بتكون ملكية النساء فيها لا تقل عن 25% من الأسهم أو الحصص، وبيكونوا ممثلات بالإدارة العليا أي مجلس إدارة أو مدير عام.
1: نعم.
0: في 1 كانون الأول تم إقرار أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024. طبعا هي تمنحها أفضلية سعرية في المشتريات الحكومية، وكذلك للمؤسسات التي تشكل فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي وذوات الإعاقة غالبية حصصها.
1: نعم.
0: آخر شغلة في الموضوع، في 10 كانون الأول تم إطلاق سياسة الحماية وآلية التبليغ من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف توفير بيئة عمل إيجابية ولائقة.

0: للعمل وخالية من التحرش والعنف والتنمر، وهذا أيضا موضوع مهم.
1: موضوع مهم جدا، ويمكن هذا من أبرز التحديات دكتورة التي
0: نعم.
1: تواجه المرأة في سوق العمل.
0: نعم.
1: وهنا يمكن اسمحي لي ندخل بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: يعني هناك ذكرنا يعني هناك في إرادة سياسية، هناك في جهود وطنية من كافة القطاعات، من الدولة، من مؤسسات المجتمع المدني، من كل العاملين بقضايا المرأة لتكون مشاركة المرأة بما يليق بها ويليق بهذا الوطن. ولكن هناك تحدي كبير، منها العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات في الأردن، والأردن ليس بمعزل عن الدول العالم كل دكتورة منى، في غالبية الدول حتى الدول التي يعني تنادي دائما بحرية المرأة وبأنها هي جزء يعني أصيل في اقتصاد البلد، تعاني المرأة هناك حتى في الدول الغربية التي تنظر إلى الشرق الأوسط بأن المرأة هناك مضطهدة فيه، ولكن هناك يمكن يعانون أكثر منا. نتحدث عن هذا التحدي الذي يواجه المرأة في سوق العمل، العنف، كيف يمارس هذا العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات، وما هي مؤشرات هذا العنف في الأردن؟ تفضلي.
0: نتيجة لضعف مشاركة المرأة الاقتصادية، فإنه أغلب النساء لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية سواء من رواتب تقاعدية أو تأمينات صحية، ومن أكثر من شملتهم الحماية الاجتماعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل ما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية الاجتماعية زي ما أسلفنا والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، والتي تقوم بها النساء أضعاف ما يقوم به الرجال.
1: نعم.
0: وتكون على حساب فرص العمل مدفوعة الأجر المتاحة لهم، إضافة إلى أنهم زي ما قلنا بيعملوا في قطاع العمل غير المنظم حوالي الثلث، أيضا بيفتقروا لأدوات الحماية الاجتماعية. طبعا هذا العنف الاقتصادي اللي بنتحدث عنه ضد النساء بيؤدي لتهميش دورهم والحد من مشاركتهن الاقتصادية والانتهاكات لحقوقهم العمالية.
1: نعم.
0: وفي أشكال من هذا العنف بشكل عام، منه منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، منعهم من استخدام مواردهم الاقتصادية أو التصرف الحر بها والمحافظة عليها، واستغلال مواردهم الاقتصادية.
1: نعم.
0: كيف يمارس العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات بشكل عام؟ طبعا في سلوكات متعددة سواء مثلا محلية أو عربية إقليمية أو دولية، منها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع. مثل إيش؟ السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، إنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء والفتيات، أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، التلاعب بالائتمان والقروض أو استخدامها بشكل يضر بالنساء، مثلا بتكون الإناث ماخذة القرض لمشروع معين ممكن ما ينأخذ للمشروع، ما يستخدم في تنفيذ المشروع وإنما لغايات أخرى. أيضا المراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء والفتيات، منع النساء من الوصول الحر إلى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أيضا أحيانا هذا بقلل من فرص مشاركتهم الاقتصادية والسياسية في الانتخابات. مثلا رفض المساهمة إلى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة مثلا.
1: نعم.
0: أيضا الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات من أجل المال، هاي قضايا مختلفة بشكل عام.
1: نعم.
0: هلا في بعض المؤشرات للعنف الاقتصادي على مستوى الأردن، مثلا الحرمان من الميراث، هناك معاملة تخارج واحدة من كل 5 معاملات إرثية يعني بتم الاتفاق عليها. في حوالي 13.8% من الزوجات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بمكتسباتهن المالية.
1: نعم.
0: و3.4% من السيدات الزوج هو متخذ القرار الرئيس بشأن كيفية استخدام مردودهن المالية.

0: مالي، أيضا نفقة الزوجات في حدودها الدنيا.
1: نعم
0: الدراسات طبعا والإحصاءات هي اللي بيّنت هاي النتائج. وجود بيئات عمل طاردة وسياسات غير فعالة رفعت نسبة البطالة بين النساء وقلصت نسبة قوة العمل بينهن.
1: نعم.
0: وجود فرص عمل ضعيفة للنساء في الأردن بالرغم من ارتفاع معدلات التعليم العالي في مختلف المستويات، الإناث أكثر التحاقا حتى في مستويات الدراسة الجامعية والدراسة الجامعية العليا كالماجستير والدكتوراه حاليا. سابقا قبل حوالي 15 سنة أو 20 سنة كانت نسب الذكور أعلى بكثير، الآن الإناث أعلى في كافة المراحل.
1: جميل. نعم.
0: ضعف ملكية الإناث للأراضي والشقق في الأردن. بيانات قسم النوع الاجتماعي في دائرة الإحصاءات العامة بتشير أنه نسبة امتلاك الإناث للأراضي حوالي 19.20 بينما نسبة الملكية المشتركة 37.5، يعني اللي بين الذكور والإناث. المالكات للشقق نسبتها 25.9 والملكية المشتركة للشقق 20.4.
1: نعم.
0: في شغلة بنسميها الحائزين الزراعيين في الأردن من النساء فقط نسبتها 6%،
1: قليلة جدا. نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: الأعمال غير مدفوعة الأجر تشكل عائقا جديا أمام قيام النساء بالأعمال مدفوعة الأجر وتشكل عنفا اقتصاديا ضدهم.
1: نعم.
0: هلأ بالنسبة للاقتراض من مؤسسات التمويل الأصغر شكلت النساء حوالي 343 ألف مقترضة. أيضا هنالك أدلة إحصائية قوية بتأكد على عدم قدرة مؤسسات التمويل الأصغر على انتشال النساء من دائرة الفقر وتمكينهن اقتصاديا، يعني بالرغم من أنهم بياخذوا قروض أحيانا بيتعرضوا أنهم يتحملوا نتائجها ويصبحوا غارمات، أو أحيانا تستخدم الأموال اللي بيقترضوها لقضايا أخرى لسداد ديون أو لسداد التزامات أخرى وليس لتنفيذ المشاريع التي تدر الدخل عليهم.
1: نعم.
0: وهذا بيفرض ضرورة متابعة هذه المشاريع من قبل الجهات المانحة بشكل أفضل. انخفاض إجمالي نشاط ريادة الأعمال لدى النساء في الأردن، مشاركتهم في ريادة الأعمال تقريبا 3.3، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي اللي بالغ 10.20.
1: نعم. نعم.
0: عدد المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لسيدات أعمال إلى إجمالي عدد المؤسسات الفردية حوالي 12.20%. يمكن كمان معيقات وصول النساء إلى العدالة هي الصور النمطية والتكاليف المطلوبة والافتقار للتوعية القانونية المتعلقة بحقوق النساء والقدرة على ممارستها. بشكل عام نقدر نوصل انه بيئة العمل بيئة غير صديقة في العديد في جزء من المؤسسات.
1: نعم.
0: فجوة الأجور ما زالت واضحة عن الأعمال ذات القيمة المتساوية في القطاع العام،
1: على الرغم انها يعني زادت قليلا قبل بضع.
0: نعم.
1: سنوات، ولكن ليس.
0: نعم.
1: كما نتمنى ونرجو، وحتى
0: لا.
1: وحتى يمكن عندما نتحدث عن هذه الجهود الوطنية هناك أمل أكبر، تطلع أكبر أن نحاول تخفيف كل هذه المؤشرات لهذا العنف الاقتصادي. دكتورة.
0: نعم.
1: نعم.
0: أيضا التمييز في الأجور أحد أهم أسباب.
1: صحيح.
0: عدم التحاق النساء بسوق العمل أو الخروج المبكر منه. كما تعاني النساء في شغلة من منظومة المواصلات العامة، وهي لما عملنا دراسة عن جرش وعجلون يمكن أحد الدراسات اللي راح أحكي عنها.
1: نعم.
0: هاي الدراسة أثبتت أنه كثير من السيدات نتيجة لأن المواصلات العامة قد تغلق مبكرا، وفي سيدات بتأخروا في بعض الوظائف، فبالتالي بيتعرضوا ممكن أنهم يطلعوا بسيارات خاصة أو سيارات غير عامة يعني، فبالتالي بتعرض

0: أحيانا بعض سيدات تم اختطافهم أو تم تعرضهم لمشكلات أو إعاقة، فبالتالي عدم توفر المواصلات العامة كتير مهم، عدم توفر حضانات في أماكن العمل كتير مهم، عدم المساواة في الترقية وفي فرص التأهيل والتدريب كتير مهم، أيضا التحرش اللي بيعانوا بعض السيدات منه في أماكن العمل. في دراسات من اللجنة الوطنية أو منظمات المجتمع المدني ومنها جمعية معهد تضامن النساء الأردني وكثير من المنظمات وكثير من الجامعات ومراكز دراسات المرأة في الجامعات عملت مثل هذه الدراسات.
1: نعم طبعاً أكيد طبعاً دكتور، يعني في ظل هذا الحديث عن هذا العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات في الأردن، في ظل هذه المؤشرات العديدة والتي قد نقول أن هناك في تحول إيجابي في بعضها بسبب الوعي الآن في وقتنا الحاضر لمشاركة المرأة الاقتصادية ودخولها سوق العمل، نتحدث عن جهود التمكين الاقتصادي الوطنية الموجهة للإناث حتى يعني نعمل على زيادة هذه المشاركة لهن في سوق العمل.
0: نعم، في الواقع زي ما قلنا في ضوء التوجيهات الملكية السامية وفي الأوراق النقاشية اللي أصدرها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وفي ضوء التوجيهات الحكومية في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية اللي طورتها الحكومة، وكان من ضمن أهدافها تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للنساء ورفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن. منها من هذه الاستراتيجيات أو من هذه القضايا زي ما قلنا الأوراق النقاشية، أيضا رؤية الأردن 2025، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، الاستراتيجيات الوطنية للمرأة في الأردن، الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، والخطط الاستراتيجية للوزارات المختلفة.
1: نعم نعم.
0: أيضا في أجندة عمل الحكومة في موضوع تمكين المرأة تصدرها، اللي أصبحت تسعى لمضاعفة مشاركة المرأة ورفعها، هاي أجندة عمل الحكومة تسعى لرفعها من 14% ل 28% بحلول عام 2023 بإذن الله تعالى وبتعاون جميع الجهات.
1: نعم إن شاء الله. طبعا هناك والله دائما ما نقول دكتورة، يعني حتى في يعني في ظل وجود هذه التحديات لمشاركة المرأة، نحن اليوم نتحدث عن يعني مشاركتها الاقتصادية، لكن في جميع المجالات هناك في كما نقول صحوة كبيرة، هناك في توعية كبيرة للأخذ بيد المرأة في كل المجالات، حتى يمكن أنت ذكرتي واقع المرأة المزارعة في سوق عمل الزراعي كم تعاني من تحديات، ولكن هناك بعض الجهات سواء حكومية أو بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تحاول تخفيض نسبة هذه التحديات وبعض وسائل العنف التي تعاني منها، نحاول أن نجد هذه الطرق الآمنة، وسنتحدث عن مسارات آمنة وأنت شاركت في هذه الدراسة دكتورة في العديد من المحافظات الأردنية للأخذ بيد المرأة لتشارك في سوق العمل لزيادة مشاركتها. عندما نتحدث عن مشاركة المرأة في سوق العمل نحن ننظر إلى اقتصاد البلد دكتورة، مشاركتها في هذا يعني في اقتصاد الوطن، مشاركتها تعني يعني تحسين لوضعها، تحسين وضع الأسرة، تحسين وضع المجتمع وهكذا. كل هذه الأمور قد تعطي يعني نوعا ما، يعني أنا أتحدث مع خبيرة ومستشارة وباحثة ودارسة وتتحدثين لنا بلغة الأرقام ولغة الدراسة التي هي من الميدان، وهذا أنا يعني أكون متأكدة منه، وللأخوة المستمعين أنك تنقل لنا ما هو موجود على الأرض. كل هذه ألا تعطينا صورة يعني نوعا ما هيك فيها أمل أنه المرأة بخير في سوق العمل أم لا؟
0: نعم، في الواقع أنه بالسنوات الأخيرة في جهود عديدة وفي يمكن تعاون من قبل الجهات بنساعد على المستوى العام نعم. والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الإعلامي والأكاديمي وداخل الأسر أيضا صار في الحاجة واضحة لضرورة تعاون الزوجين معا في محاولة التكيف مع احتياجات الحياة
1: صحيح.
0: والتعاون داخل المنزل. كل هاي الأمور إن شاء الله راح تكون أفضل. من الأمور أيضا اللي مهمة جدا مبادرة إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2023
1: نعم.
0: اللي قلنا بنهدف إنه نوصل ل 28%
1: بحلول عام 2033 طبعا هذه الرؤية
0: نعم 2033 عفوا أيضا اعتماد الحكومة للنهج الإصلاحي في مجال الاقتصاد، اعتماد سياسة إدماج النوع الاجتماعي من الحكومة في سنة 2020 في الوزارات والمؤسسات المختلفة، أيضا إطلاق استراتيجية تمكين المرأة في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي في سنة 2022 أيضا كمان اللي بتسعى لعدة أهداف منها تحويل المرأة من العمل في القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم
1: نعم.
0: بهدف زيادة الحماية الاجتماعية للمرأة يعني والحفاظ على حقوقها. أيضا كتير المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لهي الرؤية بتتضمن 72% منها مبادرات قطاعية تؤثر بصورة مباشرة على المشاركة الاقتصادية للمرأة و 28% تؤثر بصورة غير مباشرة.
1: نعم.
0: أيضا تعتمد هاي على القطاع الخاص، لازم يكون معانا قطاع استراتيجي في هذه المبادرات.
1: أكيد نعم.
0: كثير مهم جدا.
1: نعم. هل هناك من توصيات عامة لك دكتورة يعني حتى نزيد مشاركة المرأة في سوق العمل؟
0: نعم. يمكن لازم كمان نشير أيضا في عدة تقارير أبرزت مثل تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون قالت إنه في تقدم في هذه المجالات، لكن إحنا إن شاء الله راح يكون التقدم بشكل أكبر. أيضا كمان من الأمور الأخرى اللي هي مثلا توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أيضا تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20%، لأن وجود المرأة في المراكز القيادية والإدارة العليا بيساعد في تبنيها
1: صحيح.
0: لقضايا المرأة بشكل أفضل. أيضا كمان التشريعات اللازمة لتهيئة البيئة التمكينية الدائمة لانخراط الإناث، هذا كمان كتير مهم، والمبادرات المختلفة وإتاحة الخدمات الاقتصادية للنساء بشكل أفضل. التوصيات العامة يمكن من التوصيات اللي نقدر نقولها، أول إشي العناية بتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء بحيث يتمتعنا بضمان الدخل والاستقلالية والعمل اللائق، مهم كتير، والحماية الاجتماعية. العمل اللائق أهداف التنمية المستدامة كتير ركزت عليه
1: صحيح.
0: وتجذير الثقافة المجتمعية الدائمة لعمل المرأة
1: نعم.
0: كتير مهم هذا. وطبعا حكينا أنه توفير البيئات الصديقة لعمل المرأة، تطوير التشريعات والسياسات والآليات
1: جميل.
0: الداعمة، التسهيلات المحفزة اللي حكينا عنها، المواصلات ورياض الأطفال وغيرها
1: نعم.
0: وأيضا فرص التمويل للمشاريع الصغيرة بشروط مناسبة ومتابعتها وتقييمها.
1: رائع جدا يعني نعم. يمكن تعرفي دكتورة يعني أكيد الحديث في هذا المجال يمكن يأخذ أبعاد كثيرة ويحتاج يمكن، وأنت يعني سيدة العارفين في هذا الموضوع نعم. يحتاج إلى وقت طويل حتى نلم بكل هذه الحيثيات التي تعنى بواقع مشاركة المرأة الاقتصادية، لكن أود وأنا أتحدث مع الدكتورة منى مؤتمن يعني أن نحاول أن نسلط الضوء أيضا إلى جانب كل ما ذكرته على بعض هذه المبادرات التي قمت بتنفيذها حضرتك كخبيرة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، خصوصا وأنك أيضا يعني عضو هيئة عامة في جمعية مع تضامن النساء الأردني، ولديكم كان أيضا الكثير من العمل في هذا المجال.
0: نعم يمكن بس

0: اسمحي لي دقيقة واحدة أمر على شغلة.
1: تفضلي.
0: اللي هي بالنسبة بالإضافة للتوصيات، بعض التوصيات المهمة، نشر ورفع الوعي المجتمعي من خلال الإعلام. نعم. لأهمية مشاركة المرأة، تشجيع الخريجات الجامعيات على متابعة تطويرهم المهني، العناية بتدريب النساء والفتيات في المجالات الرقمية والمالية والتقنية والمهنية، توجيههم نحو التعليم المهني والتخصصات التقنية، أيضا بذل الجهود من كافة الجهات، تعزيز فكرة إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، دعم التشبيك وبناء الشراكات فيما بين سيدات الأعمال، تركيزهم الإناث على تمتين مهاراتهم اللي بتمتعوا فيها، وأيضا إنشاء مراكز مصادر للبحوث والدراسات، وحمايتهم من موضوع التنمر الإلكتروني والتعامل مع قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
1: نعم نعم، يعني شكرا لك على هذه بصراحة هذه الإضافة يعني التي تفيد أيضا في هذا الحديث عن واقع مشاركة المرأة الاقتصادية، وأنت ذكرتي نقطة هامة وهو أهمية الوعي، الوعي المجتمعي. وأيضا يمكن نحن يعني من خلال الإعلام الأردني هناك بحث كبير وحديث كبير عن مشاركة المرأة الاقتصادية، ودائما ما نحاول ونحن خصوصا يعني في برنامج داء التأنيث تسليط الضوء على هذا الواقع والأخذ بيد المرأة لتكون دائما حاضرة في الميدان كما يعني نريدها دائما تكون بخير والوطن بخير إن شاء الله. أعود إلى يعني بحدود دقائق دكتورة، بعض المبادرات التي قمت بتنفيذها بصراحة وهذا مهم جدا أن نأشر له ونتحدث عنه.
0: نعم، بشكل مختصر يعني يمكن من الأمور اللي أنا بعتز فيها خلال عملي مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني المعنية بحقوق المرأة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تعاونت معهم في إعداد استراتيجياتهم وخططهم الاستراتيجية، وكان جانب التمكين الاقتصادي له دور كبير، وكان في له هدف عام وأهداف فرعية دائما في جميع استراتيجياتنا وخططنا وبرامجنا. عناية كان في كثير في موضوع التمكين الاقتصادي، في كان برنامج التمكين الاقتصادي للنساء في الأردن سميناه سنابل، منذ عام 2008 تبنته جمعية تضامن، وفي ضوءه تم إنجاز، قمت بإنجاز الدليل المرجعي للنساء نحو التمكين الاقتصادي في الأردن، وتم إنجازه خلال العام 2021. صراحة هذا الدليل تم وضعه على الموقع الإلكتروني للجمعية وتم تناوله واستعراضه بشكل كبير، وأيضا تم إرساله لمنظمة المرأة العربية في القاهرة. هذا الدليل صراحة هو مصدر ثري ومرجع شمولي، أسهم في تقديم المعرفة المتخصصة للباحثين والباحثات والمختصين والمختصات فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لجميع المؤسسات الرسمية ومراكز دراسات المرأة في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتمكين النساء وبناء قدراتهم وزيادة مشاركتهم في مختلف المجالات، وتناول موضوعات كثيرة، ما هي المهارات المطلوبة من المرأة لدخول سوق العمل، ما هي التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة للذكور والإناث وبخاصة المرأة في هذا العصر اللي لازم نلجأ إلها، ما هي المجالات الاقتصادية اللي لازم نهتم فيها، ما هي الاستراتيجيات والخطط والبرامج الواردة، ما هي حقوق المرأة الاقتصادية في كافة المجالات.
1: نعم.
0: الموضوع الأخير اللي هو في مشروع اسمه مسارات آمنة.
1: نعم.
0: أشرتني فيه، يعني هذا في عدة مشاريع نفذت الجمعية وتعاوننا فيه وتعاونوا مجموعة من الخبراء معنا فيه مع الجمعية، لكن مشروع مسارات آمنة اللي هي سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل.
1: نعم.
0: صراحة أنا قمت بإعداد تقرير مهمة المتابعة والتقييم النصف مرحلي للمشروع في عام 2024. الهدف العام للمشروع كان التصدي

0: في بيئة العمل من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال لتحسين الإطار القانوني والهيكلي والسياسات الخاصة بظروف مشاركة النساء في سوق العمل. تعاوننا كجمعية تضامن مع جمعيات محلية في المحافظات المستهدفة في تحقيق ذلك. والأهداف الفرعية كانت أنه نعزز دور هذه المنظمات في هذا المجال لزياء والعمل على زيادة الوعي وتعزيز القدرة على مناهضة العنف في أماكن العمل ونشر التوعية بين مختلف الفئات المستهدفة وصانعين قرار وأرباب العمل والنساء العاملات والباحثات عن عمل أيضا، والعمل مع الجهات المختلفة للسير قدما لتطوير ونشر تشريعات وسياسات وخطة عمل وبرامج وخدمات للتصدي للعنف في أماكن العمل. وبرضه عملت على تقرير مهمة التقييم النهائي لهذا المشروع في عام 2025. المهم أنه خلال هذا المشروع تم إنجاز العديد من الدراسات والأدلة التدريبية والبرامج التدريبية والورش والجلسات الحوارية والمقترحات للتعديلات التشريعية والتعديلات في مجال السياسات لمنع العنف أو الحد من العنف في بيئة العمل. صراحة المشروع كان مميز جدا
1: صحيح.
0: وكثير من المشاريع بتقوم فيها منظمة المجتمع المدني اللي حكيت عنها جمعية تضامن ومنظمات المجتمع المدني المختلفة كرديف أساسي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الإعلامي.
1: وهذا ما دائما ما نؤكد عليه دكتورة منى، يعني في أي قضية من قضايا الوطن سواء للمرأة وللشباب ولكل مواطن هناك أهمية التكاتف من الجميع لتذليل الصعاب والتحديات في كافة القضايا، ومنها يمكن قضية مشاركة المرأة الاقتصادية ودخولها سوق العمل. نحتاج إلى هذا التكاتف، وأنت ذكرتي كل هذه الأعمال وهذه المبادرات وهذه التوصيات كان لابد من التكاتف من الجميع، من لدن الإرادة السياسية ومن الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، ومن أيضا الثقافة المجتمعية التي نعمل عليها دائما وأبدا سواء من خلالكم أو من خلال الإعلام. يمكن كلمة أخيرة لك دكتورة منى في هذا الجانب، ما هو المطلوب يعني كصناع قرار، وأيضا المرأة نفسها كيف يمكن أن تدخل هذا السوق بكل أريحية وبكل سلام وأمان؟
0: نعم، يمكن شغلتين صغار بدي أحكيهم. النقطة الأولى أنه كتير من خلال الحكي اللي حضرتك يعني في التقديم وفي النهاية وفي تعقيباتك اللي كتير أنا بقدرها كإعلامية متميزة، ودور الإذاعة الأردنية في هذا المجال كتير مهم. أيضا مهم جدا أنه إحنا لازم نتحرك ولازم نتحرك مع بعض، قطاع أكاديمي وإعلامي وعام وخاص ومنظمات مجتمع مدني وأسر ومجتمع مدني ومحلي، نتحرك مع بعض. لأنه مش ممكن الأردن المتقدم في التعليم في مختلف المجالات المتقدم في قطاعات مختلفة أنه نكون في مجال مشاركة المرأة في أدنى السلم. عالميا لازم نرتقي إلى درجات عالية إقليميا ودوليا أيضا، ولازم انه ننفذ كل الخطط والبرامج بالتعاون مع بعض. الشغلة الأخيرة بحب أشكركم على برنامجكم هذا وعلى كافة برامجكم المهتمة بقضايا المرأة، وبحب أوجه تحية خاصة لكل عامل وعاملة وبالذات العاملات والعاملين في كافة بقاع الأردن مدن وأرياف وبوادي. المرأة العاملة في قطاعاتها المهنية والعاملة في المنزل في رعاية أسرتها وأطفالها ومجتمعها. شكرا لكم.
1: الشكر موصول لحضرتك دكتورة منى، يعني أنا يعني شكر لك جدا جدا على هذه الإضاءات الموسعة، وهي يمكن كما ذكرت تحتاج إلى ساعات طويلة، وأنا أعلم يعني جيدا هذا التعب وهذا الجهد لحضرتك، وأنت تواصلين الليل بالنهار في مجال هذه الدراسات وهذه الأبحاث في قضايا المرأة، خصوصا مشاركة المرأة الاقتصادية. شكر لك مشاركتك معنا في تاء التأنيث وكل التحديث.

0: حياة، وكل التوفيق لحضرتك. الدكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، عضو الهيئة العامة لمعهد تضامن النساء الأردني. شكرا لحضرتك.
1: شكرا، شكرا لكم دائما وأبدا.
0: تحياتي لحضرتك. وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامج داء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لحضراتكم أينما كنتم، وشكرا لزملائي فريق العمل. الزميلة نداء رمامنة في المراقبة الرئيسة، والزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا. تحية للزميل حسن حماد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين. جلالة الملك يبحث مع رؤساء شركات كبرى في لندن آفاق توسيع التعاون الاقتصادي، وجلالته يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين استمرار الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة. لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تدين بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير والاستفزازي المستمر في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. استشهاد 5 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. تواصل فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 وسط حضور جماهيري كبير. وفي الختام أجواء صيفية اعتيادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية.

0: أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: وأجمل منك لم تر قط عيني.

بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. مستمعينا حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه الدقائق الطيبة والمباركة والمشرفة بشرف الحديث عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم في برنامج أذن خير. أهلا بكم.

صلي وسلم. إخوتي الكرام، من الممكن أن ينظر الإنسان إلى الريح فيراها مجرد هواء، وأن ينظر إلى الشجر فيراه جذوعا وأغصانا وأوراقا، لكن القرآن الكريم يعلمنا أن الكون ليس صامتا كما نظن، فالريح جند من جنود الله، والشجر يتعرف لخالقه، الجبال والحصى تسبح لله. هذه الكائنات سخرها الله لنصرة نبيه وتثبيت الرسالة، فالكون كله مأمور بأمر الله، شارك في نصرة الرسالة وتحقيق العبودية لله. وعندما تحدثنا في حلقات سابقة عن الجبال والقرى والمدن، حتى القمر في السماء كانت في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سخرها الله لنصرته. من هنا نصل إلى حقيقة أن الكون كله يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرفه البشر، فإذا أعرضت عنه القلوب نصرته الرياح، وإذا جفت مشاعر البشر حن إليه جذع الشجر. مستمعينا، في هذه الحلقة نقف أمام مشهد مدهش من مشاهد السيرة النبوية، وهو كيف أصبحت الريح والشجر جنودا في خدمة الرسالة، وماذا يريد أن يعلمنا الله من خلال ذلك.

0: مستمعينا، نكمل هذه الحلقة اليوم بمعية ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور بكر مصطفى بن يرشيد، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة آل البيت، الخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور.
1: الله يحييك يسعدك.
0: دكتور بكر، بعد هذه المقدمة يأتي سؤال فكري: هل كان الكون يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من البشر؟ هل كانت هذه المخلوقات أقرب إلى الفطرة من البشر؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا على هذه

0: استضافة، وهذا المجال الذي أتيح لنا لنتحدث في قضية مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما قلنا في الحلقة الماضية، ما كان يعني في نظر الناس إلا رجل اسمه الصادق الأمين، وعرف بينهم بهذا الخلق، لكن عندما دعاهم إلى الله صدوا عنه، لأن البشر كما أسلفنا لا يحب الحق ويكره الحق. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الآن إنه مثلا الجذع يحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الشجر يسلم عليه، الشجرة تأتي إليه، الكون مسخر له، طبعا هذا أكيد. الكون أول إشي، لا يتحرك في هذا الكون شيء إلا بأمر الله، ولا يسكن فيه شيء إلا بقدرة الله. الآن هذه الأعين التي نمتلكها، من منا يبصر لولا إرادة الله؟ من منا يسمع لولا قدرة الله عز وجل؟ من منا ينطق بهذه اللحمة التي وضعها الله في فمه إلا بقدرة الله وإرادته ومشيئته؟ من منا ينبض قلبه إلا بإرادة الله؟ لذلك الله عز وجل لا شك بأنه سخر هذا الكون ليخدم نبيه ويكون شاهدا على صدقه. وهذا طبعا ما شهد به الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ذكروا له مئات المعجزات حول هذه الأشياء، منها مثلا تكثير الطعام والشراب، وهذا كله مسخر. وبالتالي يعني يجي مثلا على كمية مية بسيطة جدا، يضع أصابعه فيها فيفور الماء من بين أصابعه ويشرب الجيش كله ويغتسل. طبعا هذا بمفهوم النكرانيين والذين ينكرون هذه الأشياء، ما بقولك لا لا هذا إشي لا يصدق. ليش لا يصدق؟
1: يشككوا في الحديث حتى يبتل.
0: هو البشر كله لو اجتمع الآن هل يستطيع أن يخلق نقطة ماء؟ هو البشر الآن كله لو اجتمع هل يستطيع أن يخلق ورقة شجرة؟ وبالتالي سبحان الله، لما نجي نأخذ إحنا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله بالله العظيم هاي الآية دائما تستوقفني كثيرا. لو سألنا أي شخص الآن عنده شجرة في البيت، أي شجرة، قلنا له كم ورقة عليها؟ لا يعلم. كم ورقة سقطت من هذه الشجرة خلال أسبوع أو خلال يوم؟ والله لا يعلم. لذلك سبحان الله العظيم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الآن الإنسان لما يدخل غابة كلها أشجار، كيف لما ينظر إلى الأشجار في الكرة الأرضية ومع ذلك لا تسقط ورقة إلا يعلمها؟ حبة ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة حبة
1: ولا
0: طيب الآن
1: ولا
0: الحب الرز على حب العدس على حب الفول على حب الحمص على حب الفاصوليا على حب القمح على الشعير، الله أكبر، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الكون نحن أمام عظمة الله وقدرته عاجزون، نحن لا حتى نملك الأشياء اللي الله وهبنا إياها. يعني نحن ننام في الليل أو في أي وقت ننام فيه، الله يأخذ الأرواح، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت انتهى أجله، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب الآن إحنا وإحنا نايمين لم نكل ولم نشرب ولم نفكر ولم نتكلم ولم نسمع ولم نبصر، فإذا أعادنا الله إلى الحياة رد إلينا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا نتكلم فيها طبعا يعني النطق، ورد إلينا القوة، وقام الإنسان وغسل وتوضأ وصلى وأفطر ومشى على وظيفته ومشى على عمله وما إلى ذلك. الآن إحنا ماذا نملك من هذا؟ القلب ينبض في اليوم 115 ألف نبضة في اليوم الواحد. طب هذا لو حسبنا لواحد عاش 80 سنة قديش بيطلعوا هذا إلى في اليوم 115 ألف؟ طيب هذا النبض لو توقف لحظة لمات الإنسان. من الذي يحركه؟ الكلى تحت الإنسان تغسل يوميا 36 مرة ما منحسش فيها. طيب الآن الإخوة اللي الله ابتلاهم بغسيل الكلى، نسأل الله العفو والعافية لنا ولهم،
1: اللهم آمين.
0: الآن هؤلاء يعانون إنهم بروحوا 3 مرات في الأسبوع يغسلوا تاي يعملوا لهم الغسيل.

0: جلبتهم 6 ساعات وودي وجيب
1: ومع
0: وما إلى
1: الألم.
0: ذلك. طيب الآن تخيل أنت يا إنسان، يا من تستكبر على الله، ويا من تتجبر،
1: نعم،
0: ويا من تخالف أمر الله، 36 مرة الكلى عندك بتغسل وأنت لا تشعر، وبدون ما تدفع ولا قرش، ولا تدور على مواصلات، ولا واحد يوديك، ولا واحد يجيبك، ولا تعاني ولا تحس بذلك. لذلك الكون صدقا هو مسخر لكل العباد، لكنه مسخر أكثر شيء للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فمثلا بيقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، يعني يقول له السلام عليك يا محمد.
1: نعم، عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام. إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. يعني بعد ما بعث مكة هذا الحجر، هو
1: نعم،
0: طفل وشاب وكذا، كل ما مر على الحجر يسلم عليه الحجر، وهذا ثابت أيضا في الصحيحين هذا الحديث. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ويتكئ على جذع نخل،
1: نعم،
0: يتكئ عليه ويخطب. عندما صنع له المنبر سمع حنين وبكاء الجذع. يا لطيف، الجذع يبكي ويحن. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر واحتضن الجذع وضمه إليه وقال لو لم أحتضنه لبقي كذلك إلى يوم القيامة، رايح يظل هذا الجذع حنين. طيب تعرف إنه هاي القصة متواترة، متواترة تواتر، والحديث المتواتر إذا أنكره منكر وقال لا أؤمن به يكفر ويخرج من الملة، لثبوته يقينيا عن الصحابة والتابعين بأعداد هائلة جدا.
1: حتى لو لم يكن يشعر الإنسان أنه هذا الحديث متواتر وأنه فقط أنكر يعني هذه القصة، لأنها لا تنطبق مع العقل الحالي، يعني مع الوضع الحالي.
0: هل العقل البشري الآن نحن نقيس على عقول الناس؟ حلقة الماضية حكينا أنه كيف أكثر من مليار، أكثر من 1,000,000,000 عقولهم تعبد البقر ويشربون بول البقر ويغسلون وجوههم بها ويعتبرونها آلهة. هذا هو العقل العاد؟ تلي هذه أمور ذكرها الآن الإمام البيهقي والقاضي عياض، كتبوا فيها مصنفات.
1: نعم.
0: هذا حنين الجذع.
1: نعم.
0: وأثبتوا أن هذا الأمر متواتر، نقله المئات من الصحابة. طيب الآن أنا لما باجي وأقول أنا لا أؤمن، أنا بكذب خيار الصحابة. في البخاري لحاله روى الرواية عن 2 من كبار الصحابة، مين هم؟ عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وهذول 2 من السبعة المكثرين من رواية الحديث. عبد الله بن عمر الثاني.
1: نعم.
0: وجابر بن عبد الله بيجي رقمه 6 لأنه روى 1,540 حديث، بعديه بيجي أبو سعيد الخدري آخر واحد من 7.
1: نعم.
0: تالي هذول من كبار الصحابة، والبخاري روى الحديث عن هذول 2 طبعا، يعني بروايات متعددة عن 2 من الصحابة، وعن 2 من الصحابة أخذ مئات التابعين ومئات التابعين عن تابعي التابعين. أنا لما بجي بتجرأ وبنكر الأحاديث، وزي اللي بينكروا عذاب القبر،
1: نعم،
0: مع أنه أحاديث متواترة، وزي اللي بينكروا نزول عيسى، وزي اللي بينكروا مثلا خروج المسيح الدجال، أنا قاعد بقول للصحابة أنتوا كذابين، وبقول للتابعين أنتوا كذابين. وإحنا عندنا في علم الحديث لا يمكن أن تقبل الرواية إلا عن أوثق الناس واللي موثوق بصدقه وعدالته وضبطه. وقد يكون الإنسان صادق،
1: نعم،
0: لكنه لا يضبط فلا يؤخذ حديثه، فهو يصلح للعباد ولا يصلح للعلم.
1: نعم.
0: لكن إنه أنا أتجرأ على قصة ثابتة رواها مئات الصحابة وبلغت حد التواتر وأقول أنا مش مؤمن فيها لأنها لا تدخل عقلي، ليش لا تدخل عقلك؟ الآن هذه اللحمة في أفواهنا نتكلم بها. طيب الآن لو، وهذا قلته أنا لو واحد مرة قال والله في أشياء ما بتدخل المخ، بقوله زي شو مثلا؟ قال إنه يوم القيامة أو قبل يوم القيامة عندما نقاتل اليهود الله بيخلي الحجر والشجر ينطق. بقوله طيب معلش، الآن مين أكبر، ألسنتنا ولا ألسنة البقر مثلا؟ قال لا، لسان البقر أكبر، وفعلا لسان البقر فوق الكيلو بيجي، بينما الإنسان بيجيش لسانه 100 غرام، 150 غرام. فقلت له كيف طيب هذا اللسان الصغير عند الطفل الصغير بيتكلم ولسان البقرة لا يتكلم؟ بيتكلم مهارته وبشطارته، بيتكلم

0: بقدرة الله أم بقدرته هو؟ كم من البشر الآن طفل صغير يتكلم بفصاحة ورجل كبير أخرس لا يتكلم. طيب ليش؟ لأن الله عز وجل هكذا وضع أنه هذا يتكلم وهذا لا يتكلم. تالي هاي اللحمة هي نفسها اللي الله عز وجل أمرها أن تنطق وأن تتكلم وأن يكون فلان أفصح الناس وفلان أعلم الناس وفلان. طيب ما الأمر الغريب في ذلك؟ ليش نكذبها إحنا؟ مدام الصحابة رووها أنه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك هذا الجذع وذهب إلى المنبر حن الجذع وبكى على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو لم احتضنه لبقي كذلك إلى يوم القيامة، رايح يظل حزين. لذلك الآن مسألة تكثير الطعام وتكثير الماء. طيب الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ضيوف وسأل زوجاته ما عندهم، ما لقى عندهم طعام، قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأجب الأخير جابر ذهب إلى بيته وما عندهم إلا طعام لولاتهم، مع ذلك قال لها نيمي الأطفال اليوم وبفريد شاء الله منه إلا بكرة وخلنا نضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أجى هذا الضيف طفوا السراج حتى يوهموا إنه قاعدين بوكلوا معه، بس بالأشياء البسيطة. والأمر الآخر اللي كنت بدي أذكره أنا في هذا الحال، لما النبي صلى الله عليه وسلم أصابه جوع شديد في يوم الخندق، والآن أراد أن واحد من الصحابة يكرمه ويطعمه وما إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم عزم الجيش كله، كل الجيش. وبالأخير هذا لما شافهم قال لك أنا طيب بدي أعمل طعام لثلاثة أربعة 3000 واحد أهل الخندق كلهم، شلون بده يصير هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الطعام وأكثر الله الطعام وشبعوا وأيضا خزنوا. هذه معجزات ما ينكرها أحد، بالعكس هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والأشجار وحنين الجذع أيضا تاع النخل وما إلى ذلك، كله سخر، حتى الحجر سخر للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهد له. وهذا أصلا لما نيجي نأخذ إحنا إذا أنكرنا هيك سننكر القرآن لعد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب هذا الشيء معناته الشجرة تسبح، النملة تسبح، وهذا عليه دليل. نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة فقرصته نملة، في نمل كبير بقرص أحيانا، فأمر بقرية النمل فأحرقت. هون شوفي مسألة قرية، يعني النمل كان موجود في مكان، يعني المقصود جاء فأوحى الله إليه من أجلي نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح الله.
1: لا إله إلا الله.
0: وتلا هذا حديث برضو موجود بالصحيحين، تلا هاي القضايا كيف بتسبح رب العالمين ذكرنا
1: كل من يعلم صلاته وتسبيحه
0: بالضبط، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، احنا مش مسخرين. سيدنا سليمان لما أتى على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. وقال للناس علمنا، ما قال تعلمنا، ما في جامعة ولا مدرسة بتعلم لغة، قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هاي قضايا معجزات، معجزة يعني البشر لا يستطيع أن يأتي بمثلها، وقد لا يفهمها وقد لا يتقبلها، بس عندما يأتي عليها الدليل من القرآن أو من السنة لا يجوز للمسلم أن يكذبها، وإذا كذبها وقع ربما في خروج من الملة
1: وهو لا يشعر.
0: وبعدين يعني رب أحدكم يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفة، وهذا أكبر دليل. طيب أنا عندي نص قرآني شايفه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء،
1: وإن من شيء إلا يسبح بحمده،
0: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب الآن يجي واحد يقول لك أنا يا أخي كيف بدي أقتنع أنه والله هاي الصراصير بتسبح والنمل بتسبح والعناكب بتسبح والعقارب بتسبح والكائنات كلها بتسبح؟ هذا تدبير الله. مثل ما الله خلانا سبحانه وتعالى ننطق ونسبح ونفهم لغة بعض، وبرضو احنا قديش نفهم من لغات العالم الآن؟
1: صحيح.
0: ولا واحد بالألف، قديش في لغات
1: وكله لسان واحد
0: وكله لسان واحد وكله نفس الإشي، ومع ذلك هذا بتكلم إسباني لا نفهم ولا كلمة، وهذا إيطالي ولا كلمة، وهذا تركي ولا كلمة، وهذا عبري ولا كلمة. طيب إذا كنا احنا البشر مش فاهمين لغة بعض، هل سنفهم لغة النمل ولغة النحل ولغة الضفادع ولا ذلك؟ هذه قضايا، هذا كون الله عز وجل خلقه وصممه وهو يسخره لأنبيائه ولعباده في الوقت الذي يريد.
1: نعم نعم. ويحضرني هنا دكتور بكر قول للشيخ الشعراوي رحمه الله أن الكون كله منسجم مع مراد الله، الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يملك أن يعصي، لذلك يقع دائما الصدام بينه وبين سنن الكون. وأنت ذكرت أن ذلك يعود إلى الحجاب الحقيقي عن معرفة الحق وهو نوع من الكبر.
0: يعني إحنا عقولنا مهما كبرت ستبقى صغيرة أمام عظمة الله عز وجل.
1: نعم.
0: زي ما قلنا إذا قاعد لو سألنا أي واحد عن شجرة بداره يعني.
1: نعم.
0: يستظل تحتيها وبوكل من ثمرها كم ورقة عليها ما بيعرف. طيب.
1: نعم.
0: إذا رب العالمين أخبر عن علمه بأنه يعلم كل الورق اللي بالكون وكل الحب اللي بالكون.
1: نعم.
0: وكل الإشي اللي بالكون، طيب شو إحنا يعني أمام.
1: نعم.
0: عظمة الله عز وجل حتى نقول هذا مش داخل مخي؟ مين مخك أنت يعني؟
1: صحيح.
0: نحن ما علينا، هو هذا لب الإيمان، أن يصدق الإنسان، أن يصدق الإنسان ما جاء به القرآن.
1: نعم.
0: وما جاءت به السنة. يعني مسألة الكبر من أعظم الذنوب على الإطلاق، وحقيقة من أكبر الآيات التي ترعب، الآية 145 أظن من سورة الأعراف، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الله بصرفهم عن الحق لأنه الكبر لله لحاله، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منه ألقيته في النار ولا أبالي. هذا حديث في صحيح الإمام.
1: نعم.
0: مسلم. أنت مين أنت حتى تتكبر يا إنسان؟ أنت يا ضعيف يا مسكين يلي قاعد إذا عطشت بصير ولا إشي، قوتك كلها بتخور، إذا جعت كذلك، إذا كنت نحسان لا تستطيع أن تفكر في شيء.
1: نعم.
0: الآن إذا وجعك أي عضو من أعضائك ما بتعرف تنام لو حتى يعني جزء بسيط بالسن مثلا تاعه.
1: نعم.
0: طيب مين أنت حتى تنكر هاي الأشياء؟ لذلك هم على فكرة ربنا واسى نبيه قالوا فإنهم لا يكذبونك، هم عارفين أنك.
1: نعم.
0: أنت أصدق منهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال وجحدوا بها
1: واستيقنت
0: أنفسهم ظلما وعلوا. فهو ظلم وعلو، فهو بيجي بيقول لك أنا كيف بدي أجي أخضع لهذا؟ ليش هذا؟ وذلك كذا طبعا أبو جهل قالوا يعني.
1: نعم.
0: قالوا كيف فضوا بني هاشم يطلع منهم نبي.
1: نعم.
0: وإحنا بنو مخزوم ما يطلعش منها نبي؟ لا لا، إحنا وياهم كنا بنفس المركب ونفس يطلع النبي منهم ومش مني؟ لا، ما بآمن فيه وحاربه. الحقد والحسد والكبر هذا كله بيعمي عن الحق.
1: نعم.
0: بصراحة.
1: بارك الله فيكم. نأتي الآن إلى المرساة في هذه الحلقة يا دكتور، وهو الحديث عن الريح، كيف كانت مصاحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وساعدت وكانت من أحضان الدعوة الإسلامية. الريح جند من جنود الله، لها قصص كثيرة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه الريح طبيعتها والكل يعلم ذلك، لا ترى لا تمسك، ومع ذلك غيرت مجرى أحداث جسام، سواء بعذاب أقوام أو بنصرة أنبياء. وعند الحديث عن الجيوش، تعتقد أن الجيوش دائما هي سلاح عدد وعدة وما إلى ذلك، لكن الله تعالى اختار الريح في مواطن نصر ومواطن عقوبة وفي مواطن إجابة. في غزوة الأحزاب تحديدا تحولت هذه الريح إلى جيش يهزم الأحزاب، ماذا تقول؟ زدنا من علمكم.
0: الله يكرمك. الريح رب العالمين هنا فعلا الأحزاب، أول إشي حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب 25 يوم، ولك أن تتخيلي أنت محاصر لو في بيتك 25 يوم كيف ستضيق الدنيا على الإنسان.
1: نعم.
0: كيف إذا كان في خندق ومعه 3000 والأمر صعب والأمر شاق؟ وهذا الأمر صور رب العالمين سبحانه وتعالى عندما قال وبلغت القلوب الحناجر.
1: نعم.
0: يعني القلب اللي في الصدر صار عند الحنجرة ضيق شديد جدا. في هاي الفترة سبحان الله العظيم لما وصلوا لهون النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من منكم يخرج يأتيني بخبر القوم؟ ولا واحد من 3000 من الإنهاك والتعب قال أنا، ولا واحد. قال من منكم يخرج يأتيني بخبر القوم وأضمن له الحياة؟ يعني رايح يروح يرجع. ومع ذلك من الإرهاق اللي صايبهم والتعب والجوع ما حدا قال أنا. وفي روايات إنه قال لهم أضمن له الحياة والجنة وما طلعوا، حتى قال لحذيفة أخرج يا حذيفة، يعني ندبوا بالاسم. أيوة. وقال له ولا تذعرهم علي، يعني بدي إياك بالخفية تطلع تشوف شو بيعمل وضع الأمور ساكنة ليش شو فيه. سبحان الله العظيم، لحتى اللحظة هو النبي صلى الله عليه وسلم بخاطب حذيفة ما في إشي. ذهب إليهم وجد أبو سفيان يصلي ظهره بالنار من البرد، وهذا السبب. يعني كمان اللي كان ما خلى الصحابة يطلعوا، برد على جوع على عطش على إرهاق، على فيش نوم 25 يوم. فقال كنت بدي أطلق عليه سهم على ظهر أبو سفيان واقتله، لكن ذكرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذعرهم علي، يعني ما تثيرهم علي. قال في هذه اللحظة بعث الله الريح، في هذه اللحظة. شوف الآن احنا منكون مرات موجودين الجو ساكن وهيك،
1: صحيح.
0: فجأة بتهب الريح، مين اللي بحركها؟ طيبة نحن لا نراها، ومع ذلك فعلها أشد من الجيوش بكثير. هي قاعدة تقلب السفن، شايف؟ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح، إذا سكن الريح بتبطل تمشي. إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكدة على ظهره، بظلن ثابتات. وبالتالي الآن الريح هذه هي اللي بتحرك السفن العملاقة، هي اللي بتحرك مرات السيارات، مرات بتقلب السيارات، مرات بتدمر المدن، تدمر كل شيء بأمر ربها هذه الريح اللي أرسلها على قوم عاد. وبعدين لذلك سبحان الله العظيم هذه الريح في الخندق أرسلها الله وأشار لها في سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني من كل الجهات حاصروكم، هيك يعني المقصود. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وين النصر؟ حتى إذا استيأس الرسل، مرات إنسان يصل لمرحلة طيب أنا على الحق، ليش بصير معي هيك؟
1: ومعهم رسول الله ومعهم وتظنون بالله الظنونا،
0: وتظنون بالله الظنونا. قد لا يكون ظن النبي والصحابة الكبار وكذا، قد يكون ناس ضعاف إيمان، منافقين إلى آخره، يعني مش بالضرورة طبعا هذا الشيء تتصرف
1: كلهم بنفس التصنيف.
0: وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدة. حتى الزلزال الله وصفه بالزلزال شديد، عشان هيك بقول لك قبل شوي بقول لهم مين يطلع ولا واحد قال لأنه انهاك على خوف على تعب على برد على عطش على أجواء صعبة جدا. وبالتالي سبحان الله العظيم في هذه اللحظة حرك الله الريح وهي جند من جنود الله سبحانه وتعالى. قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أبو سفيان انقلبت القدور اللي بطبخوا فيها جمال، جمال القدر بس رجال بفوت فيه، انقلبت القدور وانخلعت الخيام وقال لهم يا قوم إن هذه الأرض لم تعد بأرض مقام فارتحلوا فإني مرتحل. هذا القائد تبعهم وهزمهم الله بالريح. وهذه الريح قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، يعني قوتهم الخارقة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ومع ذلك سبحان الله العظيم هذه الريح طمرت عاد. قال في سورة الذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وبالتالي هذه الريح طبعا هي نقمة على أعداء الدين، لكنها كانت نعمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وكانت نعمة لسيدنا سليمان. حيث سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وين ما بده الريح يتشيله وتوديه. وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى سخرنا، وهذا الريح من تسخير الله. طب بالله الآن لو رب العالمين وقف الريح كل البشر لو اجتمعوا كل البشر هل يأتون بريح؟ لو الآن رب العالمين رفع درجة الحرارة

0: إلى 50.
1: نعم.
0: من الناس يستطيع أن يخفضها في الصحراء؟ من الناس يستطيع الآن لو اجتمع الكون كله تزيد النهار ساعة دقيقة أو ينقص لحظة؟ من الناس يدخل الليل في النهار، يخرج الحي من الميت، يولج الليل في النهار؟ هذه القضايا الكونية هي حقيقة أكبر أدلة على عظمة الله. والله عز وجل بهذا الكون يسخر هذا الكون لعباده، مش بس الريح، يعني الماء الله أغرق فيه فرعون، الله أهلككم أيضا بالماء. يعني رسولين عظيمين من أولي العزم من الرسل، نوح وموسى، أقوامهم مالكت بالماء. من الذي يرسل الماء؟ ما هاي مرات رب العالمين بنزل الشتاء بشهر 10 ومرات ما بنزلوا إلا بشهر 2 مثلا أو 1.
1: نعم.
0: من استطاعت الناس أن يخرج غيوم ويهيئ الأجواء وينزل المطر الغزير، وأحيانا هذه الأمطار تقتل الناس. هذا الحر الآن في أوروبا،
1: نعم،
0: الآن في هذه الأيام يقتل مئات بس على درجة 40، ومع ذلك ما بتحملوا.
1: نعم.
0: هذا الكون بما فيه من مياه ومن رياح ومن أمطار ومن ليل ومن نهار ومن كل شيء، هو كون يسبح بأمر الله ويتحرك بأمر الله، ولا يتحرك فيه شيء إلا بأمر الله عز وجل.
1: نعم.
0: يسخره لأنبياء.
1: نعم. بارك الله فيكم. ولكن سؤالي يا دكتور بتعقيب بسيط، هل هذه الرياح وأنت ذكرتها في وقت الرحمة ووقت العذاب، هل تغير الإنسان سبب في تغيرها؟ يعني الآن في وقتنا الحالي هل من الممكن أن تظهر هذه الجنود الخفية بصدق مع من صدق من أولياء الله مع الله سبحانه وتعالى؟
0: في عنا إشي اسمه كرامات الأولياء.
1: نعم.
0: وكرامات الأولياء باقية، والأولياء أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو صفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله في الحياة الدنيا.
1: جميل.
0: لا.
1: جميل.
0: ذلك هو الفوز العظيم. ولذلك كيف انتصرت الجيوش بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاضوا آلاف المعارك؟
1: جميل.
0: كيف انتصروا؟
1: نعم.
0: أكيد كل هذه الأشياء في الكون سخرها الله لأوليائه ونصرهم بها وهزم بها أعداء الإسلام في أماكن عديدة وكثيرة لا ينكرها أحد بصراحة. وإلا إحنا يعني الآن إحنا بنحكي عن فترة عشرات السنين، الأمة فيها شوية يعني معنويات شوية تعبانة، لكن على مدى 1300 سنة من الذي قاتل الفرس؟ من الذي قاتل الروم؟ من الذي قاتل المغول؟ من الذي قاتل الصليبيين 196 سنة الحروب الصليبية؟ من الذي قاتل المستعمرين؟ ألم يكن الله عز وجل يسخر هذا الكون لنصرة أوليائه؟ بل إن الأدلة إنا لننصر رسلنا. هل توقفت النص القرآني هنا؟ لا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. تالي هذه القضية لن تتوقف.
1: جميل.
0: وستبقى جنود الله عز وجل دائما مع عباد الله. ووالله العظيم ما في معركة إلا كان المسلمون فيها حسب علمي أقل من أعداء الدين، لكن الله كان ينصرهم. وأحيانا الرعب نفسه يلقي الله الرعب في قلوب الأعداء فينهزموا أمام المسلمين. وهذا طبعا غزوة تبوك أكبر دليل عليه.
1: نعم.
0: مشى شهرا إلى تبوك، شهر من المدينة إلى تبوك، وهرب العدو من أمامه وقال نصرت بالرعب من مسيرة شهر. يعني أنا سرت شهر وبالأخير هؤلاء الأعداء هربوا.
1: هربوا.
0: ليش؟ طيب لأنه في مؤتة كانوا 3000 واجهوا جيش قدهم أكثر من 60 ضعف، 200,000 كان.
1: نعم.
0: طيب كيف الآن لما رجع لهم بعد سنة ب30,000 في تبوك، 3000 في مؤتة ما قدروا لهم.
1: نعم.
0: كيف الآن في 30,000 لما سمعوا 30,000 الروم هربوا؟ طيب في معركة اليرموك كم عدد المسلمين؟ 36,000. كم عدد الروم؟ 245,000. كيف انتصروا نصرا ساحقا على الروم؟ كيف انتصروا في معركة القادسية 30,000 المسلمين والفرس 120,000؟ ثم في نهاوند سنة 21 للهجرة الفرس 150,000 قتل، أبيدوا إلى قيام الساعة لن تقوم للفرس قائمة أبدا. وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. تالي إحنا لما نيجي على على على الإنسان إذا آمن بالله لا يمكن أن يهزم، والله لا يمكن أن يهزم. وذلك

0: يعني من حيث المبدأ تسخير الله لهذا الكون بما فيه هذا واضح جدا، والأدلة على ذلك طبعا
1: نعم
0: أكثر من أن تحصى. يعني لو
1: نعم
0: واحد بده يخصص حلقة عن النصر وكيف النصر،
1: هي هذه إشراقات فقط يعني،
0: أيوة
1: وعلى
0: بالضبط،
1: الإنسان
0: ولذلك
1: أن يبحث.
0: وما
1: نعم
0: النصر
1: إلا
0: إلا
1: من
0: من عند الله،
1: لا
0: إنا
1: إله إلا
0: لننصر رسلنا والذين آمنوا. كم من فئة قليلة
1: غلبت.
0: غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
1: نعم
0: بالتالي هذه الأمور يسخرها الله ولا تتوقف أبدا،
1: نعم
0: وكانت مع الصحابة والتابعين وكل
1: زادكم
0: الأجيال
1: الله
0: الماضية.
1: علما وفضلا، يعني أحسنتم البيان دكتور، أجملتم وأبدعتم
0: الله
1: وأنتم
0: يسعدك،
1: تتحدثون بهذه الصورة وهذا الأسلوب
0: الله
1: القصصي
0: يكرمك.
1: الرائع الذي يشد الانتباه. الآن أنتقل انتقال تسلسلي من الريح إلى الشجر. الأشجار أيضا من مخلوقات الله، كان لها رسالة، كانت في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سأتحدث عنه أكثر من أي نبات، حيث كان حاضرا في المحطات الكبرى للنبوة، فمن شجرة آدم عليه السلام إلى شجرة موسى عليه السلام وشجرة الزيتون ثم شجرة بيعة الرضوان. سؤالي يا دكتور،
0: وشجرة مريم
1: وشجرة السيدة مريم عليه السلام،
0: عليه السلام،
1: سؤالي لما يلفت القرآن الكريم نظرنا إلى الأشجار مرارا وتكرارا؟ ما قصة الشجر مع الثبات على الإيمان، ولما اقترنا بهذه المحطات العظيمة مع الوحي والرسالة؟ تفضل.
0: الشجرة تشير إلى العظمة والقوة والأنفة والعزة بثباتها. الشجرة التي تبقى أحيانا مئات السنين معمرة، والله عز وجل هذه الأشجار أحيانا أقسم بها، والتين والزيتون، وذكر الكثير من هذه الأشجار، ذكر الأعناب وذكر النخيل وذكر الرمان، 3 مرات الرمان ورد، الأعناب أكثر من هيك، النخيل أكثر إشي طبعا، الزيتون 7 مرات، التين، كثير من الأشجار ذكرها الله لأنها تعبر عن الثبات والقوة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة اللي هي لا إله إلا الله زي الشجرة الطيبة، قال عن الشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالشجرة تؤتي أكلها، لاحظي، إذن هي طعام للإنسان وطعام للدواب، وأيضا هذه الدواب، يعني الآن إحنا لما نيجي نأخذ كيف أنه الإنسان من الأرض ويعود إلى الأرض، لأنه الأصل حتى طعام الإنسان من الأرض، لأنه النبات هو الذي ينبت في الأرض، وعلى رأس ذلك طبعا الأشجار. ولو أخذنا الآن الأشجار التي تزرع، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة اللي هي نبت صغيرة
1: فليغرسها،
0: فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل غرس. وما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وبناء على ذلك الشجرة تدل على السمو، على الشموخ، على الثبات، على القوة، على تؤتي أكلها كل حين. وكذلك المسلم عندما يكون مستقيما لا يصدر منه إلا كل خير. إذا كنت تشوف المسلم الكويس الآن الملتزم بدينه، بار بوالديه، محسن إلى زوجته، محسن إلى أرحامه، محسن إلى جيرانه، محسن إلى طلابه إذا كان مدرسا، محسن إلى زملائه إذا كان موظفا، إذا كان مسؤولا كان رحيما بمن تحت أمره، فإذا مات بكى عليه كل الناس حتى الشجر. وبالتالي هذا الشجر لما النبي صلى الله عليه وسلم مرت من أمامه جنازة قال مستريح ومستراح منه، قال وما المستريح والمستراح منه؟ إيش يعني؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حتى الشجر ذكر في هذا الحديث الصحيح اللي بروي البخاري. الشجر رمز للعطاء، الشجر رمز للشموخ، للثبات، للقوة، للرسوخ. لذلك كم يهب عليه من الرياح وتبقى الشجرة واقفة. وهذه الشجرة التي تحمل الثمر الطيب تعبر عن المسلم. هذه الشجرة طبعا وهزي إليك بجذع النخلة، وطبعا هي رايحة تقدر تهز النخلة، طبعا النخلة قوية جدا.
1: نعم.
0: لكن مجرد أخذ بالأسباب، إنه أنت وهي بهذا الضعف ومخاض وولادة، بس يعني حركي الشجرة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينها. وبالتالي طبعا هي راحت إلى جذع الشجرة، تجد فيه الأمان.
1: نعم.
0: تجد فيه الطمأنينة، تجد فيه الظل، تجد فيه الثمر. وهذا الشجر نفس الشيء. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة خلدها الله عز وجل في سورة الفتح، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
1: جميل.
0: شجرة.
1: نعم.
0: فعلم ما في قلوبهم من صدق وإيمان وتقوى، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم، هذا الصلح اللي تم.
1: نعم.
0: تحت الشجرة، وأثابهم فتحا قريبا. وهذا الفتح ما طول، يعني كان صلح الحديبية في ذو القعدة، وكان فتح مكة في شهر رمضان من سنة 8. لو نيجي نحسب المدة 21 شهر.
1: سبحان الله.
0: فتحا قريبا، يعني ذو القعدة اللي هو شهر 11 ولحد شهر 8 اللي هو رمضان في سنة 8، 21 شهر كان قد تحقق وعد الله عز وجل، وقد تحقق وعد الله عز وجل. لذلك الشجر هنا يشير إلى الطمأنينة، إلى السكينة، إلى العطاء، إلى
1: نعم.
0: الثبات، إلى الرسوخ، إلى الإطعام، إلى الظل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ الآن الناس عندما بيكون في شوب أو شيء، وين بروح الإنسان؟ استظل تحت الشجر.
1: نعم.
0: الشجر ظل. الشجر ظل الإنسان وعطاء للإنسان وما إلى ذلك.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن دكتور، الشجر هنالك له سر عظيم، ما هي الدروس لنا نحن في زماننا؟ بل ما هي القضية؟ هل القضية أن الله أراد نصرة دينه فسخر ما شاء لها من مخلوقات؟ ما الرسائل الإلهية لنا من تسخير الكون لسيدنا محمد؟ وهذا نجمله في آخر دقائق هذا البرنامج، تفضل.
0: هو هذه الشجرة خلدها الله عز وجل فعلا لأنها كانت تحتها قد تمت أعظم بيعة.
1: نعم.
0: وهذه البيعة اللي سميت بيعة الرضوان.
1: نعم.
0: وهؤلاء يعني شوف البيعة نص عليها القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
1: نعم.
0: الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق من وفى بالعهود.
1: نعم.
0: ومع أنه الشروط ما عجبت بعض الصحابة، لأنه زي ما قلنا إذا الإنسان احتكم إلى عقله، حقيقة العقل ما بسعف الإنسان في مواطن كثيرة، وناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر هذا حتى دخل على زوجته وقال لها: هلك الصحابة مش رادين علي، طلبت منهم أن يتحللوا وأن يحلقوا وأن يذبحوا، ما قبلوا. قالت له: يا رسول الله، الأمر شاق عليهم، مشوا كل المسافة لأداء العمرة ويعودون بلا، أنت أخرج عليهم وافعل الأمر فعلا.
1: نعم.
0: ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلاق فحلق، ونحر الهدي وتحلل، كلهم فعلوا بعد ذلك. وطبعا كان من كلام سيدنا عمر على ما نعطي الدنية في ديننا، لكن سبحان الله العظيم، دائما علم الله وما يعلمه لأنبيائه وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء مختلف تماما.
1: نعم.
0: البشر مقياسه بسيط، والبشر دائما ينظر إلى الأمور بمقياس قاصر، لا يطلع على الغيب. كان كل الخير في بيعة الرضوان، وكان كل الخير اللي عم بعد ذلك من وراء بيعة الرضوان التي تمت تحت هذه الشجرة. وبالتالي يعني هذا طبعا يعلمنا النفي بالعهود، بالرغم أنه هذه العهود ما عجبت الصحابة لأنهم بشر.
1: نعم.
0: وليس عندهم كما عند النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا عمر حاول حرض أبو بكر في هذا، أنه يعني يا أخي إحنا مش على الحق، لماذا يحصل هذا؟ لماذا يكون هذا؟ كيف إحنا إذا آمن واحد من عندهم رجعوا وهو جاينا مؤمن، وبينما هم وإذا كفروا أي شيء؟ الأمور شاقة.
1: نعم.
0: قال له: هو رسول الله، مش هيك؟ يعني أنت قال له عليك تسلم، هو رسول الله ولن يضيعه الله. وبالتالي سبحان الله العظيم كان الفتح المبين والفتح القريب والفتح العظيم بهذه الأمور التي تخفى حتى على كبار الصحابة وقد لا يعرفونها. فعلى الإنسان دائما ألا يتسرع في الأمور، وأن يكون حكمه دائما يسلم الأمر لله، فإذا سلم أمره لله كان بعد ذلك الخير كله الذي يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم. إذن مستمعينا، إذا كانت الجبال قد أحبت والرياح قد نصرت والأشجار قد اشتاقت إليه، فأي

0: مكان يحتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا نحن. فهذا درس عظيم، أن من عرف الله عرف رسوله، وأن الكون كله يسير في موكب العبودية لله. الدكتور بكر بن إرشاد، سعدنا بهذه الأنوار الطيبة في هذه الحلقة، وهذه الفتوح الربانية، أنا أعتبرها فتوح ربانية حقيقة، لأنها كانت موجزة عظيمة فيها من البيان. أجملتم وأبدعتم، شكرا جزيلا لكم دكتور.
1: شكرا لك، الله يكرمك ويسعدك، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم وأن ينفع بما قلنا.
0: اللهم آمين، اللهم آمين. وأجمل من

0: وأجمل منك.
1: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج أذن خير.
3: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يحضر الجلسة التي تحيا لملتقى الأعمال الأردني البريطاني المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين. جلالة الملك يبحث مع رؤساء شركات كبرى في لندن آفاق توسيع التعاون الاقتصادي، وجلالته يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. الأردن والدول العربية والإسلامية تدين استمرار الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة. لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تدين بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير والاستفزازي المستمر في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. استشهاد 5 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. توعد أمريكي إيراني متبادل بشن هجمات على المصالح الاستراتيجية للطرفين وتصاعد بالمخاوف من عرقلة صادرات النفط في مضيق هرمز. محليا المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم على واجهاتها وضمن منطقة مسؤولياتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. تواصل فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 وسط حضور جماهيري كبير. وفي الختام أجواء صيفية اعتيادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أرواحنا من أشواق صادقة، وما يملأ جوانحنا من محبة لذاته دافقة، فنسألك بحق سابق إرادتك التي غرست في قلوبنا هذه المشاعر الرائقة المونقة، وأنميت فيها أزهار هذه المحبة الناضرة المورقة، أن تجعل أرواحنا تهتز اهتزاز الغصن الرطيب كلما صلينا على هذا الحبيب صلاة تحلو وتطيب، ويكون لنا من بركاتها أوفى نصيب.

فائقة الحسن، وصل عليه صلاة يحفها الخير واليمن، وصل عليه صلاة يحدوها الهدى والأمن، واجعلها صلاة نيرة نستضيء بنبراسها ونستمد الخير من أغراسها. إلهي، ندعوك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تقبل منا صلاتنا على نبينا، وأن ترحم ضعفنا، وتقوي إيماننا، وتلهمنا رشدنا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم والرسول السيد السند العظيم، اللهم صل عليه صلاة تخصها بكرمك وتحفها بفضلك، فإنه الرحمة العظمى منك في كونك، وهو النعمة الكبرى منك لخلقك، وهو النور الأسنى من آيات صنعك، وهو الخير الأوفى للسائر على دربك، وهو الوسيلة لمن يريد نور وجهك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لمن يطلب رضوانك، والملاذ لمن يقصد غفرانك، والأمل لمن يرتجي شفاعتك وإحسانك. فأرجو يا الله يا الله يا الله بحق هذه الخصوصيات التي وقفتها على حضرته ولم يشارك فيها أحد من خلقك، أن تؤدب نفسي بالتأسي بجمال نفسيته، وأن تنور قلبي بالاقتباس من أنوار روحانيته، وأن تزكي عقلي بالاهتداء بصفاء عقليته، وأن تمكنني من السير في طريق هدايته، وأن تحيي فؤادي ما عشت بحب حضرته، وأن تزيد مودتي في آل بيته وعترته، وأن تبلغني في الدنيا هناء محبته، وفي الآخرة كرامة شفاعته، وفي الجنة شرف صحبته.

الذين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد رحمتك العظمى وتقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم

0: شعث المحاسن والخدود. الشيخ والعبد الأقل،
1: الشيخ والعبد الأقل،
0: بالكره منها أخرجوا، وباللفائف أدرجوا، ومن المواطن أزعجوا، إلى المقابر في عجل.

أضحوا بأسفلها محل بعد لذيذ المشرب وأكل عيش طيب.

0: يشاء ربي فعل
1: فذلك يوم عسير.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نحييكم أيها الإخوة والأخوات، وقد بدأت هذه الجموع المؤمنة، جموع الجمع والجماعات يؤمون هذا المكان الطيب المبارك. فيا ربنا اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد الدعجة، فليتفضل مأجورا.
2: شكرا دكتور محمود. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت برحمتك يا ربي سهلا. معاشر المؤمنين، معاشر المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله تبارك وتعالى كل شيء بالحق،

ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحق والعدل. وأراد الله عز وجل من عباده المؤمنين أن تقوم علاقاتهم مع بعضهم البعض على الحق وعلى العدل. لذلك حرم الله تبارك وتعالى كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إهدار الحقوق فيما بين الخلق وإلى أكل أموال الناس بالباطل. فقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وخاطب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويقول سبحانه: يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالله تبارك وتعالى يفصل بين عباده يوم القيامة بما كان من هذه الحقوق حفظوا أم ضيعوا. لذلك الذنوب التي تتعلق بالحقوق وهما حقان: حق الله تبارك وتعالى أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يعبد سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به. وحقوق العباد هذه الحقوق التي بيّن الإسلام أهميتها، وأهمية أن نعدل مع بعضنا البعض وفي حق بعضنا البعض، وأن يحافظ كل منا على حقوق أخيه المسلم فلا يضيعها ولا يستهين بها ولا يستسهل الوقوع فيها. والذنوب عامة تكون التوبة منها بشروط هي معروفة: الإقلاع عن الذنب والمعصية، وأن يعزم أن لا يعود إلى المعصية مرة ثانية، وأن يندم على فعله لهذه المعصية. وهذا في حق الله تعالى وفي حقوق العباد. ويضاف شرط رابع وهو رد المظالم إلى أهلها، أن يتحلل الإنسان من المظالم التي وقع فيها وفي انتقاص الناس حقوقهم، فهذه لا يغفرها الله عز وجل إلا أن يرد الحقوق إلى أصحابها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة لا دنانير ولا دراهم، وإنما الوفاء والقضاء من الحسنات والأعمال الصالحات التي جهدنا في جمعها، وهذه الأعمال التي جهدنا في أدائها، ولكننا إن ضيعنا حقوق الآخرين، إن فرطنا في هذه الحقوق، إنما تقضى حقوق العباد يوم القيامة من حسناتنا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أي كانت هذه السيئات سيئات

هذا الذي أكلنا حقه وقعنا في عرضه، اغتبناه أكلنا ماله، تكون سيئات لهذا الإنسان، تطرح هذه السيئات على من أكل حقه وظلمه وأكل ماله. ولننظر إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، فيما روى الطبراني في المعجم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن الفضل بن عباس قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الفضل، فخرجت إليه فوجدته موعوكا قد عصب رأسه، فقال: خذ بيدي يا فضل، فأخذت بيده عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى المنبر في المسجد، فجلس عليه الصلاة والسلام على المنبر ثم قال: صح في الناس، أي نادي لي الناس، فصحت في الناس، فاجتمعوا إليه فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إني قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري. من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فليستقد منه. ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليستقد منه. ولا يقولن رجل: إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا طلبت حقي فتصبح بغضاء بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فحاش لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يحذر من أن يمنع ما يظن الإنسان أو من يظن من الصحابة هذا الظن، أنه تكون بين وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام شحناء، من أن يطالب بحقه، فيحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، فيقول: ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني. بل ويضيف عليه الصلاة والسلام: ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان أو حللني، فلقيت الله وأنا طيب النفس عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة بدر لما كان يسوي الصفوف، صحابي اسمه سواد بن غزية قال: استوي سواد ومعه الرمح عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي ذكي عنده سرعة بديهة، قال: لقد أوجعتني يا رسول الله، أعطني القود من نفسك، أريد أن أستد. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن بطنه فقال: خذ حقك يا سواد. فانهال هذا الصحابي يقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام الشريف، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا سواد؟ لماذا فعلت هذا؟ فقال: يا رسول الله، العهد قريب، ولربما جالدنا المشركين بالسيوف ثم أخر صريعا شهيدا، فأريد أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن يلامس جلدي جلدك. لا إله إلا الله. انظر إلى محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى وفائه عليه الصلاة والسلام أن يعطي القود من نفسه، أن يستد هذا الصحابي منه عليه الصلاة والسلام. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدري ماذا سوف يفعل هذا الصحابي،
فكشف عن بطنه فقبله هذا الصحابي.

رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله، قال: يا أخي سامحني، يا أخي خذ ما تريد، يا أخي اعف عني، إن أريد أن تسامحني قبل أن تموت أو قبل أن أموت، لك عندي حق وهذا حقك. وإذا به يقبل عليه راجيا العفو عنه قبل أن يؤخذ، أي يوم القيامة أن يؤخذ بمظالم هذا الرجل وبحقوقه، وليس ثم دينار ولا درهم. فإن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. وعن عطاء ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه قال: حدثتني فاطمة زوجة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أنها دخلت عليه يوما في مصلاه، فإذا به قد وضع يده على خده وقد سالت دموعه على وجنتيه، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألشيء حدث؟ ما الذي جرى ولماذا تبكي؟ قال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر المسلمين، فتفكرت في الفقير الجائع، لهم علي حقوق، أنا ولي أمر يسألني الله تعالى عنهم يوم القيامة، يسألني عن الجائع وعن المريض وعن الشيخ الكبير وعن المظلوم والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور، فأنا مسؤول عن نصرته بين يدي الله عز وجل، والغريب المأسور والكبير وذي العيال، رجل عنده عيال كثر ولا يستطيع القيام بأمرهم ولا يستطيع إطعامهم، سائلني الله عز وجل عنهم يوم القيامة في أقطار الأرض، فعلمت أن الله سيسألني عنهم، فرحمت نفسي فبكيت. تذكر عظم وجسامة هذه المسؤوليات التي في عنقه والتي ألقيت على عاتقه، اعتزل في مصلاه وأخذ يبكي لأنه سوف يسأل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسرها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم أمور حقوق العباد، وبين جسامة هذه الحقوق، وبين أهمية أداء هذه الحقوق إلى أصحابها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين أولئك الذين أكلوا الميراث؟ وأين أولئك الذين أكلوا وأطعموا الربا؟ وأين أولئك الذين أكلوا حقوق العمال؟ وأين أولئك الذين أكلوا أجور الأجراء؟ أين أولئك الذين فرقوا بين أولادهم فأعطوا بعضهم وحرموا بعض؟ وأين وأين قائمة تطول. فينبغي أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن نؤدي الحقوق إلى أصحابها قبل أن نقف بين يدي الله عز وجل، وهو الذي يقول سبحانه وتعالى في أمر هذه الحقوق:

0: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على أداء حقوقه سبحانه وعلى أداء حقوق عباده. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الدعجة في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. أذان الظهر لهذا اليوم يحين بإذن الله في تمام 12:43 إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

0: لهم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

0: الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرى في هذه اللحظات إخوتي الكرام معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية معالي الدكتور محمد الخلايلة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

له شهادة حق نحيا ونموت عليها، وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، الله تعالى في القرآن الكريم بين من الذين يحبهم الله عز وجل هم المحسنون، فالمحسنون الله تعالى يحبه. ومن السلسلة الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم على أن الله تعالى يحبهم، لأن الإحسان أعلى مراتب الدين، ولأن الإحسان عبادة مخلصة لله عز وجل، فهي أعظم مراتب الإخلاص لله عز وجل. ولذلك في حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، عندما جاء إليه جبريل قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى مراتب الخشية والقرب من الله عز وجل، أن يستحضر الإنسان في كل أعماله مراقبة الله تعالى في السر والعلن. أخبره عن الإسلام وذكر أركان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. قال: صدق. ثم أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. هنا مرتبة. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك أيها الإخوة، الإنسان في سره وعلنه في كل أحواله في مرتبة الإحسان يدرك أن الله تعالى يراقبه في كل أحواله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، تدرك أن الله تعالى مطلع عليك. فإذا كانت خشية الله تعالى في السر والعلن لديك سواء، لا تختلف في علنك عن سرك، وهذا أبعد الدرجات عن الرياء، فأنت من المحسنين. هذا مقياس أيها الإخوة. لذلك في أكثر من موطن في كتاب الله عز وجل ذكر الله عز وجل: والله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين.
أيها الإخوة.

ثمرة محبة الله عز وجل للعبد تتجلى في أبهى صورها في معية الله عز وجل للعبد. في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا أحبك الله عز وجل، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكون معك في كل أحوالك، وفي كل أوقاتك، وفي كل ظروفك. كنت يده، كنت رجله، كنت سمعه، كنت بصره الذي يبصر به. هذا يعني أيها الإخوة أن الله تعالى يحفظ عليك سمعك وبصرك ويدك وقوتك، لأنك مع الله عز وجل، ولأنك من المحسنين، فالله تعالى يحفظ عليك هذه القوة. كم من إنسان أيها الإخوة إذا كان مع الله عز وجل فإن الله تعالى معه. كن مع الله عز وجل فالله تعالى يكون معك، على مستوى الفرد، على مستوى الأمة. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال في غار ثور إن الله معنا، كان الله تعالى معه فعلا، لأنه كان قبل ذلك مع الله عز وجل. ونبينا موسى عليه السلام عندما أوشك أن يدركه فرعون وجنوده، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. كان الله تعالى فعلا معه، وتجلت معجزات، وتجلت آيات باهرات ذكرت في كتاب الله تعالى إلى يوم الدين، لأنه كان قبل ذلك مع الله عز وجل. وذلك قيل لرجل كبير في السن اجتاز نهرا لم يستطع أن يجتازوه الشباب الصغار، قالوا له: يا عماه، كيف فعلت ذلك وأنت رجل كبير؟ قال لهم: يا أبنائي، هذه أجساد حفظناها في الصغر، فحفظها الله تعالى علينا في الكبر. حفظناها عن معصية الله عز وجل، حفظناها في مراقبة الله تعالى في السر والعلن، حفظناها في الإحسان، فكان الله تعالى معنا فحفظها علينا في الكبر. ما في معصية يرتكبها الإنسان إلا تؤثر في ذاته وجسده وأعضائه، لأن الله تعالى ما حرم علينا إلا الخبائث، وأحل لنا الطيبات. فالله تعالى أمرنا بالإحسان في كل مراتبه، أمرنا بالإحسان أولا إلى الله عز وجل في عبادته، في طاعته، في كل أحواله أن نكون مع الله عز وجل في مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم أمرنا الله تعالى بالإحسان إلى خلقه وإلى عباده، أمرنا بالإحسان إلى مخلوقاته، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، لاحظ عبادة الله عز وجل، لاحظ عبادة الله تعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ثم قال: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب

وما ملكت أيمانكم وابن السبيل وابن السبيل. ثم قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أمر الله تعالى بالإحسان لمن؟ بالوالدين، وبالوالدين إحسانا.

الله تعالى بالإحسان إليهم. أن تحسن إلى جارك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. لاحظ كيف علاقتك مع جارك، مع أقاربك، مع اليتامى، مع المساكين. لاحظ عندما تدخل المسجد حتى علاقتك أنت بالمصلين كيف، ما تكون علاقة مشاحنات مع الكل. هذا إحسان أمر الله تعالى به، وبالوالدين إحسانا. علاقتك مع أمك، مع أبيك، هذه العلاقة التي قرنها الله تعالى بالقرآن الكريم بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالوالدين في أكثر من موطن، إحسان إلى هؤلاء: جار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، حتى هؤلاء الرقيق أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم. وما ملكت أيمانكم، ذكر الله تعالى هذه الأصناف ثم قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكأن هذه الأصناف إذا كان إنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه جاها، أعطاه مالا، عادة عن هؤلاء الناس يبتعد، عادة يتكبر على هؤلاء الناس، فنبه الله تعالى لذلك: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وذكرت هذه الآية في موطن: الوالدين والفقراء والمساكين والجيران وابن السبيل، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مسلم أيها الإخوة بهذا كله يحسن لنفسه أولا، لأن مرتبة الإحسان تأخذ بيد صاحبها إلى الجنة وإلى التوفيق في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفروا الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، أمرنا الله تعالى بالإحسان لكل مخلوقاته، حتى الحيوانات أمرنا الله تعالى بالإحسان إلينا، لأن الإنسان في مرتبة الإحسان في علاقة مع الله عز وجل مباشرة، لا يطلب من الدنيا شيئا ولا يلتفت إلى حطام الحياة الدنيا، ولا يطلب من فلان ولا من علان، هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالإحسان سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنبه أيها الإخوة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة، فالله سبحانه وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى

يوم الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم إنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد في هذا اليوم المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحشر على الحوض مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم فرج كربهم وانصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى المسجد الأقصى فاتحين، ورد المسجد الأقصى إلى ديار الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ اللهم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، اللهم وفقه لكل خير، واحفظهم اللهم بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيموا الصلاة.

دائما وابدا لا اله الا الله محمد رسول الله. استقيموا استعتدلوا اثابنا واثابكم الله. توجهوا الى الله بقلوبكم وصلوا صلاه مودع. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك

ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية معالي الدكتور محمد الخلايلة خطيبا وإماما بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. في نهاية هذه الفترة أوجه تحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي عطى الشوبكي، من المراقبة الرئيسة مهند القريوتي، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، ومن قناة أدعو محمد المحاميد مأمون وشاح ومحمد خالد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام الصحابي الجليل سيدنا أبي ذر الغفاري.
2: ليس كل من يمشي بين الناس آمنا، وليس كل من يسير وحده ضائعا، فبعض الأرواح لا يليق بها الزحام، لأنها خلقت للصدق لا للمساومة. الغربة ليست دائما خسرانا، قد تكون نجاة من ضجيج الزيف، ومساحة نقية يسمع فيها القلب صوته الحقيقي.
1: هناك من اختار الوحدة لا هربا من البشر، بل حفاظا على النور داخله، كي لا ينكسر أمام إغواء القبول. وفي هذا الطريق تختبر القلوب، ويعرف من بقي نقيا حين تخلى عنه الجميع.

0: مين هذول؟
1: شكلهم سكان جداد بالحارة وبدهم يسكنوا في البيت القديم تبع أبو سيف.
2: البيت اللي كان مسكر من زمان، ما توقعت حد يسكنوا بهالسرعة.
1: ما شاء الله معهم عفش كتير، بس غريب ليش ما حدا يساعدهم؟
2: أهلا أهلا.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت الأب كيف سلم بسرعة؟
1: يا رجال يمكن أول يوم بس، يعني مش شايف العجقة اللي هم فيها، الواحد بيكون مش طايق حاله.
0: غريب.
2: حط الكاسات هناك، لا تخلطهم مع القديم، هدول لازم يكونوا قريبين من المطبخ.
3: طيب بس وين نحط الكتب؟ الكرتونة هاي ثقيلة.
2: خليها مؤقتا بالغرفة الثانية، أهم إشي نرتب المطبخ اليوم، الأولاد بدهم يحسوا حالهم إنهم في بيت مش مخزن.
3: بكرة بطلع أشتري اللي ناقص.
2: اللي ناقص، كل شي ناقص. بكرة لازم تجيب أشياء كتير، غاز، ستارة للغرفة، مفارش، وبدنا كمان أدوات مدرسية، الأولاد ما معهم إشي يروحوا فيه على المدرسة الجديدة.
3: المدرسة لسه ما سجلناهم يا بنت الناس.
2: ما هو عشان هيك لازم نتحرك بسرعة، ما بدي إياهم يضيعوا زي المرة الماضية. يا رب ترحمنا، مش بس البيت اللي بده ترتيب، حياتنا كلها مقلوبة.
3: راح تتضبط، ما تقلقي، خلينا نمشي خطوة خطوة.
2: خطوة خطوة؟ إحنا كل مرة بنبدأ من الصفر، لو ما صرنا نحكي وقتها ما كنا وصلنا لهون.
3: قصدك باللي صار؟
2: هو في غيره، لما قررت تحكي بدل ما تسكت عن الموضوع.
3: ما قدرت أسكت، اللي شفناه ما كان بسيط.
2: وأنا شو ذنبي أضل أتحمل؟ شو ذنب الأولاد؟ شايف النتيجة؟ صح يعني اللي صار معنا؟ خسرنا شغلنا وبيتنا القديم وكل ذكرياتنا والناس اللي حوالينا. الأولاد تمرمطوا بسبب هالقرار، كل مرة منغير مكان وكل مرة منبدأ من جديد، وكل مرة لازم أشرح لهم ليش ما عندهم أصحاب.
3: ما كان عندي خيار.
2: كان عندك خيار إنك تسكت.
3: وكان عندي خيار إني أكذب.
2: أنا مش ضد إنك تكون صادق، بس تعبت من دفع الثمن لوحدنا.
3: وأنا تعبت من التفكير إن ظلمنا حاندا، بس لو رجع الزمن يمكن أعمل نفس الإشي.
2: حتى لو خسرنا كل إشي؟
3: حتى لو اضطرينا نبدأ من جديد مرة ثانية وثالثة ورابعة.
4: ماما وين غرفتنا؟
2: هناك يا حبيبي، يلا خلينا نرتبها سوا.
4: يعني رح نضل هون ولا رح نرجع نرحل؟
3: إن شاء الله لا، الحارة مبين عليها منيحة والناس بحالها.
2: لازم ما نرجع نكرر اللي صار، ما بدي مشاكل وما بدي وجع راس وما بدي نكون محط كلام الناس.
3: عشان هيك رح نضل بحالنا وما نختلط بحدا، وعلى جنب، بلا احتكاك، بلا حكي كثير.
5: هل العزلة مجرد تأجيل لمواجهة لا مفر منها؟ هل الصمت يحمي القلوب أم يعلمها الخوف أكثر حتى يعزل أصحابه عن الحياة؟ بين الرغبة في السلام والخشية من الألم يمشي بعض الناس وهم يتساءلون، أكان الابتعاد نجاة أم النجاة في أن نتعلم كيف نعود دون انكسار؟
6: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا هلا.
6: أغلبك بدي كيلو سكر، وبالله ناولني من عندك كيس شاي.
0: تفضلي.
6: مرحبا، مش أنت اللي ساكن جديد عندنا بالحارة، آخر الحارة صح؟
7: نعم أنا.
6: أنا إم أحمد جارتك، ساكنة بأول الشارع.
7: تشرفت فيك يا أختي.
6: ما شفناك كتير من يوم ما جيتي، إن شاء الله أموركم تمام، إن شاء الله مرتاحين.
7: الحمد لله تمام.
6: الحمد لله، بالله طمنيني كيف الأولاد، إن شاء الله كل أمورهم تمام. يا علي هلأ أكيد تعبانين من النقلة.
7: يعني شوية بس إن شاء الله، إن شاء الله بتعودوا.
6: طب بالله عليك تفضلي أمره اشربي عندي قهوة، منه بنتعرف على بعض أكتر.
7: معلش يا أختي مش هالفترة، إن شاء الله بعدين.
6: ليه؟ البيت قريب والقعدة حلوة وبسيطة، وبعدين عندي بلكونة، والله هو البلكونة برد الروح.
7: والله يا أختي مشغولة هالفترة، وانت عارفة يعني رحيل ولسه البيت مكركب والولاد بدهم ديرة بال على ما بين ما يتعودوا.
6: مش مشكلة، اسمعي انت تعالي وما عليكي، بالنادي على إمرامي جارتنا ست مقدرة كتير، بتيجي وبتساعدك كمان إذا بدك، بعدين إحنا الجيران مو غربة والجار للجار. يا أهلا بالحلوين، يلا قوموا اشربوا قهوة، اليوم القهوة تمام التمام مش زي هديك المرة.
8: أهم شي هنا من تحت إيديك يا أم أحمد.
9: إيش مالك يما؟ بايك شكله مشغول.
6: لا والله يما، بس اليوم صار معي إشي غريب. شفتي الست ما غيرها، العيلة اللي سكنوا جديد عندنا بالحارة

0: ما غيرها؟
1: أيوة هي. كنت واقفة أخذ كم غرض ولقيتها جنبي وسلمت عليها، قلت لها أنا جارتك إم أحمد، ويعني صرت أحاول أخذ وأعطي معها.
2: وكيف كان ردها؟
1: مش عارفة، هي اللي يعني ست محترمة للأمانة، بس كانت متوترة وبتحكي بسرعة وكأنه بس بدها تخلص الحديث معي.
3: مش يمكن مستعجلة؟
1: ممكن، بس لا ما حسيتها مستعجلة، حسيتها بدها تخلص بسرعة وتتهرب. يعني أنا ما قلت لها إشي، قلت لها ليش ما تزوريني، بنشرب قهوة سوا وبنتعرف على بعض أكتر، حتى قلت لها بعرفك على أم رامي وعن نسوان الحارة.
4: ليس كل ما نجهله في حياة الآخرين يحتاج إلى تفسير. أحياناً يكون الصمت الذي نراه جداراً نحاول اقتحامه بلا إذن هو في الحقيقة باب أغلق حماية لقلب مرهق. ليس كل ابتعاد كبراً وليس كل عزلة رفضاً، فبعض الناس تعلموا أن الاقتراب قد يكلف أكثر مما يحتمل، وبين الرغبة في الفهم وفضول التدخل يقف الإنسان أمام سؤال صامت: هل نقترب لنصلح أم نبتعد احتراما لما لا نعرفه؟

0: اللي شفتيه اليوم يا أم أحمد مو غريب مثل ما متخيلة.
1: كيف يعني؟
0: يعني في ناس قبلهم مروا بنفس الشعور، قالوا كلمة حق ووقفوا موقف ما عجب الناس وصاروا بعديها غرباء.
2: زي مين؟
0: في شخصية كبيرة بالتاريخ عاش غريب بين الناس، مو لأنه غلط بل لأنه ما رضي ساير.
1: شخصية دينية؟
0: دينية وتاريخية، والناس لهلأ بتزور مقامه.
2: وين مقامه؟
0: هون بالأردن.
1: وليش هلأ عم تحكي عنه؟
0: لأنه قصته بتشبه اللي عم بنشوف اليوم. الجيران اللي بالحارة اختاروا العزلة والابتعاد عن الناس.
2: شو اللي صار معه؟
0: صاحبنا وقف قدام ناس أقوى منه وقال اللي غيره خاف يقوله، فصار وحيد بس ما صار مكسور.
2: يعني تعلمنا إن الواحد يضل ثابت حتى لو خسر الناس،
0: أو نتعلم إنه مش كل خسارة خسارة ومش كل وحدة ضعف. شو رأيكم بكرة ناخد مشوار سوا نزور مقامه ونسمع حكايته من مكانه؟
1: فجأة هيك؟
0: بعض القصص لازم تنسمع من المكان نفسه مو من الكتب.
3: هناك رجال قالوا الحقيقة حين صمت الآخرون، فصار الصدق سبب وحدتهم لا سبب ندمهم. عاشوا بين الناس غرباء لأنهم رفضوا أن يكونوا شهود صمت على ما لا يرضاه الضمير. فهل كانت غربتهم هروبا أم كانت موقفا؟
4: وفي هذه الأرض يرقد أثر رجل اختار أن يبقى صادقا ولو خسر الدفء والرفقة، وبقيت قصته سؤالا مفتوحا لكل من ظن أن الصمت أسهل من الحق.
0: اتفضلوا يا سيدي، هذا مقام الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
5: أهلا وسهلا فيكم في مقام الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري.
0: الله يبارك فيك يا حج، جينا نتعرف أكثر على سيرته.
5: حياكم الله، تفضلوا. أهلا وسهلا
1: حج. ليش سيدنا أبو ذر معروف أنه عاش غريب؟
5: لأنه أبو ذر رضي الله عنه كان من أصدق الناس لهجة.
2: يعني كان صريح زيادة عن اللزوم؟
5: كان صادق حتى لما الصدق يكون مكلف. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان من أوائل من أسلموا وما خاف يعلن إسلامه في مكة، مع أن قريش آذته ضربته لكن ما تراجع.
0: يعني من أول الطريق اختار المواجهة؟
5: لا، اختار الصدق مش المواجهة لمجرد المواجهة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو ذر ينتقد الترف الشديد.

0: تكديس المال،
1: وهذا هو اللي خلاه يبعد عن المدينة؟
0: نعم، انتقل إلى الربذة وعاش هناك بعيد عن ضجيج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وفعلا مات في الربذة غريب ووحيد.
1: مات وحيد لأنه ما رد يساير أحد؟
0: مات صادق، والغربة كانت ثمن الصدق.
2: يعني مش كل واحد يبتعد عن الناس بيكون ضعيف.
0: أحيانا واحد بيبعد لأنه ما بده يبيع ضميره.
3: بس هل كان أبو ذر نادم؟
0: اللي بيعيش على الحق نادر يندم حتى لو عاش طول عمره وحيد.
1: قصته بتخلي الواحد يفكر بالعزلة بطريقة ثانية.
2: يمكن بعض الغربة مو هروب، يمكن موقف.
0: سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ما كان يبحث عن وحدة، كان يبحث عن صدق، والوحدة لحقت فيه مش هو اللي سعى إلها.
2: الله يبارك فيك يا حج، مشكور مشكور كثير، غلبناك.
1: كل مرة بنزور فيها مقام نتعلم إشي جديد ودرس بالحياة مختلف.
0: وهذا هو يا بنتي الهدف من زيارة المقام.
2: يلا يا أولاد بدنا نلحق نرجع على عمان. عن إذنك يا حج.
0: الله معكم.
4: وهكذا انتهت رحلة العائلة للمقام ولم تنتهي الأسئلة. بعض الصادقين عاشوا غرباء لأنهم لم يقبلوا أن يساوموا،
5: وبعض القلوب لا تجد راحتها إلا حين تدفع ثمن الحقيقة. فهل العزلة قدرا أم اختيارا نجبر أنفسنا عليه؟ السؤال يبقى، والجواب قد يكون في الطريق لا في الوصول.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني. جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل خبراتهم المكتسبة في كأس العالم. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. واشنطن تواصل هجماتها على إيران، وطهران تتوعد بالرد ومخاوف من عرقلة صادرات النفط في مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في لندن برؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات كبرى عاملة في بريطانيا لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة. وأكد جلالته لدى اجتماعه بممثلي الشركات أهمية الشراكة الممتدة بين الأردن وبريطانيا، والحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار جلالة الملك إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم بناء شراكات فاعلة. ولفت جلالته إلى أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية والاستفادة من القاعدة الصناعية المتينة وسهولة الربط اللوجستي والقدرة على الوصول لأسواق كبرى في الإقليم والعالم. وضم الاجتماع ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات صناعة السيارات والتعدين والطاقة والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية وصناعة الألبسة والمحيكات وتصميم وتطوير المدن الترفيهية وصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني، إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة في البلدين. وأعرب الحضور عن اهتمامهم ببحث فرص توسيع التعاون مع الأردن ودراسة إمكانيات إقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص في المملكة. هذا وحضر جلالة الملك عبد الله الثاني الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين. ويهدف الملتقى الذي يجمع أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية تمثل عددا واسعا من القطاعات إلى بحث فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية، واستعراض الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات استراتيجية تجارية وصناعية طويلة الأمد بين الشركات الأردنية والبريطانية. وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن الأردن يمثل وجهة موثوقة للاستثمار، مستعرضا ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من مناعة واستقرار ومعدلات نمو رغم التحديات الإقليمية، إلى جانب السياسة المالية المستقرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة. وحول أهمية هذا الملتقى ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي، قال الوزير القضاء:
1: حقيقة يأتي أهمية هذا اللقاء اليوم. الشهر الماضي احتفلت الأردن وبريطانيا بمرور أكثر من 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذا يؤكد على أن هنالك علاقة قوية متينة، شراكة حقيقية ما بين الأردن

0: التبادل التجاري بين البلدين بحدوده الدنيا. يعني نتحدث عن صادرات من الأردن تقريبا ب 75 مليون وصادرات من بريطانيا للأردن بحدود 300 مليون دولار، وهي أرقام متواضعة جدا مقارنة بالفرص الكبيرة الموجودة. فيهدف هذا الملتقى اليوم حقيقة لإيجاد شراكة مباشرة حقيقية بين مجتمع الأعمال البريطاني ومجتمع الأعمال الأردني والشركات البريطانية والشركات الأردنية، بهدف بداية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، تنين استغلال الموقع الاستراتيجي اليوم اللي موجود للأردن والفرص الكبيرة اللي موجودة للأردن باستقطاب استثمارات جديدة للأردن في قطاعات ذات أهمية عالية، استغلال الاتفاقيات التجارة الحرة وشبكتها، فتهدف بشكل رئيسي اليوم إلى خلق شراكات، علاقات مباشرة، عقود مباشرة ما بين القطاعين الخاص الأردني والبريطاني.
1: وفيما يتعلق بواقع البيئة الاستثمارية في المملكة، استعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني مسلطا الضوء على أبرز مزايا بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية التي توفرها المدن التنموية والصناعية. وقال الوزير أبو غزالة:
2: بالنسبة لشهية الاستثمار هي لا تزال عالية الحمد لله، وضع الأردن الأمني جيد جدا، بالإضافة للفرص وتواجد الأردن في منطقة تبشر بالنمو. الأرقام اللي شهدناها مؤخرا زيادات في التدفقات الاستثمارات الأجنبية، فالحمد لله لا تزال الاستثمارات بتشوف الأردن كبيئة عمل حاضنة للاستثمارات، وفي توقع لنمو الفرص الاستثمارية في الأردن، وعم بنشوف كثير من الشركات، عدد الشركات اللي بتنقل خدماتها للأردن وعدد الشركات اللي بتفتح في الأردن عم بيزداد شهر عن شهر الحمد لله. احنا كمان بنحفز الشراكات ما بين القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص الأجنبي، لأنه هذا بيساعد على الدي ريسكينج، تقليل المخاطر. احنا بنعمل وفق خارطة طريق واضحة لرؤية التحديث الاقتصادي، فيها مستهدفات واضحة سنوية، والحمد لله الأردن عم بيشهد زيادة في النمو. احنا مستهدفين عدة أسواق، الآن المرحلة الأولى هي استهداف الأسواق الأوروبية، في حيكون مؤتمر استثمار أردني أوروبي بشهر نوفمبر إن شاء الله، بحيث يكون في تعاون لأنه في اتفاقيات دولية بيننا وبينهم، فإن شاء الله هذا المؤتمر حيكون فيه كمان إعلان عن فرص استثمارية وتوقيع لاتفاقات استثمارية إن شاء الله.
1: من جهته، دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية إلى مستوى شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في بناء علاقات استراتيجية تحقق قيمة مضافة وتعزز تنافسية القطاع ذات الأولوية في البلدين. وحول آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن وبريطانيا، قال المهندس الجغبير:
3: المنتج الأردني بيتمتع بسمعة جيدة، اليوم عملنا تشاركية حقيقية مع الجهات المعنية بالمملكة المتحدة، راح نعود بزيارات أخرى، ودعينا البعض من الأصدقاء الإنجليز حتى يزوروا الأردن، ونعتقد راح نعمل قريبا في على معرض للمنتج الأردني. أعتقد أيضا في فرصة كبيرة للمستثمر البريطاني للقدوم إلى الأردن، واليوم زي ما شرحنا الحقيقة بوزير الاستثمار وزير الصناعة، إحنا كغرف صناعة فرص اللي موجودة عندنا في الأردن.
1: إلى ذلك، لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة لندن الدكتور ميشيل مينلي إلى تنافسية الصناعات الأردنية، مؤكدا أهمية الفرصة التي يوفرها الملتقى لممثلي القطاع الخاص بالبلدين لاستكشاف إمكانيات توسيع التعاون التجاري وبناء الشراكات للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها القطاع الصناعي الأردني. بدوره، قال وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ستيفن دوتي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إن حكومتي البلدين حريصتان على تذليل العقبات أمام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية والبريطانية لتمكينهما من بناء الشراكات في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة. وتأتي زيارة جلالة الملك إلى لندن لتؤكد أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات بين البلدين، وفي إطار الجهود الملكية المتواصلة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات. إلى التفاصيل.
4: تندرج زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة البريطانية

0: في لندن في إطار نهج ملكي راسخ يولي الدبلوماسية الاقتصادية أولوية متقدمة من خلال تنويع الشراكات الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية واعدة بما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام. وتتزامن هذه الزيارة مع مؤشرات اقتصادية تعكس زخما متناميا في العلاقات الثنائية يتقدمها ارتفاع الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة بنسبة 88% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 306 ملايين و500 ألف جنيه استرليني خلال عام 2025، إلى جانب بلوغ رصيد الاستثمارات البريطانية المباشرة في الأردن نحو 6,400,000,000 جنيه استرليني حتى نهاية عام 2024. وبالتوازي مع ذلك يواصل الأردن ترسيخ شراكات الاقتصادية مع المملكة المتحدة عبر توسيع مظلة اتفاقية التجارة الحرة وتطوير تجارة الخدمات بما يعزز نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق البريطانية ويهيئ بيئة أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات مستندا إلى مقومات تنافسية تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الاستراتيجي وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة إلى جانب الكفاءات البشرية المؤهلة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.
1: أعرب نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال استقباله الحكام الأردنيين الذين اختتموا مشاركتهم في كأس العالم 2026 عن اعتزازه بأدائهم التحكيمي. وأكد سموه خلال حديثه مع الحكام أدهم المخادمة ومحمد الخلف وأحمد الرويلي أن الأردنيين قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في مختلف المجالات بالطموح والعمل الجاد. وشدد سمو ولي العهد بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على أهمية العمل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم على برامج لتطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل الخبرات المكتسبة خلال البطولة. وأعرب سموه عن تمنيات للحكام بالتوفيق في إدارة وتحكيم المزيد من المباريات الدولية في مختلف البطولات العالمية. دان وزراء خارجية الأردن ودول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية. وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. كما دان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة التي تنفذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب هيثم زيادين بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير والاستفزازي المستمر في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. واستنكرت اللجنة في بيان الاقتحامات التي يقودها وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال برفقة المستوطنين تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة وما رافقها من تصرفات استفزازية تمثلت في رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحات الحرم ونصب خيام في أروقته بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وشدد أعضاء اللجنة على دعمهم الكامل والمطلق للجهود الدبلوماسية الأردنية في التصدي لهذه الانتهاكات مؤكدة أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية والتي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين. استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة حفاد جلعاد. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن 4 أشخاص آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال، 3 منهم حالتهم حرجة خلال التصدي لهجوم مستوطنين على البلدة. وكان مستوطنون إسرائيليون قد هاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة تل وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها. وإلى آخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث أعلنت السلطات الإيرانية اليوم أن ضربات الأمريكية طالت مقر قيادة تابع لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان بشمال البلاد، ما ألحق أضرارا في المجمع. هذا وأكدت طهران مواصلة ضرباتها على المصالح الأمريكية في المنطقة ما دامت الهجمات الأمريكية على البنى التحتية والمناطق الساحلية مستمرة، مؤكدة استعدادها لكل سيناريو قد تلجأ إليه واشنطن بحسب تعبيرها، فيما توعد الرئيس الأمريكي إيران والحوثيين بعقاب عسكري كبير بعد دخول الأخيرة الحرب. وتتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران، وترد الولايات المتحدة على حظر إيران حركة الملاحة في هذا الممر بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. هذا وتصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية. وقال الجيش الكويتي إن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وكان قد أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق عن هجوم جديد بطائرات مسيرة على معبر العبدلي الحدودي مع العراق. التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد الحنيطي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال كريستوفر جي ماهوني في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث الجانبان أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها في مجالات التدريب والتمارين المشتركة وتبادل الخبرات وبناء القدرات ورفع مستويات الجاهزية والتنسيق العملياتي، بما يعزز قدرة القوات المسلحة في البلدين على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة. كما تناولت المباحثات التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى الجهود المشتركة المبذولة لمواجهة التهديدات وتعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تتواصل اليوم فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40، والتي تأتي هذا العام تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي وسط حضور جماهيري كبير. تفاصيل أوفى حول فعاليات اليوم في رسالة مندوبنا إسلام العياصرة.
2: سيكون عشاق الفن والثقافة على موعد مع العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والكرنفالات الموسيقية مساء اليوم، حيث سيقام على خشبة المسرح الجنوبي عرضا فنيا لمسرح كاراكلا العالمي، والذي يقدم عرضا بعنوان ألف ليلة وليلة المستوحى من الحكايات الخالدة لشهرزاد التي أثرت خيال العالم عبر القرون، حيث يباشر العرض في تمام 9:30 مساء اليوم. أما على خشبة المسرح الشمالي فتقام أمسية فنية تجمع بين فرقة 47 وفرقة أكتاف مع فرقة الشعراوية للدبكة الشعبية في عرض يحتفي بالموسيقى المعاصرة والتراث الشعبي لبلاد الشام، وذلك في تمام 9:45 مساء. كما يشهد مسرح الهيبودرام 5 فعاليات لهذا اليوم يتخللها عدد من المشاركات الفنية الثقافية لفرق أجنبية وعروض فلكلورية دولية وعالمية تنطلق في تمام الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل. يتخللها مشاركات لفرق يونانية وأمسية طربية للفنان السوري شادي جميل وعرض فلكلوري لفرقة الفنون الشعبية من فلسطين الشقيقة. أما مسرح أرتموس فسيشهد هذا المساء 3 فعاليات منها عرض كورالي لكورال معهد الفنون الجميلة من محافظة إربد وأمسية شعرية لعدد من الشعراء الأردنيين إضافة إلى عروض تراثية وفلكلورية وفنية أردنية تقدمها فرقة تراث معا. فيما يشهد مسرح الصوت والضوء إقامة كرنفال عائلي ونشاطات ترفيهية للأطفال إضافة إلى عرض لمسرحية ورد والريشة السحرية. فيما تشهد الساحة البيضاوية وسوق الجراسة فقرات احتفالية موسيقية وكرنفالات عائلية ونشاطات ترفيهية للأطفال. هذا ويواصل جناح السفارات عرض موروث الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المهرجان. للإذاعة الأردنية من محافظة جرش، تقرير إسلام العياصر.
1: وحول انطلاق فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون والتعاون مع شركاء الداعمين والحضور الدولي في المهرجان، تحدث المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير لبرنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، فقال:
3: جرش يعني تاريخ والحضارة. بحب أول شيء أشكر الشركاء مهرجان جرش من محافظة جرش والبلدية والتلفزيون الأردني بطبيعة الحال، الملكية الأردنية والمجتمع المحلي ووزارة الثقافة. أكيد كل لهم دور في اللي بنشوفوه اليوم. جهود كانت على مدار الساعة خلال الفترة الماضية. حفل الافتتاح هو كان تطبيق لشعار المهرجان إرث يمتد أجيال تلتقي. شفنا أكثر من جيل تطور ومراحل الأغنية الأردنية من مراحل التأسيس من عبد موسى وسميرة توفيق إلى مرورا بمرحلة الحالية. كان حفل الحمد لله في حضور متنوع، حضور دبلوماسي مهم في ظرف مش سهل بتمر فيه المنطقة. وأعتقد هاي يعني أهم رسالة من الأردن للعالم، إنه البلد آمن ومستقر الحمد لله، ولا ما كان شفنا حفل بهالكبر. مهرجان جرش يعني موجود والحمد لله رب العالمين. أمر تاني مهم إنه ما في إلغاءات، يعني ما حدا من الفرق ولا المغنيين ألغى مشاركته في مهرجان جرش، وهي بتأكد إنه الكل بيعرف أو بيقدر إنه الأردن بلد الأمان وحاضنة للتسامح والسلام. يعني سنويا بيكون في ضيوف شرف لمهرجان جرش من إعلاميين عرب ودوليين، ممثلين، كتاب، شعراء، منحب إنهم يكونوا معانا كضيوف على هذا المهرجان العريق، وهم كمان بيحبوا يكونوا موجودين في جرش لتقديرهم لمكانة مهرجان جرش على المستوى العربي وأيضا على المستوى العالمي. ووجودهم بيعطي زخم وأهمية كمان للمهرجان، وهم كمان بيروجوا للفعاليات اللي في جرش من خلال يعني شبكاتهم. يعني شفنا بحفل الافتتاح كان في حضور مهم لوكالات إعلامية أردنية وأيضا عربية وعالمية، يعني هذا كان واضح حتى عكس على التغطية الإعلامية لحفل الافتتاح.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تبقى الأجواء يومية السبت والأحد صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه عادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني. جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل خبراتهم المكتسبة في كأس العالم. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. واشنطن تواصل هجماتها على إيران وطهران تتوعد بالرد ومخاوف من عرقلة صادرات النفط في مضيق هرمز. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: في ظلال الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، نزلت في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية على أرجح الأقوال. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وتعددت أسماؤها وفضائلها، وقد شكلت العقل المدبر لكامل البناء القرآني، فهي أم القرآن. في أول آيتين تقدم الصورة تعريفا لطبيعة الوجود وقوانينه،

0: الحمد لله، تبرز حقيقة الألوهية. رب العالمين تكشف علاقة الخالق بالمخلوقين. الرحمن الرحيم توصل للرابط الأساسي بين الخالق والخلق، وهو الرحمة التي على أساسها نزلت الكتب السماوية وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. تجيب الفاتحة على السؤال المركزي الذي يتعلق بطريق الإنسان إلى الحقيقة. مصادر الإيمان تستند إلى أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، وتوحيد الألوهية والعبادة إياك نعبد. وهنا يتحدد موقف الدين من دور الإنسان في الأرض. إياك تلغي مفهوم الاستعباد وتقرر التحرر باسم الله للإنسان. ونعبد تفتح دور هذا الإنسان على أفق العبودية لله عز وجل، حيث الاستعانة على ذلك وعلى هذه المهمة العظيمة مرتبط بالله تعالى. في بداية الجزء الثاني من الفاتحة يتوجه الإنسان إلى الله طالبا الهداية، ليس له وحده وإنما للبشر والموجودات كلها، الهداية إلى الصراط المستقيم، هذا الذي أنعم الله به على عباده الذين جمعوا بين العلم بالحق والعمل به، لا على المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق وعاندوه، ولا على الضالين الذين تحركوا في الحياة بجهل دون منهج واضح صحيح. حين ندقق في خريطة الفاتحة معرفيا نكتشف أنها قامت على نصفين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. النصف الأول حق الرب في ثلاث آيات ونصف، الثاني يتعلق بالعبد ومتعلقاته، وعقد الآيات ومركز ثقلها إياك نعبد وإياك نستعين. نصفها يعود للرب حيث الغاية والعبادة، النصف الآخر للعبد حيث الوسيلة وطلب المدد والهداية إلى الصراط المستقيم. في هذه الحلقة نحاول أن نفهم سورة الفاتحة ونتدبر آياتها ونغوص في أعماق دلالاتها. أسأل الله تعالى لكم ولي أن تكون الفاتحة شافعة لنا يوم القيامة، أن نفهمها نحن نقف بين يدي ربنا في اليوم 5 مرات، نرددها ونتلوها ونتوسل بها إلى خالقنا عز وجل. أرحب بضيف حلقتنا فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير مهارات البحث والتفكير والإبداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
1: هذا دكتور حسين والأخوة المستمعين جميعا،
0: حياك الله.
1: الله عليكم النعمة والفضل.
0: اللهم آمين وبارك الله فيك. يعني نقطة نظام قبل أن نبدأ مبادرة هذه الحلقة وموضوعها جاء من الدكتور سامي، فأنا وأشكرك على هذا الاختيار دكتور سامي.
1: أهلا وسهلا دكتورنا، أهلا وسهلا، نسعد بكم ونشرف في بلدنا الطيب المبارك.
0: حياك الله يا مرحبا بك. دعنا في البداية يا دكتور نتعرف على سورة الفاتحة من الخارج. متى نزلت هذه السورة وما هي أهميتها وكيف يفهمها العلماء والمفسرون في السياق العام للقرآن الكريم؟
1: الحمد لله رب العالمين. الحقيقة دكتور حسين

0: إذا أردنا أن نتكلم عن الفاتحة فقبل الكلام في سورة الفاتحة لابد التكلم ما هو القرآن.
1: تفضل يا سيدي.
0: ولابد قبل أن نتكلم في القرآن العظيم الحكيم المجيد أن نتكلم كيف نبدأ بقراءته وما هو المطلوب.
1: تفضل يا سيدي.
0: الفاتحة عندما وصفها الله عز وجل في القرآن قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
1: نعم.
0: فالفاتحة أخذت في القرآن اسم القرآن وأخذت اسم السبع المثاني.
1: نعم.
0: وقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فربط قراءة الفاتحة وقراءة القرآن بالاستعاذة وهي الأساس اللي بتقوم عليه كل محاولات الإنسان للوصول إلى المراد. الفاتحة لها أسماء كثيرة منها الكافية ومنها الصلاة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي أو هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لذلك عند الشروع في دراسة سورة الفاتحة لابد قبل دراسة سورة الفاتحة دراسة الأصول التي يقرأ عليها القرآن وكيف كيف نبدأ.
1: كيف نبدأ وما هي هذه الأصول يا دكتور سامي؟
0: نعم. الله سبحانه وتعالى المسبح بحمده المقدس له. الله المسبح بحمده المقدس له الحي القيوم. الحي القيوم إله واحد أحد. الإله الواحد الأحد له الأسماء الحسنى له المثل الأعلى. الذي له المثل الأعلى له الحكم له الملك له الخلق والأمر له الحمد. لما عرف سبحانه وتعالى عن نفسه الله سبحانه وتعالى لم يترك التعريف عن ذاته لاختيارات العقول البشرية وإن كانت حتى هذه عقول ناقلة. لاحظ الله سبحانه وتعالى لما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم ولمن يقول للناس جميعا؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس الإنس والجن. ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآن يعرف على رب العزة الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. هذه الجمل الثلاث الذي له ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو المعبود يحيي ويميت المكافي المجازي. المطلوب ما هو؟ فآمنوا بالله ورسوله. من الرسول؟ النبي الأمي. من الأمي؟ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقواعد التعامل مع القرآن العظيم الحكيم المجيد والتعامل مع الفاتحة له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه الخالق البارئ المصور الملك الحق الصمد. الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق الله الصمد. هذه الأسماء الثلاثية المتعانقة الخالق البارئ المصور والملك الحق والصمد الثلاثية الخالق البارئ المصور المتعانق الثنائي الملك الحق المفرد الصمد. هذه الأسماء فقط التي جاءت في القرآن العظيم الحكيم المجيد متصلة مع لفظ الجلال الله، لم تأتي إلا متصلة مع لفظ الجلال الله في القرآن.
1: نعم. وماذا يعني ذلك يا دكتور سامي؟
0: يعني ذلك أن هذه الأصول التي يجب أن يعرف بها الله عز وجل.
1: نعم.
0: لما يقول عز وجل نفسه الخالق البارئ المصور
1: له الأسماء
0: الملك الحق فتعالى الله الملك الحق يقول الله الصمد. لما ختم عز وجل القرآن بقوله الله الصمد فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول للخلائق أن أسماء الله الحسنى التي كلف الإنسان أن يحفظ منها 99 ولكن أسماء الله الحسنى عدد غير منتهي لأن صفات الله وأسماء غير منتهي، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول الأسماء محصورة فيما بين لفظ الجلال الله ولفظ الجلال الصمد. فلما كانت

0: هذه الأسماء فيما بينهما.
1: نعم.
0: ختم الله الأسماء المعرفة على ذاته سبحانه وتعالى في القرآن بالصمد، وختم الأسماء المعرفة بالإضافة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فختم الأسماء المعرفة عليه سبحانه وتعالى إله الناس. طب لماذا؟ لأن هذه مرتبطة كل آيات القرآن العظيم الحكيم المجيد.
1: نعم.
0: ما من آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد إلا وهي مرتبطة بآية من آيات الفاتحة. لا تنفك آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد عن ارتباطها ارتباطا مباشرا على الأقل بآية واحدة في القرآن في الفاتحة. لذلك لما كان سبحانه وتعالى، بجوز احنا خرجنا شوي عن الموضوع يا دكتور، بس انا بدي افصل
1: بالله بس لو تكرمت يعني النقطة هاي جليها، ان قلت ان كل الآيات متصلة بشكل او باخر بسورة الفاتحة او بآية من سورة الفاتحة.
0: تفضل شيخ دكتور. اقرأ انت اي آية في القرآن.
1: نعم.
0: في أي آية من القرآن، اطرح أي آية من القرآن على سبيل المثال، اقرأ آية من القرآن مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم على سبيل المثال.
1: نعم.
0: شيء أين مرتبطة بالفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، فهي مرتبطة مع رب الجلال الله. لو قرأت أي آية في القرآن، أي آية في القرآن الله سبحانه وتعالى سمى الفاتحة سبع المثاني. لماذا هي سبع المثاني مثلا من الأشياء؟ لماذا؟ لأنك عندما تقول أنت تثني، لما تقول الحمد لله رب العالمين دكتور، أنت أثنيت على الله ولا ما أثنيت على الله؟
1: أثنيت على الله.
0: طيب ماذا يجيبك رب العالمين لما أنت تقول الحمد لله رب العالمين؟ بقول لك عز وجل أثنى علي عبدي، صحيح؟
1: نعم.
0: طيب من أثنى على من؟
1: العبد أثنى على الله سبحانه وتعالى.
0: ثم الله لما يقول لك ربنا أثنى علي عبدي، ألم يثني عليك الله؟
1: طبعا الثناء متبادل.
0: أيهما أعلى مرتبة، أن تثني أنت على الله أم أن يثني الله عليك؟
1: أن يثني الله عليك.
0: إذن هذه قوة الفاتحة يا دكتور.
1: نعم.
0: قوة الفاتحة هي ثناء الله عليك.
1: أها.
0: لذلك هذه السورة يجب الوقوف عليها بعقول تدرك معانات ما فيها من دلالات ومعاني. لذلك الإعداد لقراءة الفاتحة، تحتاج إلى في هذا الزمان إلى عقول قادرة. ترى العقول الحالية، عقول البشرية الحالية، ترى إذا أعطيت المفتاح تستطيع أن تصل إلى أبعد الحدود في الفهم ثم العمل والتطبيق. تصور دكتور أنت في اليوم الواحد تقرأ على الفاتحة في اليوم وتسمعها على الأقل 17 مرة بالفريضة. الله بيقول لك في اليوم الواحد أثنى علي عبدي 17 مرة، حمدني عبدي 17 مرة، ولما بتيجي على اهدنا الصراط المستقيم رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ماذا تريد أكثر؟ رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي إيش ما سأل. فلما تدول اهدنا الصراط المستقيم، أنت سألت الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، يهديني أنا، تقول اهدنا لمن طلبت الهدى؟ وبالتالي سورة الفاتحة حتى أستطيع أن أدخل عليها أنا أحتاج إلى تبيان. أولا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تفضل خلنا نبدأ يا دكتور لو تكرمت في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة جزء من السورة. نعم
0: نعم. هل عندما نصل إلى البسملة نبين هل هي جزء من السورة في القراءات العشر ولا هي ليست جزء من السورة.
1: نعم.
0: وما معنى كونها جزء من سورة الفاتحة أو كونها ليست من الفاتحة؟ هذه عند أهل الاختصاص.
1: نعم.
0: لكن عندما نصل إلى الحمد لله رب العالمين، ولا أظن الحلقة اليوم تتسل للوصول إلى هذا، لأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى بيقول فإذا قرأت القرآن
1: فاستعذ بالله.
0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: نعم.
0: وبيقول عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فوصف الله عز وجل القرآن بالعظيم لما جعل سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن. أنت عندما تقرأ القرآن ماذا تقول؟
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: فجعل أعظم مقدمة لأعظم كلام. إذن أعظم جملة في الوجود، أعظم جملة في الوجود هي حتى شارحة لمفهوم لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ليه؟
1: نعم.
0: تصور دكتور إحسان، أنت أو أحد إخوة المستمعين أو أي رجل في الأرض أو أنثى قال هذا الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أخبره الله عز وجل أنه أعاذه، ماذا بقي له؟
1: لم يبقى أمامه
0: ماذا بقي؟
1: لم يبقى أمامه إلا أن يشعر بالرضا والسعادة.
0: هل عنده مشكلة في دخول الجنة؟
1: ولا في العيش في الدنيا.
0: إذن القضية الأساسية حياتي وحياتك كلها بتقولك على كلمة أعوذ أن تقبل. لذلك جعلت الفاتحة هي المفتاح الذي تقبل به أعوذ أصلا.
1: هل أعوذ هنا والعياذ يعني ستشرح لنا، لكن يعني هل

0: هي مجرد يعني كلام لفظي يعبر به الإنسان، ولا هذه لها عمق في المعنى؟
1: حقيقة دكتور، كل ما يتصل بحياة الإنسان نسبي، يعني لا يمكن أن نأتي بجملة تقوم لفظا مكان جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يمكن أن تأتي بجملة مكانها، فلا بد للناطق بها أن يأتي بها لفظا. الآن إدراك دلالات المعاني نسبية، كالناجح في الثانوية العامة، الناجح في الثانوية العامة معدله مثلا عندنا من 50 إلى 100، فكل من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد جاء بالاستعاذة، لكن كم يتحصل من هذه المعاني؟ هذا يعتمد على دراسته وإمكانياته. يعني أنت دكتور حسين مثلا، أنت الآن بروفيسور مثلا في الجامعة أو أستاذ الجامعة، كم بذلت من التعلم والتعليم حتى تحصل على شهادة أستاذ أو دكتور؟
0: صح،
1: كم؟
0: يعني ممكن تحط 50% 60%
1: كم
0: حسب.
1: بذلت من الزمن، من الوقت الزماني؟
0: من الوقت الزماني ممكن تحتاج إلى يعني بين الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه إلى يعني 10 سنوات 12 سنة.
1: جميل. طيب والمرحلة الكي جي 1 والكي جي 2؟
0: هذا طبعا بدك تحسبها، بتتجاوز هون حوالي 12 سنة يعني.
1: إذا أنت بدك 12 سنة للمراحل التعليمية بغض النظر عن بتغير برنامج أو لا، وبدك على الأقل 4 للبكالوريوس و3 للماجستير مثلا و3 للدكتوراه.
0: صحيح.
1: فأنت بتتكلم على الأقل، على الأقل ب 22 سنة تعليم، صح؟
0: بالضبط.
1: ومشان تصير بروف في الجامعة بدك 10 سنوات أبحاث، فأنت
0: صحيح.
1: بتحكي عن 30 سنة، 30 سنة تقريبا.
0: صحيح.
1: صح؟ حتى تأخذ شهادة دكتوراه وتكون بروفيسور. كم بذلت أنا وأنت في محاولة فهم كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كم قرأنا منها؟ كم مرة؟ في كم كتاب؟ أليس دخول الجنة مربوط بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بل لاحظ دكتور، قوة حتى نعود لها. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي؟ من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أو فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يبطش بها، قدمه التي يمشي بها، وبصره الذي، وعينه التي يرى بها، ولا إن سألني
0: لو جبنا
1: وللاستعاذة
0: عذبي. نعم. لا
1: أعوذن. أعلى باب في الولاية ما هو؟
0: ولئن استعاذني لا أعوذن.
1: إذا أعلى باب عند الولاية، ماذا المراد في الولاية؟ أن يعيذك الله عز وجل، هذا أعلى باب في الولاية، صح؟
0: صحيح.
1: جعل الله سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن هي أعلى في الباب في الولاية، فأنت تقول أنت قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
0: أنت تبدأ من فوق من المقام العالي.
1: بالضبط. فأنت إذا القرآن يوصلك في كل الأحوال بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى أعلى باب في الولاية،
0: ويأبى عليك أن تنزل، يصر عليك أن تبقى هنا.
1: نعم. لذلك نعم، لذلك لما تقول أنت دكتور، يعني عفوا، أنت الآن لما بتروح على بيتك بالليل ولقيت الباب مغلق، باب البيت مغلق، شو بتسوي؟ بتدق على الباب. كيف بتدق على الباب؟ بأدب.
0: نعم.
1: أو الجرس، صح؟
0: صحيح.
1: وإذا ما فتحوا
0: بتزيد شوي الحدة،
1: وإذا ما فتحوا،
0: وإذا ما فتحوا كمان بتزيد
1: ممكن تكسر الباب
0: بالغضب.
1: نعم.
0: صح.
1: طيب أصلا إذا رحت تزور المحافظ كيف تدخل على بابه؟
0: بتستأذن يعني.
1: طيب ولو ما فيش حد على الباب كيف بتدق الباب تبع المحافظ؟
0: برفق.
1: هل ممكن تطرقه بصوت عالي؟ ممكن شيء، لكن ممكن تكسره؟
0: لا طبعا.
1: طيب إذا قدر لك
0: أن تدق باب الرحمن،
1: كيف
0: نعم.
1: ندخلها؟
0: يعني نتطهر قبل يعني أن ندخل على رب العزة بهذه
1: إذا هي المفتاح،
0: هي المفتاح
1: للدخول على رب العزة أنك تدخل عليه بكلامه.
0: نعم. دخلنا
1: الآن. لا كيف تدخل؟
0: نعم، كيف ندخل؟
1: أنت قلت لي على بيتك كيف تدخل، وعلى سيدنا كيف تدخل، فكيف على رب العزة؟
0: نعم.
1: إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الجملة التي نتعبد الله بها، لذلك ندخل عليها بكمال التعمق بدلالة المعاني. فكلما كنت أنا مدرك ومحتاج لدلالة المعنى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما كان إقبالي على الله بها يترتب عليه الدخول عليه بكمال الحب.
0: نعم.
1: كما قال الله يعبدونني خوفا وطمعا، كمال الخوف والطمع مع الحب. بل كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور في القرآن العظيم الحكيم المجيد، لاحظ أول موقع في القرآن ذكر الله كلمة الإعادة، وهي الموضع الوحيد اللي قال فيه أعوذ بالله. قال لما سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان يحاجج بني إسرائيل، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شو قالوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا،
0: قال
1: قال

0: بالله أن أكون من الجاهلين. إذن أول إعادة في القرآن من الجهالة. لذلك لما أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنني بهذا القول أولا أقسم على الله أن يعيدني من الجهالة فقد أخبرت عليه.
1: نعم.
0: آخر موقع في القرآن ذكر الله الإعادة يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فكأن الإعادة بين مسألتين أسفيتين، أن يعيدنا الله عز وجل بالدخول عليه أو الإقبال عليه من الجهالة، وأن يعوذنا سبحانه وتعالى رب الناس ملك الناس إله الناس من وين؟
1: شر الوسواس الخناس.
0: من الوسواس الخناس؟ الذي يوسوس في صدور الناس من وين؟
1: الجنة والناس.
0: إذا هذه القضية الأساسية في الإعادة حتى أستطيع أن أدخل، كلما أدخلت على الله سبحانه وتعالى
1: الله يفتح عليك. الآن عرفت يعني نحن هذا الربط العميق، إنه إحنا نستعيذ من ماذا؟ يعني الناس فكروا يعني نستعيذ من الشيطان، لكن ما الذي وراء هذا الشيطان؟
0: نعم، لماذا؟ نعم، ما الذي وراء الشيطان؟ ماذا أقصد بهذه الاستعاذة أنا؟
1: صحيح صحيح.
0: من أعلى دكتورنا، من أعلى مراتب الاستعاذة، أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله هي شطر من آية من القرآن العظيم الحكيم المجيد من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهي شطر آخر فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي شطر آيتين. من ضمن معاني وقوة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم أن يكون قصدك التعبد بدلالة الألفاظ، لأنها شطر آيتين من القرآن. فكأن لما تدخل على الفاتحة أنت تقرأ القرآن، لكن بدخولك حتى على الفاتحة بقراءة القرآن تستطيع أن تجعل في نيتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شطر آيتين، فأنت تتعبد لله عز وجل بكمال اللفظ والإحسان، وكأنك تقول لله عز وجل لا يدخل عليك إلا بكمال صلاح كلامك، فأنا أقبلت عليك بقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا كلام يعادل ولا كلام يفوق كلامك، فأنا حتى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متعبد لك بدلالات اللفظ الذي أردت أنت.
1: يا سلام. بقي في الاستعاذة
0: نأتي إلى جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: نعم.
0: في اللسان العربي دكتور، في اللسان العربي، العربية لسان وليست لغة في مفهوم نتكلم فيما بعد.
1: صحيح.
0: العربية مقسومة إلى اسم وفعل وحرف.
1: نعم.
0: أعظم اسم في اللسان العربي لفظ الجلال الله، والكل يتفق على هذا. أعظم والفعل في اللسان العربي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر.
1: نعم.
0: والأحرف في اللسان العربي أربعة: أحرف بناء ألف باء تاء، أحرف معاني، أحرف معاني زي مثلا حرف الفي، أحرف ألف لام ميم أحرف القرآن العظيم الحكيم المجيد المتعبد بها، وهناك الأحرف التي تدل على معاني الضمائر زي صراط الذين أنعمت.
1: نعم.
0: إذن أعظم أعظم أعظم كلمة في الوجود لفظ الجلال الله، وأعظم فعل الفعل المضارع. طيب ليش الفعل المضارع؟
1: النحاء يقولون يفيد الاستمرارية،
0: يفيد الاستمرارية وقوته. الفعل المضارع هو فعل معرب، هو عادة مرفوع إلا إذا دخل عليه نواصب، صح؟
1: صحيح.
0: طيب الفعل المضارع يشابه الجملة الاسمية اللي هي المبتدأ والخبر، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، صح؟
1: صحيح.
0: وكأن الفعل المضارع شابه كأنه جملة اسمية مستمر، وهو أعلى أنواع المعرفة في الوجود، لأنه هذا فعل مضارع مستمر كأنه شابه الجملة الاسمية في قوتها، فهو مرفوع دائم. لذلك أعظم كلام، أعظم فعل في اللسان العربي فعل أعوذ، هذا الفعل بحد ذاته. هذه الجملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور محمد مكونة تقريبا من 10 كلمات. كل كلمة فيها هي أعظم كلمة في مكانها. فأعوذ أعظم فعل مضارع في الوجود للاستمرارية والاحتياج. ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ أعوذ من الفاعل اللي أعوذ؟
1: أعوذ أنا.
0: مين أنا؟
1: الإنسان.
0: أنا الآن لم أعد أنا الإنسان فقط، هنا أنا. هل هناك أهم في الحياة من الضمير الذي يعود عليك أنت أنا؟
1: لا طبعا.
0: إذن هو أهم ضمير في الوجود وأهم شخص في الوجود الآن، فيما بيني وبين في الوجود أهم شخص
1: الأنا.
0: الأنا تبع.
1: نعم.
0: إذن إلى الآن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جمعت أهم فعل مضارع في الوجود أعوذ، وأهم شخص في الوجود الآن إلي أنا، ثم الكلمة الثالثة حرف الباء أعوذ به، هذا حرف الجر الذي يفيد المصاحبة والملاصقة والاستمرارية والقسم. صحيح. فكأنك من معاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقسم على الله لأنه الله أن يعيدك. ثم اللفظ الجالس الرابع أهم اسم في الوجود.

0: الله الله،
1: لا
0: هذا
1: إله إلا الله.
0: اسم علم في الوجود. طيب لما انت تقول اعوذ بالله وانت حافظ على الاقل 99 اسم، صح؟
1: صحيح.
0: طيب وانت شنو الاعاده بدك اياها؟ بدك اعاده الرحمن ولا اعاده الرحيم ولا اعاده القوي؟ وشنو الاعاده اللي بدك اياها؟ فانت بدك من الله سبحانه وتعالى المتعبد له بذاته ان يعيدك باسمائه بدلالات اسمائه التي تعلم والتي لا تعلم
1: كلها.
0: نعم، فانت تحتاج الى كل انواع الاعاده من كل اسماء الله الحسنى في كل واحد من تخصصه، فانت تعبد الله بالاستعاذه به باسمائه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اذا انت من ضمن قولك في الاعاده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان تدعو الله بكمال اسمائه، كل في اسمائه في كل اسم في تخصصه ان يعيذك. اعطيت اسماء التخصص اعوذ بالله. الآن نأتي إلى حرف من، حرف الجر من. حرف الجر من حرف جر يفيد ابتداء الغاية.
1: نعم.
0: متى تريد أن يعيذك الله؟ متى؟
1: في كل وقت.
0: في كل من الآن وكل وقت. إذا حرف المن هنا هذا أهم حرف جر يفيد ابتداء الغاية وأن هذه الغاية لا تتوقف.
1: أها. يكمل استمرارية الفعل.
0: نعم، يكمل استمرارية الفعل بغايتك. ما هي غايتك؟ أن يعيذك الله عز وجل. طيب ما هي الأعوذة؟ الإعادة دكتور بمعنى كلمة أعوذ بمعنى أعتصم وأمتنع.
1: وأحتمي.
0: أعتصم وأمتنع، أعتصم بالله وأمتنع بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي
1: إلى صراط مستقيم.
0: لذلك في الفتحة تجي إهدنا الصراط المستقيم، فكان الإعادة موطئة لطلب الاستقامة.
1: نعم.
0: ثم الامتناع. ما معنى الامتناع؟ قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته
1: من طين.
0: من طين. فلما امتنع بذاته الشيطان، فلما امتنع بذاته أو عقله أو فكره سقط. فكل ممتنع ومعتصم بغير الله لابد أن يسقط.
1: نعم، جاء الرد الإلهي فوري.
0: نعم، إذن الآن هذا حرف المن. ثم جاء اسم الشيطان. الشيطان، من هو الشيطان؟ ماذا يفعل الشيطان؟ أولا هو أخنع وأذل وأحقر اسم. فلو كان هناك اسم لمسمى أخنع وأذل وأحقر من الله لأعطاه الله إياه. إذن إلى الآن عندنا أعود وأهم فعل مضارع، أنا أهم ضمير، حرف الباء أهم حرف جر يفيد المصاحبة والاستمرارية والقسم، لفظ الجلال الله أهم اسم، من أهم ابتداء غاية، الشيطان أخنع وأذى الإسم. ماذا يفعل الشيطان؟
1: يوسف.
0: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا بدي الإعادة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب ليه؟ ليش ما بدي
1: إنه لكم عدو مبين.
0: ماذا يفعل؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنا لما بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدي هذول الثلاث أصول لشان أدخل على الفاتحة، وأنا لا بدي سوء ولا فحشاء ولا بدي أسير أفهم القرآن وأفسر زي ما بدي.
1: تمام، ندخل على الفاتحة لو تكرمت، حتى نستثمر في الوقت. أمضينا نصف الساعة الأولى على المقدمات المهمة دي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ندخل على بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تفضل.
0: إذا تركنا البسملة.
1: تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور محمد والمستمعين. يا دكتور
1: حسين.
0: حسين.
1: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر والاسم اسم مجرور وهي شبه جملة وهي مضاف ولفظ الجلال مضاف إليه. فابتدأ القرآن العظيم الحكيم المجيد بكل أنواع شبه الجملة. الجملة الأولى الجملة اللي هي الجر والمجرور. الجملة الثانية اللي هي المضاف والمضاف إليه. طيب ليش؟
1: نعم.
0: ليش القرآن؟ لأنه عادة الشبه الجملة مرتبطة بغيرها. فالآن لما تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم عندك محذوف.
1: نعم.
0: إما بتقول ابتدائي أو قراءتي أو بسم الله أقرأ.
1: صحيح.
0: فبالتالي المحذوف إما اسم وإما فعل.
1: نعم.
0: إما المحذوف اسم وإما فعل.
1: فعل
0: إما فعل عام وإما فعل خاص وإما اسم عام وإما فعل خاص. طيب ليش؟ على سبيل المثال بدك تصلي. وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟
1: طبعا.
0: شو نيتك في الصلاة؟ كم نية عندك في الصلاة؟
1: نيتي أن يقبل الله سبحانه وتعالى أكون بيني.
0: طب كم ركعة؟
1: نعم الركعة.
0: كم ركعة؟

0: كم ركعة حسب الصلاة يعني. إذا
1: إذا
0: كان
1: إذا نيتك أن يقبل الله وعدد الركعات، طيب فرض ولا سنة؟
0: صحيح
1: إمام ولا مأموم؟
0: صحيح
1: فأنت نفترض دخلت على الصلاة عندك 10 نوايا، صح؟ نفترض عندك
0: مظبوط
1: 10 نوايا،
0: مظبوط.
1: طيب هذه 10 نوايا

0: 99 اسم صح؟
1: نعم.
0: مع لفظ الجلالة الله صاروا 100، فعشرة في 100 كم؟
1: ألف.
0: أنت الآن عندك 1000 نية، نفترض أنك أنت حافظهم عن غير، وقفت بدك تصلي الآن بزوجتك أولادك أو في بيتك أو كذا، وبدك تذكر 1000 نية،
1: ما بتقدر، بدك وقت طويل.
0: كم ممكن ياخذوا منك؟
1: يعني ممكن ياخذوا
0: نص، منك اذا انسان حافظ وحفظ بس ممكن ياخذ منك 10 دقائق ربع ساعه،
1: صح؟
0: واذا انسان متدبر بالكلام
1: بدك نص
0: معه وخلصهم، صح؟
1: نعم.
0: فكان الله بهذا الحذف اللي حذفه بقول لك في بسم الله الرحمن الرحيم، بقول لك انت عليك ان تؤمن بما اردت وان تاتي بالنوايا التي اردت، وهذه حاضرة في قلبك وفي عقلك، ولكن اللسان آلة ميكانيكية عاجزة عن تنفيذ الطلب، فكل ما عليك أن تقبل علي بقلبك وإيمانك، وأنا الله أجيبك على قدر الإيمان لا على قدر اللفظ، لأن اللفظ عاجز.
1: يا سلام، اترك جانبا كل هذا الذي تفكر فيه، النوايا، الأسماء، الكذا، الله سبحانه وتعالى اختصر لك الطريق.
0: نعم
1: نعم،
0: لك انا اعرفك عاجز ما قادر تعطي اللي بدك اياه، حتى انت مقبل علي وحافظ وحافظ الاسماء، بجوز تكون حافظ 10,000 اسم لله عز وجل، فالله بقول لك انا اعرفك انك عاجز، فانت اقبلت علي متعبدا باسمي مقبلا علي، فكل ما عليك ان تقبل معتقدا مؤمنا باني انا الله، وهذه الاسماء التي تحفظ وهذه النوايا التي اردت، فكل ما عليك تدخل في الصلاه، وانا الله عز وجل اجيبك على قدر نواياك لا على قدر لفظك.
1: يفتح لك الباب.
0: خلاص،
1: أهلا وسهلا، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم، أول الأسماء التي عرفناه عن نفسه أنه الرحمن. الرحمن فيها
1: حتى بس حتى لو تكرمت يا دكتور، يعني في ملاحظة واستدراك، بقي معنا فقط 20 دقيقة، فتفضل معي.
0: طيب الرحمن دكتور، الرحمن الرحيم اسمين اسمين لله عز وجل، ليست مشتقات وانما هي اسماء لله عز وجل او صفات اصوليه اصليه.
1: نعم.
0: لان اسماء الله سبحانه وتعالى ملازمه لذاته، وذاته ابديه، فهي اسماء ابديه. الرحمن بمنتهى البساطه دكتور، اي كلمه في اللسان العربي تنتهي بالالف والنون تفيد الكمال والتحقيق والطغيان، قول رحمن،
1: صحيح،
0: طغيان عفوا، شيطان، نيران، مركان، فكأن اللي بيقول الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، النظر يرتفع إلى أحلى، إلى أعلى، إلى ما لا نهاية في البعد، فكأنه تعلق بالرحمن بكمال الإرادة بالرحمة. وأما الرحيم ففيها الياء والميم، الياء والميم في نهاية الكلمة، الياء فيها كمال العمق والميم فيها كمال الإغلاق. إيش معنى إغلاق الميم المغلقة؟ حرف الميم هو الحرف الوحيد في اللسان العربي الذي ينطبق فيه الشفتين على بعض دون ذم.
1: صحيح.
0: فكأن بعد حرف الميم يا دكتور لا في خروج ولا في دخول،
1: انتهى كل شيء،
0: والخارج في الخارج يبقى، لذلك الرحمن الرحيم عز وجل.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، نأتي على لفظ الجلال، الحمد هو لله عز وجل، هذا الذي في الاستغراق عز وجل، الحمد بمعنى لا يحمد إلا الله عز وجل في كل المسائل، وهذا الحمد واضح للجميع، والحمد له وصول أذان نقر الله بأسمائه ونعترف بأنه القادر، وهذه أسماء الحمد واضح. أما نأتي على الحمد لله.
1: نعم.
0: كلمة لله هذه الكلمة، هذا طبعا متفقين أهل القراءات العشر أو أهل القراءات غير العشر متفقين أهل القراءات العشر على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة، وقد تكون الأولى وقد تكون الثانية حسب القراءات. لكن كل أهل القراءات متفقين على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة.
1: نعم.
0: لفظ الجلال لله، هذا اللفظ فيه ثلاث لامات، لام الجر سموها.
1: نعم.
0: ولام التعريف من الله، واللام الثالثة اللام يسموها اللام السنخية أو اللام الأصلية في الكلمة، ثم الألف ثم الهاء. لله فيها خمس أحرف، لام لام لام ألف هاء.
1: نعم.
0: حتى لا نطيل، تقول لي معناش وقت.
1: صحيح.
0: اللام الأولى بسموها لام التحقق.
1: نعم.
0: الدكتور حسين والمستمع يبحث دائما وأبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأنت كل يوم بتبحث وبتتعب وبتبحث في أسماء الله الحسنى حتى تزداد فيها معرفة، فاللام الأولى لام التحقق.

0: من أسماء الله سبحانه وتعالى والبحث فيها. أما اللام الثانية فهي لام التعلق، فإذا علمت أن الله هو الكريم وقام عندك الدليل النقلي والعقلي على أن الله الكريم، تعلقت به ولا ما تعلقت بالكريم؟
1: بالتأكيد.
0: ولا ما أحببته؟
1: طبعا.
0: طيب هذا التعلق ماذا يلزم؟ إذا أحببت الكرم ماذا تفعل يا دكتور أنت؟ تصبح كريما صح؟
1: صحيح.
0: وإذا أحببت القوة
1: تصبح قويا،
0: تبحث عن كل أسباب توفي القوة. وبالتالي اللام الثالثة لام التخلق، فاللام الأولى لام أن تتحقق من أسماء الله سبحانه وتعالى وتفهمها، والثانية
1: أن تتعلق
0: بأسماء الله سبحانه وتعالى، واللام الثالثة أن
1: تتخلق
0: أسماء الله الحسنى في حياتك اليومية.
1: تخلق سلوك،
0: سلوك. عشان هيك الفاتحة هي أم السلوك. محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، مكارم الأخلاق، حسن الأخلاق.
1: نعم.
0: إحنا أمي لما نقف على الفاتحة، لما نقف على الفاتحة نفهم ما هو المراد. الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
0: ثم أكرر عز وجل الرحمن الرحيم آية مستقلة، وهم الاسمين الوحيدين في القرآن العظيم الحكيم المجيد اللي جاءوا آية متكاملة مستقلة. طبعا في القرآن الله الصمد، لكن لم يأتي في القرآن آية كاملة متكاملة بين أسماء من أسماء الله الحسنى إلا الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم تكرار. من الرحمن الرحيم؟ في الأولى الحمد لله
1: رب العالمين.
0: شيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. ثم لما عرف نفسه عز وجل أنه رب العالمين فأعطى الرحمن الرحيم. طيب ليش؟
1: صحيح.
0: لماذا الله الرحمن الرحيم؟
1: نعم.
0: ورب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه رب العالمين الذي أوجدنا فهو الرحمن الرحيم، والله الذي كلفنا بعبادته واختصنا بعبادته دون خلقه مع الإنس فهو الرحمن الرحيم. فتحصلت لنا الرحمن الرحيم من اتجاهين، من الله لأنه المعبود، ورب العالمين لأنه المجد الخالق.
1: تمام. هذا تطمين للإنسان أن الله سبحانه وتعالى اتصف بالرحمن الرحيم في التكليف، اتصف به أيضا في
0: الإيجاد والخلق.
1: في الإيجاد والخلق. نعم. وفي معاملة الإنسان. تفضل.
0: ثم بيقول عز وجل الرحمن الرحيم
1: مالك يوم الدين. نعم.
0: من مالك يوم الدين؟
1: الله.
0: الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين. فبما أنه رب العالمين الرحمن الرحيم أوجدك، لذلك مالك يوم الدين رب العالمين يتوقف عمله، لأنه الآن قضية محاسبة وقضية نتائج، فيكون الدور هون فقط ذات الجلال الله الرحمن الرحيم هو المسؤول عن النتائج يوم القيامة. لأنه هو المعبود، لأن مالك يوم الدين هي حساب
1: بصفته الرحمن الرحيم.
0: بصفته الرحمن الرحيم الذي أوجدك، والرحمن الرحيم الآن بده يحاسبك.
1: يا سلام. وأنت اليوم نعم. أنت اليوم بين يدي الرحمن الرحيم. إذن
0: نعم الرحمن الرحيم. لذلك شوف الرحمن الرحيم شو عمل لك. قال سبحانه وتعالى من جاء بالحسن فله عشر أمثالها، والله يضاعف إيش
1: لمن يشاء.
0: كمثل شوف الرحمن الرحيم قال كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
1: 100 حبة،
0: والله يضاعف لمن يشاء. من الذي يضاعف لمن يشاء؟ الرحمن الرحيم.
1: نعم.
0: لذلك الإقبال على الله عز وجل يوم القيامة صح فيه خوف وفيه طمع، ولكننا نحن مقبلين على الرحمن الرحيم، الله الذي كلفنا، الرحمن الرحيم الذي خلقنا وأوجدنا رب العالمين. لذلك لاحظ حتى الفاتحة بس نخلص عليها كمان شوي إذا ظل معنا وقت. بعد مالك يوم الدين
1: إياك نعبد.
0: إياك مفعول به مقدم، والكاف كاف الخطاب.
1: نعم.
0: طب الكاف على مين بتقول؟ على مين إياك؟
1: الله سبحانه وتعالى.
0: الكاف هذه تعود على
1: الله سبحانه وتعالى.
0: الله الرحمن الرحيم.
1: الله الرحمن الرحيم.
0: نعم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. كيف تعود على الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو الذي نعبده.
1: نعم.
0: لذلك لاحظ القرآن لما ختم القرآن دكتور.
1: نعم.
0: لما ختم القرآن عز وجل قال قل أعوذ برب الناس. شيك؟
1: ملك الناس.
0: رب العالمين. قل أعوذ برب الناس، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: الرب الحمد لله رب العالمين. طيب.
1: الناس والعالمين.
0: ملك الناس. ملك الناس. مين ملك الناس؟ مالك يوم الدين. لكن الفاتحة لم تذكر اسم إله.
1: ذكرت رب العالمين.
0: لا لا قالت إياك نعبد وإياك نستعين.
1: بالضبط الكاف.
0: إياك نعبد وإياك نستعين. من هو المعبود المستعان؟ هو الإله تبعك. لذلك لما أصبحت

0: صارت لما أصبح مفهوم الإله واضح ختم الله المعارف في القرآن العظيم الحكيم المجيد أسماء المضافة قال إله الناس. من إله الناس؟ إياك نعبد المستعان المعبود الرحمن المستعان الله الرحمن المستعان شيك إياك نعبد وإياك نستعين. من إلهك يا سامي الكيلاني؟ من إلهك يا دكتور حسين الذي تعبده وتستعينه؟ هو إلهك الغبش يا دكتور وجودية في وجود الإنسان في قضية التعرف على الألوهية. لذلك في سورة من سورة الفاتحة لسورة الناس حسب قراءتنا قراءة حفص أن إحنا القرآن 6236 آية، فإذا بتشيل الثلاث آيات الأول من الفاتحة وثلاث آيات من سورة الناس فكأن القرآن عندك 6230 آية تشرح مفهوم كلمة إله لأهمية هذا الفهم. لذلك ختم قال إله الناس. طيب إياك نعبد وإياك نستعين.
1: ولماذا كرر إياك مرتين؟
0: هلا بقول لك ليش يا دكتور. إياك نعبد وإياك نستعين. أولا كلمة المستعان اسم الله المستعان في القرآن ورد مرتين فقط. الموقع الأول في قول سيدنا يعقوب وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمها فصبر جميل
1: والله المستعان على ما تصفون.
0: من المستعان؟ الله
1: والله المستعان.
0: آخر قال والرحمن المستعان على ما تصفون. فالله عز وجل هو المستعان والرحمن هو المستعان. لذلك قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا
1: فله الأسماء
0: الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فالله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ كلمة نستعين دكتور مش هسألك على إياك فيها نونين ابتدائية هنون ونهايتها إيش؟
1: نون.
0: فالأولى إياك نعبد تعود على الله المستعان، النون الأولى تعود على المستعان الله، والنون الثانية تعود على الرحمن المستعان يوم القيامة.
1: يا سلام.
0: وبالتالي لقاعد لك ليش قال إياك نعبد وإياك نستعين مرتين؟ فكما أن عبدناك في إياك الأولى عطفنا عليك الاحتياج في المستعان في الثانية، فكان المستعان هو الله والرحمن هو المستعان، لذلك جاءت إياك مرتين.
1: يا سلام. شوف شوف شوف هل الترابط يعني المذهل في آيات القرآن الكريم بين يعني بين الأسماء وبين الآيات.
0: هو الله يا دكتور المستعان إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك لاحظ القرآن مثلا في أول تعريف على الله حتى ما أطول عليك شو ذات الملائكة. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ما لا آدم نسمع كلها. ثم عرضهم على الملائكة
1: قال
0: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صح
1: صحيح.
0: قالوا إنك كم نون فيها دكتور؟ نونين.
1: نعم.
0: وأنت نون واحد. فكأن الملائكة وكل موقع في القرآن الحكيم المجيد يقول إنك أنت، فكأن قائل إنك فيها كاف إنك كاف، فكأن اللي يقول إنك أنت لله عز وجل كأن يقول إياك نعبد وإياك إياك الكاف الأولى إياك جئناك بإياك نعبد وإياك نستعين. فكلنا طمعنا في نون أنعمت فالتاء الأولى النون لو إياك تعود على الكافين في إياك إياك، ونون الثانية تعود على التاء في أنعمت. والله يا دكتور والله العظيم لو جلس أهل الأرض بالإجماع من أكبر علماء الأرض بما فيهم الأنبياء والملائكة وكل أهل الأرض بالإجماع والملائكة والمقربين من الله عز وجل وأعطي كل رجل منهم قلمه كل قلم مدة بسبع أبحر وكل بحر ما بين السماوات السبع من كلام مداد ليكتبوا إياك نعبد وإياك نستعين ما استطاعت البشرية.
1: ما نفدت كلمات ربك.
0: ما نفدت كلمات الله.
1: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي.
0: نعم.
1: ما نفدت. نعم.
0: قال إياك نعبد وإياك نستعين.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا. في الدكتور حسين بقول اهدنا، وابنك الصغير بقول اهدنا، وأصغر طفل في الإسلام بقول اهدنا. واللي بيعرفش عربي بيقول اهدنا، بتروح على باكستان على الهند على بلاد المسلمين كلهم بيعرفوش عربي بس كلهم بيقولوا اهدنا. شو المقصود من اهدنا؟ قديش انت لمين بدك الهدى؟ مشان ربنا بده يكافئك على هذا الطلب. بعد هذه المقدمات انت قلت الله قلت الحمد لله رب العالمين، رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم رب العالمين قال اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولي ولعبدي ما سأل، ثم اجى الان
1: اهدنا
0: اهدنا،
1: يعني اعطيت الرب حقه، اعطيت الرب حقه في الجزء الاول.
0: نعم اعطيته ما امر،
1: ما امر به،
0: ما امرك انت.
1: نعم،
0: لانه لا يمكن ان يجزي الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره، فاعطيته انت المطلوب منه كلامه عز وجل حتى يكون كمال، ولكن لو اثنينا على الله بكلامنا ما كان كلاما.
1: صحيح،
0: ما اخلنا نحن بالكلام.
1: صحيح، الله الله يعلمنا
0: لنا. لذلك لاحظ دكتور قبل ما نخرج هون، في عندنا في اشياء بسموها كسرات الابانه في القران، ثلاث كسرات. لما انت بتبدا في القران شو بتقول؟ اعوذ بالله
1: من الشيطان،
0: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كسر. الحمد لله رب العالمين. لاحظ في الموقع الاول اعوذ بالله، جاءت الباء متصله برب الجلال الله، لانه لا يعيذ الا الله عز وجل، فجاءت الباء متصله برب الجلال الله، والله سبحانه وتعالى هون في هاء مكسوره، اليس كذلك؟
1: صحيح، بالله
0: بالله، بعدين بتقول بعدها بسم الله،
1: بسم
0: مضاف اليه، فجاءت الهاء مكسوره في رب الجلال، صح؟
1: صحيح.
0: ثم الحمد لله جاءت الهاء
1: مكسورة،
0: فأول مواقع في القرآن جاء لفظ الجلال الهاء في مكسورة، طب ليه؟
1: صحيح،
0: طب ليه؟ هذه بسموها كسرات الإبانة، لأنه إذا قلت أعوذ بالله قلبت المعنى، وإذا قلت الحمد لله قلبت المعنى، وإذا قلت بسم الله انقلب المعنى، لأنه الله هو الشيطان، وكأن الله بيقول لك احرص كل الحرص، احرص كل الحرص على أن تتعلم الدلالات الصوتية في القرآن العظيم الحكيم المجيد، لأن الخطأ في الدلالة الصوتية قد يركب صاحبه ما لا يريد وما لا يعلم. هذه يسموها كسرات الإبانة الثلاث. من تقول ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟ تعرف يا دكتور ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟
1: نعم، ليش؟
0: لأن الله عز وجل أذن لي أن أستعيذ به، صح؟
1: طبعا،
0: أعوذ بالله، ثم أذن لي أن أبتسم باسمه، صح؟
1: صحيح، أن أفتتح باسمه.
0: فلو لم يكن الحمد لله عز وجل إلا لأنه لأذن لمخلوق مثلي أن يستعيذ باسمه،
1: يكفي
0: أن يستعيذ به وأن يبسم باسمه لكان حقا على كل عاقل أن يحمد الله.
1: طبعا،
0: مين أنا لأستعيذ بالله؟ مين أنا لأبسم باسم الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو المحمود. هذه الكسرات الثلاث التي تبين قوة القرآن العظيم الحكيم المجيد.
1: اهدنا الصراط المستقيم. قلت أن الهداية هنا الدعوة بالهداية للجميع.
0: هذه اهدنا لكل الخلائق من الأخرى، لكل الخلائق من الجن والإنس، من قدر الله في علمه أن سيكون مهديا من يوم الدين، من الآن إلى يوم الدين. وأيضا
1: نعم،
0: عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت في نفسك مقبل على الله، صادق مع الله، مش انت متطهر ومستعيد، لانه انواع، ما هي انواع الاعاده؟ اول فهو اعاده التطهر، من التطهر لا اله الا الله الاعاده الاولى، والتطهر من الحدث الاكبر الاعاده الثانيه، والتطهر بالوضوء الاعاده الثالثه، والتطهر بكلام الله عز وجل الاعاده الرابعه، والتطهر بالمسواك اعاده الخامسه، والتطهر بكلام الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكلامه فهذه المقدمات كلها حتى توصلنا لعند اهدنا. ليش؟ لما انت تطلب من الله الهدى لنفسك ولغيرك تكون الطهارات عندك والاعادات كلها جاهزه، انت مؤهل
1: للطلب، مؤهل للطلب، يعني
0: مؤهل للطلب.
1: يعني زي
0: لاحظ دكتور عشان ما يطعش عليك، انت لما بدك تختم الفاتحه بيقول اهدنا.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وردنا الآن من دائرة تحرير الأخبار، صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت اليوم الجمعة 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية.

0: الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: قول الملائكة غفر فانتنزل ساجد لله عز وجل على مساجد. احنا عندنا مساجد يا دكتور.
2: نعم.
1: يزيد الرجل على مساجده صح؟
2: نعم.
1: وفي مساجد أعظم السجود وين؟ في مكة،
2: في مكة
1: المستطيع.
2: نعم.
1: أو المكة أو المدينة أو القدس، أعاد الله لبلاد المسلمين.
2: آمين.
1: لذلك يسجد الرجل في مساجده على مساجده، فإذا تحصل السجود الزماني والحال والمكاني يعني أعلى الفرائض مثلا صلاة الظهر على سبيل المثال، الفريضة على سبيل المثال أو الجمعة، فأنت عندما تسجد في صلاة الجمعة فأنت سجدت في بيت الله صح؟ في أعظم صلاة، وسجدت على مساجدك الأربع، كيف ردنا بدي رجعك؟ بشو ردك؟ كنت ساجد على مساجدك السبعة اللي هم العظمتين الاثنين الكفين والوجه والعظمتين.
2: بقي معي ثلاث دقائق لو تكرمت يا دكتور، بدي أتوقف فقط إذا تكرمت لي عند نهاية الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعيدا عن التفاسير ونحن نعرفها في يعني في التحديد من هم، لكن
1: لا لا لا دكتور،
2: المعنى دكتور المعنى لا لا لا إلى ماذا ينصرف؟
1: اسمح لي، المغضوب عليهم والضالين من أنا في نظري من هذا تشبيه بعض لا نقول النصارى، بعض النصارى وبعض اليهود.
2: لا، في المعنى العميق. المعنى العميق اللي بتعلق في يعني في هؤلاء الذين وصفهم.
1: نعم.
2: مغضوب عليهم وضالين. من هو الضال ومن هو المغضوب عليه بالمعنى؟
1: جميل. المغضوب عليه عادة من علم العلوم الشرعية وفهمها ودرسها وعمل بخلافها ودعا إلى غيره.
2: من عرف الحق وعانده.
1: وعانده أو ودعا إلى غيره.
2: أو ودعا إلى غيره. ومن هو الضال؟
1: الضالين الذين عبدوا الله والعياذ بالله على جهاله.
2: يتعلق هنا بالجهل الذي أشرت إليه.
1: عبد الله على مراده، عبد الله على مراده وليس على مراد الله عز وجل. لذلك كانت أول إعادة بالقرآن: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. من هم الجاهلين؟ عليهم الضالين.
2: وهذا ربط أيضا بين بداية الآية السورة ونهايتها.
1: لذلك حتى نختم عليك دكتور، لذلك الفاتحة صنفت في الناس ثلاث أصناف.
2: نعم.
1: الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين، هذا صنف ثاني.
2: نعم.
1: الصنف الثالث اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وأنت والمستمعين وأهل بلادي والمسلمين من أهله أن ينعم الله علينا سبحانه وتعالى بالصفات المنعم عليهم وتحقيقها، وأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا صفات المغضوب عليهم والضالين ونعيننا على أن نغيرها.
2: اللهم آمين.
1: فهذا كمان النجاح والفلاح، أن تعرف صفات المنعم عليهم وتأتي بها تعبدا لله، وأن تعرف صفات المغضوب عليهم والضالين ولا تأتي بها، ثم تسمع جماعة ذلك أن تدعو إلى الله بصفات المنعم عليهم وتكون رحيما بالمغضوب عليهم والضالين.
2: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح.
1: شكرا جزيلا، انا اسف اطلت عليك.
2: الله يبارك فيك. بالعكس والله، احنا يعني سعدنا بهذا التبيان، بهذه الروحية العالية التي نبدا بها صلاتنا بسورة الفاتحة. الله يجزيك كل خير وبارك فيك يا دكتور، وشكرا جزيلا لك. انتهى وقت هذه الحلقة، فيني تسمحوا لي ان اكرر شكري الجزيل لضيفي العزيز فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير البحث والتفكير ومهارات الابداع، واشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش إرث يمتد أجيال تلتقي.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن الأمير يرى في الناس طبقات تفرق بل وجوها تجمع، فالخيل التي تساق في الإسطبل هي ذاتها التي تدافع عن الوطن، ومن يسوسها بيده يسوس الكرامة قبل من في اللجام.

0: إلى أين سنذهب يا مولاي؟
1: أرغب في أن أرى إسطبلات الخيل يا شيخ حمزة، أريد أن أرى سبل.
0: على بركة الله،
1: أنا وأنت فقط، من غير حرس أبدا.
0: كما تريد يا مولاي.

كان الأمير إذا أراد أن يرى الرعية خلع عن نفسه حراسة القصر ومشى كما يمشي الناس، فالقرب عنده سياسة والطمأنينة سنة حكمه.

0: يما لدي هذه المهرة كل ما شافتني هتصير تصهر.
1: وين الغريب يا يما؟ ترى صغار بيوالفوا على بعض.
0: وانا بعد يما والفت عليها.
1: لدي تراها تركت امها وجاي عليكي.
0: ودها تلعب معي وانا بعد العبها شوي. يما هذا الامير لدي يا سموه الامير يا سموه الامير.
2: اهلا تعالي اقتربي.
0: كيف حالك؟
2: انا بخير والحمد لله. ابنة من أنت؟
0: أنا بنت سايس الخيل.
2: أهلا بك يا ابنة السائس. هل أناديك ابنة السائس أم أن لك اسم؟
0: لي اسم مير. ما خبرك يا هلين زورنا ببيتنا.
2: لا أرد لك طلبا يا
0: شهيرة. شهيرة يا سمو الأمير. أنا شهيرة بنت كريم.
2: أنعم وأكرم بك وبأهلك. من يسوس الخيل ويعسفها لا يعجزه أن يرعى فتاة بهذا الجمال ويجعلها بهذا الحسن في المنطقة. هيا يا شهيرة إلى بيتكم فنحن في ضيافتك هذا المساء.
0: أهلا أهلا بسموك. يما يما الأمير ودي يزورنا.
3: وحين كانت شهيرة على موعد بالأمل مع الأمير لم ترى فيه سلطانا، رأت فيه أمانا، وهذا ما لا تصنعه الهيبة بل يصنعه جبر القلوب.
4: يا أهلا يا أهلا يا سيدي. لو أن أحدا أخبرنا بقدومك.
2: لا تثقل على نفسك يا أبا شهيرة، نحن جئنا بطلب من شهيرة.
0: أهلا أهلا بسموك.
2: ما شاء الله، جميلة منطق وخلق، باركها الله.
0: تفضل تفضل يا سيدي.
2: ما هذا يا شهيرة؟
0: هذا لبن، مثل هذه الأيام نحتاجه يا سمو الأمير.
2: حسنا حتما سأشرب منه يا شهيرة.
5: بسم الله ما شاء الله، بارك الله لك فيها.
2: سيكون لك مني هدية شهرية ستصلك كل نهاية شهر.
0: كرمك وعطفك يا سمو الأمير السابق، نحن نحبك، شكرا لك، أطال الله في عمرك.
4: بارك الله بك، بارك الله في عمرك يا سيدي وجبر خاطرك.
6: لم يسأل الأمير عن النسب ليعلي اسما بل ليختبر معنى، فالنسب عند الكبار ليس ما يقال بل ما يؤمن. ومن قالت أنا بنت كريم قالت في سرها أنا ابنة بيت لا يغلق بابه ولا يخذل ضيفه ولا يكذب قوله، أنا ابنة الأردن.
2: هل أنهيت إفطارك يا شيخ حمد؟

0: نعم، والحمد لله على نعمائه.
1: اكتب إذن.
0: حسنا،
2: نفسي تميل إلى شهيرة، وأرى العيون بها مشيرة، وشهيرة ست البنات مليحة تمشي خطيرة.
0: تمشي خطيرة.
2: والبيت لا بنت به كالخبز ليس به خميرة، وأنا المحب لطفلة في البدو ليس لها نظيرة.
0: نظيرة.
2: يا ليتني لم أعتقل حضرية مثل الفطيرة.
0: مثل الفطيرة.
2: من بعد عام قد ترى لشهيرة وسط العميرة.
3: وحين قال الأمير شعره لم يكن غزلا بطفلة، بل غزلا بالقيم. كان يقول للناس: من أحسن استحق أن يخلد بالكلمة.
2: وجه تبدى كالصباح ورونق الإصباح نيرة، يا ليتني ناظرتها وملكتها وسط العشيرة. وشهيرة شبه الغزال إذا رنت أو كالصبيرة، أو مزنة وقت العشاء تلألأت ليست حسيرة، أو مهرة وقت الصباح تقدمت بين المغيرة، أو كوكب الصبح المنير تلا المجرة والمنيرة.
4: العطية عند الكبار ليست مالاً وإنما رسالة، رسالة تقول: من أكرمنا اليوم لن ننساه غداً.
2: إن تبتسم برق يلوح، وإن تقم فهي الطريرة. يا حسنها حسنية حسناء زينت بالغديرة، سبع سنون مضت لها والحسن يصحبها كبيرة، ولبنت سائس خيلنا للآنسات هي الأميرة.
3: هكذا يتحول الشعر من لهو مجلس إلى عقد وفاء، وهكذا تصبح القصيدة سجلاً غير مكتوب لأخلاق الحكم.
2: لما حضرنا أكرمتنا رائباً وبه التميرة، من در أم حسيلة حمراء ليست بالجفيرة، قد أبردته بسلسل من ماء غادية مطيرة، بعد الشواء عليه من تمر وخبز والحريرة، فجزاؤها منا العطية والمديحة والبريرة.
4: شهيرة لم تكن مجرد طفلة، بل كانت عقداً أبرمه الأمير ببراءة القلب وبصدق الوعد، عقد لم يكتب بالحبر بل بالكلمة، بالوفاء، بجبر الخواطر.
3: وفي مركى الرعية في قصره حكم الأمير عبد الله ليس بالحب وحده، وليس بالسلطة، ولكن بالكلمة التي تزرع الأمان، والوعد الذي يثبت الأمل، وجبر الخواطر الذي يربط الناس بالقلب قبل القصر.
4: إنها سياسة هاشمية فريدة في زمن ندر فيه الفارق بين الحاكم والمحكوم، حيث الكلمة صارت سلطة والعدالة شعوراً، والأمة تدار كما تدار القلوب بحرص ورقة ووفاء.
3: فمن يعرف تاريخ الأمير يعرف أن القوة الحقيقية ليست في الرمح ولا بالسيف، بل في القدرة على أن تجعل من كل شهيرة وكل مواطن بيتاً يشعر بالأمان وصوتاً يسمعه التاريخ.
5: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
6: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الجمعة التاسع من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 24 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.

الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، فإن الله عز وجل كلف الآباء والمربين بواجب من أعظم الواجبات وفريضة من أجل الفرائض، إنها تربية الأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم:

عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أعظم المسؤوليات تربية الأبناء، ومن أساليب التربية الناجحة والتي تساهم إلى حد كبير في تنشئة الأبناء وصلاحهم التربية بالقدوة، أي أن يظهر الآباء والمربون بالمثل الأعلى والقدوة الحسنة.

0: الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالأولاد يتأثرون بالأفعال والتصرفات أكثر من الأقوال، وإن المتأمل في أسباب انحراف كثير من الشباب وضياعهم ووقوعهم في مهاوي الرذائل والفواحش وتعاطي المخدرات والخمور يجد أن أعظم هذه الأسباب وأخطرها فقدان القدوة الصالحة في الآباء والمربين. إن التربية بالقدوة تعد من أهم وسائل التربية، بل هي أهم وسائلها على الإطلاق، وذلك لوجود تلك الغريزة الملحة في كيان الإنسان تدفعه نحو التقليد والمحاكاة. والأولاد الصغار أشد تأثرا بالقدوة من الكبار، فهم يجدون في آبائهم المثل الأعلى والنبراس الذي يهتدون به. فالأطفال الصغار يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار ويمارسونه صحيحا، فهم لا يدركون في أول الأمر الصواب من الخطأ ولا يميزون بين الخير والشر، إنما هم ينظرون بأعين آبائهم ويحاكون طريقتهم في الحياة. لهذا تجد في الغالب أن الأولاد الذين لا يصلون نشأوا في بيوت لا تقام فيها الصلاة، وكذلك الأولاد الذين يدخنون لابد أنهم يقتدون بالمدخنين في البيوت، وهكذا تجد أن النشأ ثمار تلك البيوت. وقد أدرك السلف رضوان الله عليهم هذه المعاني الخطيرة، فهذا عمر ابن عتبة ينصح معلم ولده فيقول له: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. أيها الإخوة الكرام، كيف يسوغ له أن يأمر أولاده بالمحافظة على الصلاة وإتقانها في حين يهجر المساجد ولا يؤدي الصلاة في أوقاتها المعلومة؟ وليعلم الآباء أن الطفل في سن التمييز يمكن أن يحدد مدى التزام أهله بالتوجيهات التي يأمرونه بها، وإلى أي حد يتقيد أهله بالآداب والأخلاق التي ينادون بها. فلا يظن الأب أن الطفل لا يعقل ما يدور حوله، فإنه يتأثر بالقدوة العملية أكثر بكثير مما نظن. إن كلامنا مهما كان جميلا ومتناسقا فإنه لن يؤثر في أولادنا مهما كررناه عليهم، حتى يمتزج بأرواحنا ويكون مطبقا حيا في واقعنا العملي. وهنا فقد يؤمن به الأولاد ويقتدون به، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق ضربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة. رئيس هيئة الأركان يبحث ونائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية التطورات الإقليمية. شهداء وجرحى بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت اليوم 7 صواريخ وست طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال كريستوفر جي ماهوني في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث الجانبان أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها في مجالات التدريب والتمارين المشتركة وتبادل الخبرات وبناء القدرات ورفع مستويات الجاهزية والتنسيق العمليات بما يعزز قدرة القوات المسلحة في البلدين على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة. كما تناولت المباحثات التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى الجهود المشتركة المبذولة لمواجهة التهديدات وتعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب هيثم زيادين بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير والاستفزازي المستمر في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. واستنكرت اللجنة في بيان الاقتحامات التي يقودها وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال برفقة المستوطنين تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة وما رافقها من تصرفات استفزازية تمثلت في رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحات الحرم ونصب خيام في أروقته بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وشدد أعضاء اللجنة على دعمهم الكامل والمطلق للجهود الدبلوماسية الأردنية في التصدي لهذه الانتهاكات، مؤكدة أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين. استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس
فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة حفات جلعاد. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 أشخاص آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال، 3 منهم حالتهم حرجة خلال التصدي لهجوم مستوطنين على البلدة. وكان مستوطنون قد هاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة تل وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها.

أصيب عدد من الفلسطينيين إثر هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة فرعتا شرق قلقيلية، حيث اعتدوا على الأملاك وأطلقوا النيران وحرقوا المنازل. وإلى آخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث أعلنت السلطات الإيرانية اليوم أن الضربات الأمريكية طالت مقر قيادة تابعة لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان بشمال البلاد، ما ألحق أضرارا في المجمع. هذا وأكدت طهران مواصلة ضرباتها على المصالح الأمريكية في المنطقة ما دامت الهجمات الأمريكية على البنى التحتية والمناطق الساحلية مستمرة، مؤكدة استعدادها لكل سيناريو قد تلجأ إليه واشنطن بحسب تعبيرها. فيما توعد الرئيس الأمريكي إيران والحوثيين بعقاب عسكري كبير بعد دخول الأخيرة الحرب، وتتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران، وترد الولايات المتحدة على حظر إيران حركة الملاحة في هذا الممر بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية النشر الإخبارية، لكم تحيات الزملاء هشام خويلة المحرر المسؤول لهذا اليوم، ومن الهندسة الإذاعية ليث شلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الإخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج قراءة في خبر. عنوان حلقة اليوم: جلالة الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 من تموز. تتسم العلاقات الأردنية المصرية بكونها نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين فيها. وتشهد العلاقات السياسية الأردنية المصرية تطورا وتميزا مستمرا، وقد تجاوزت مشاهدها التقليدية نتيجة التنسيق والتعاون على أعلى المستويات، وثمة تنسيق وثيق على المستوى السياسي بين البلدين، بالإضافة إلى التوافق والتناغم الكبير في مواقف كلا البلدين اتجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية كافة في جميع المحافل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتتميز العلاقات التي تربط جمهورية مصر العربية مع المملكة الأردنية الهاشمية بأنها وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، وتاريخية ومتجذرة ووطيدة بفضل التعاون والتنسيق البناء والمستمر على كافة المستويات والمجالات. من الجدير بالذكر أنه قد هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات بلاده بذكرى ثورة 23 تموز المجيدة، وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. لقد تجاوزت العلاقات السياسية مشاهدها التقليدية نتيجة للتنسيق والتعاون على أعلى المستويات، وسعى كلا البلدين للحفاظ على الاستقرار والأمن وتعزيز وتقوية الروابط والوشائج الأخوية إلى أن تجاوزت الحدود الرسمية ووصلت إلى علاقة الأخوة والزيارات الخاصة بين قيادات البلدين الشقيقين، فضلا عن التوافق والتناغم الكبير في مواقف كلا البلدين تجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية كافة في جميع المحافل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هناك توافق كبير بين الأردن وجمهورية مصر العربية بشأن دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة وفقا لمبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال الحل السلمي واتخاذ المزيد من الخطوات لخلق وضع مستقر ومستدام يوفر أفقا سياسيا يمكن البناء عليه لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. إن العلاقات الأردنية المصرية علاقات تاريخية ومتميزة تأسست على مدى العقود الماضية وبجهد خلاق من قيادتي البلدين، حيث أن العلاقات الأردنية المصرية تعد نموذجا عربيا تأسس على الصراحة والمواقف المشتركة والفهم الموحد إزاء مختلف القضايا. فالعلاقات الأردنية المصرية تمتاز بأنها واضحة وجلية وملموسة، ليس فقط على مستوى القيادتين أو الحكومات، بل وعلى مستوى الشعبين الشقيقين وفي كل الميادين، وكلها مداميك راسخة في بنيان العلاقة الأنموذج. بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الأردن ومصر مع استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في عام 1946، وتتميز العلاقات على مستوى القيادتين وفي المجالات جميعها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بكونها علاقات متينة، بما يجعلها نموذجا يحتذى في العلاقات فيما بين الدول العربية. وهناك توافق تام وتنسيق دائم بين قيادتي البلدين في المواقف اتجاه القضايا الإقليمية والدولية كالقضية الفلسطينية. والوضع في كل من العراق وليبيا واليمن وسوريا وأزمة اللجوء، إلى جانب تطابق رؤاهما اتجاه تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو لها الشعبان الشقيقان الأردني والمصري، وتعزيز العمل العربي المشترك وسبل التعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة كالإرهاب والتطرف والفكر الظلامي. من الرائع وجود نموذج في العالم العربي على علاقة ثنائية راسخة بين دولتين كما هي بين الأردن وجمهورية مصر العربية، وعندما نصف هذه العلاقة بأنها استراتيجية على مدار العقود الماضية فهذا ليس شأنا من قبيل المبالغة، وعندما نصفها بأنها علاقة أخوية فهذا ليس تعبيرا مسكونا بالعواطف، لأن هذه العلاقة شهدت الكثير من الروافد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي جعلتها أشد تماسكا مع مرور الزمن، بل أنها تزداد قوة وثباتا في أوقات الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية. مجمل القول أن جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تربطهما مجموعة عوامل مشتركة، ولهما تاريخ مشترك وتوجهات موحدة وأهداف متقاربة جدا، فإن تاريخ العلاقة بينت أن عوامل التقارب أقوى وأهم في جميع المواقف والظروف. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بعون الله. لكم تحية مني ومن الزميل ليث الشلول من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في خبر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويل.
1: هويتك أردنية وهمومك عربية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات،
3: وحديثنا اليوم عن شهداء الجيش العربي الأردني في وادي التفاح بنابلس عام 1967. كونوا معنا.

كثيرة هي تلك الصفحات المضيئة في تاريخ الجيش العربي الأردني، إلا أنه يبقى لنضال الجيش الأردني في فلسطين ميزة خاصة، حيث جبل الأردنيون على حب هذه الأرض والدفاع عنها، فجعلت من تلك التضحيات خالدة، فكانت تضحياتهم ودماؤهم الزكية خير شاهد على تلك البطولات والتضحيات، وسطرها الفلسطينيون في ذاكرتهم التاريخية والجمعية قبل الأردنيين، فكانت معركة وادي التفاح، والتي وقعت على مدخل مدينة نابلس ضد العدو الإسرائيلي في 7 حزيران 1967، ملحمة بطولية لذلك الجيش بكل المقاييس.

في السابع من حزيران عام 1967 سجل ونسج جنود وضباط الجيش العربي الأردني وتحديدا كتيبة الدبابات الثانية في مدينة نابلس أروع البطولات في معركة أسطورية عرفت بمعركة وادي التفاح نسبة للمكان أمام لواء دبابات إسرائيلي كبير، إذ تصدوا له بكل قوة وبسالة بما معهم من دبابات ومدرعات رغم ضعف الإمكانيات العددية، حيث نستذكر تلك التضحيات ليس من باب الفخر والاعتزاز بتاريخ الجيش العربي وتضحياته وجنوده فقط، بل من باب شحن الهمم وتعلم الدروس المستفادة للمستقبل بأن الجيوش العربية قادرة على دحر هذا الكيان الغاصب والمتغطرس إن توافرت العزيمة والتصميم والإرادة، كما مثلها وسجلها الشهيد المقدم البطل صالح عبد الله شويعر وزملائه الأبطال الشهداء الملازم أول سليمان الشخامنة، الرقيب أول صياح فياض الفقراء، الجندي أول راشد موسى العظمات وغيرهم.

تصدى أفراد وضباط كتيبة الدبابات الثانية، يقودهم قائد الكتيبة الشهيد البطل المقدم صالح شويعر في معركة وادي التفاح للواء الدبابات الإسرائيلية، متحدين تلك الدبابات على كثافتها وقوة نيرانها، حيث قامت الدبابات الإسرائيلية برمي الدبابات الأردنية المتقدمة بنيرانها، وقابلتها الدبابات الأردنية بالرد، واستبسل الجنود الأردنيون بالقتال، مما دعا العدو للاستنجاد بالطيران الإسرائيلي الذي استمر بقصف دبابات الكتيبة الأردنية قرابة 3 ساعات. ومع ذلك استمر جنود وضباط الجيش الأردني بالقتال حتى دمروا معظم دبابات العدو. وعندما نفذت ذخيرتهم، تقدم المقدم شويعر متحديا الدبابات الإسرائيلية وصدم 3 منها حتى ارتقى شهيداً.

تعكس معركة وادي التفاح على أرض فلسطين والتي خاضها بواسل الجيش العربي الأردني تضحيات وشجاعة الأردنيين واستماتتهم في الدفاع عن الحق العربي والفلسطيني والمقدسات الإسلامية، كما تعكس مدى تلاحم الشعبين الفلسطيني والأردني ووحدة المصير، كما تجسد تلك المعركة معنى البطولة والإصرار على القتال. فقد اعترف الجيش الإسرائيلي بما لقاه من مقاومة عنيفة من الجيش الأردني وإصرار على القتال، إذ تعرضوا لمقاومة غير عادية من الجيش الأردني. جاء ذلك باعتراف الضابط الإسرائيلي الذي دخل نابلس في حديث له مع رئيس بلدية نابلس الأسبق حافظ طوقان.

تكريما لشهداء الجيش العربي الأردني الذين روّوا دماؤهم الزكية أرض نابلس وفلسطين للدفاع عنها. فقد بنى أهل نابلس الكرام مقبرة وضريحا لهم عند مدخل المدينة الغربي في المكان الذي جرت به المعركة، واستبسلوا فيها دفاعا عن المدينة، وكتبوا على شاهد قبر الشهيد صالح شويعر الفاتحة للراقد في هذا الضريح: المقدم صالح عبد الله شويعر أبو علي، بطل معركة الدبابات التي وقعت في وادي التفاح بنابلس في السابع من حزيران عام 67، رحمه الله.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، في أمان الله.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر الحماد.

مساء الخير، مساء العز. إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

ومستمعينا، في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن. قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشباب، والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم ويشارك ليكون الامتداد الطبيعي لمسيرة العطاء والمسؤولية.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

وتحية إجلال واعتزاز لأجهزتنا الأمنية الساهرة، تحية لفرسان الحق وحماة الأمن وعيون الوطن التي لا تنام، تحية لمن حملوا الأمانة بصدق ووقفوا سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. سلام على جهودكم وسهركم وتضحياتكم في سبيل راحة المواطن وطمأنينة الوطن. دمتم للأردن حصنا وأمانا، ودام الوطن بعزة أبنائه وتكاتف جيشه وأجهزته الأمنية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اللهم احفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، واحمه من كل سوء وفتنة. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيده بالحكمة والقوة، وسدد رأيه لما فيه عز الوطن وكرامة

أبنائه. اللهم احفظ سمو ولي عهده الأمين، وبارك في جهوده، واجعله ذخرا للأردن وسندا لقائده وشعبه، واحفظ قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. القوات المسلحة الأردنية تؤكد مواصلتها مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بقرار توسيع التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين. الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف عناصر من الشرطة في باكستان. الخارجية الفلسطينية تدين عملية إطلاق النار التي نفذها مستوطنون في قرية تل غرب نابلس، وتطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه. الجيش الإسرائيلي يعلن نيته تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، ومستوطنون يطلقون النار ويحرقون منازل في قرية فرعتا شرق قلقيلية. سلطنة عمان تجدد رفضها أي تدابير تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، ودعوة أممية لإجلاء 6,000 بحار عالقين في المضيق. أخيرا، أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق خلال اليومين المقبلين. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، لقد وصف الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى عنه أن له مشاعر خاصة تجاه هذه الأمة، فإنه يعز عليه كثيرا أن يكون في هذه الأمة تباطؤ في أمر الدين وبعد عنه، وكان هذا يؤثر في نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تعالى له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم منشغل القلب بحال الأمة، دائم الهم أي التفكير في مصير هذه الأمة، حريص على رفعتها ونجاحها في دنياها وآخرتها. لقد كان الوصف من الله تعالى لنبيه بقوله: حريص عليكم، يشير إلى شدة الرغبة في المحافظة على إيمان الأمة وسعادتها وصلاح شأنها. فلنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عليه السلام يخبر أمته عما سيحصل لها في آخر الزمان من حرصه على هذه الأمة أن تنفلت مع تقلب الأحداث، فيضعف إيمانها وييأس من روح الله. فحتى لا يكون الشعور عندما يرى الناس كثرة المعرضين شعورا باليأس، ينقلب مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الأمة يقينا بالصدق، وليكون لكل جيل من أجيال هذه الأمة نصيب من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. ونحن إذ نمر اليوم بظروف صعبة، فإننا لا نزال نسأل: هل قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما نحن فيه اليوم من قول يطمئن القلب ويزيد اليقين ويثبتنا على الطريق المستقيم؟ لقد أخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عن كثرة الفتن، والفتنة مصطلح مما يقصد به كل عمل يبعد المسلم عن دينه، إنه يجعل المسلم في حالة اختبار شديد يقرر فيه التزامه بدينه أو ضعف تمسكه وانخراطه مع تيار الحياة. ولذلك كان مما قاله صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إن الوصف النبوي الشريف لحال افتتان الأمة بظروف الحياة في آخر الزمان بقطع الليل المظلم يشير إلى فقدان البصيرة

عافيها، واختلاط الحق بالباطل مما يسبب الحيرة عند التصرف. وإذا كان السائر في الظلام يفقد طريقه ويتحير ويصطدم ويسقط أحيانا لأنه يمشي في الظلام، فإننا ندرك أن الحيرة عند الفتنة خطر عظيم يضعف الإيمان. فكان القصد من ذكر هذه العلاقة تنبيه المؤمن للمحافظة على دينه والتمسك به عندما يبيع الناس دينهم وأخوتهم في الله ومعرفتهم لهذا الدين وأهله مقابل إبعاد أنفسهم عن أخطار الحياة.

أيها الإخوة الأحبة، وفي معمعة الفتن يحس الناس بأنهم يواجهون مع تقلب الفتن وصعوبة الحياة أنهم يعيشون حالة مواجهة البقاء أو الموت والعدم، وهذه الحالة من الفتنة في مواجهة معركة الوجود أو الفناء يقف المؤمن متوجها إلى ربه طالبا عونه ونصره. وقد بين عليه السلام أن معركة آخر الزمان يكثر فيها القتل وتستباح الدماء. قال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وإذا كانت نعمة الأمن من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على العباد، فإن فقدان نعمة الأمن وانسياح مساحة الخوف واتساعها في ظل ظروف يشعر الإنسان فيها بالخطر العظيم. فنتذكر قول الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن مخاطر آخر الزمان ما ينزرع في القلوب من الخوف، وقد ذكر الله تعالى لنا أمثلة لقرى كانت آمنة ثم تغير حالها، فقال سبحانه: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الفطرة تحب الأمن وتتطلع إلى حياة آمنة، ولا يستقر لها نماء ولا اقتصاد ولا تفكير ولا بناء إلا إذا هدأت فيها الخواطر وارتاحت الضمائر، فيتمكن الناس من عبادة ربهم وإعمار أرضهم، فتكون السعادة على الناس وعلى ما حولهم. وإذا ساد الخوف فلا عبادة تتحقق ولا بناء يحصل ولا سعادة تذاق. فنسأل الله سبحانه أن يبدل حالنا أحسن حال لهذه الأمة، وأن ينقلنا من حال الخوف إلى حال الأمن، ومن حال الضعف إلى حال القوة، ومن حال التفرق إلى حال الاجتماع. لقد وعد الله تعالى المؤمنين إنهم صبروا على الظروف الصعبة وثبتوا على الإيمان مصدقين بوعد الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم في أوطانهم وأن يرد لهم أرزاقهم وأن يشعرهم بالسعادة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، أي سيزول إن شاء الله الخوف وسيرجع الأمن وسيردهم إلى أوطانهم آمنين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وثمة أمور أخرى زادت مر القتل والخوف أمورا تقع بيننا تعظم الشر وتزيد الفساد وتصاحب القتل، بل هي ربما من أسبابه. ففوق الخطر الخارجي ثمة مخاطر داخلية تزيد من الفتن وحلكة الليل المظلم، أن يكون المغنم دولا، ودولا أي بين فئة من الناس ينعمون على حساب جوع الفقراء والمحتاجين، وأن تكون الأمانة مغنما والزكاة مغرما، وأن يعق الرجل أمه وأباه لكنه يبر صديقه، يجفو أباه ويبر صديقه. إنها حالة من انقلاب المشاعر رأسا على عقب، وارتفاع الأصوات في المساجد
والمساجد بنيت لتكون للذكر والتسبيح ونشر العلم، لا ترتفع فيها الأصوات ولا تعلو فيها المناجات. فإن حصل هذا في المساجد فاعلم أن الأمة لم يكتمل فيها أمر التوقير للمساجد، وأن الأمة بحاجة ماسة إلى أن تعظم بيوت الله. ومن أسوأ ما يذكر في علامات آخر الزمان أن يكرم الرجل مخافة شره، وهذا من السوء الواسع، لا أن يكرم الإنسان بمقدار إسهامه في الخير، بل الذي يحصل أن يكون الإكرام لمن يعلو شره ويزداد. ومنها أن تتنكر الأمة لسالف عهدها من الصالحين. والأمة أي أمة لا بد لها إذا أرادت أن تنهض أن تعيد النظر إلى ثوابتها قبل أن تنطلق. فمن لا أصل له منبت وإن علا، وعلوه بلا أصل سيؤول إلى انهيار. لقد جاء هذا الحديث يحث المؤمنين على المحافظة على خلق الإيمان فيما بينهم لمواجهة الفتن الخارجية، وهي دعوة لكل مؤمن أن يتمسك ولو رأى في أغلب الناس تراجعا وتركا، وذلك ليحصل الثبات للمؤمن على الإيمان. وعادة، وهذا من قوانين الإيمان، أن يكون المؤمنون قلة، وأن النصر سيكون للقلة الثابتة المتمسكة. وكم من فئة قليلة

غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ومن قوانين الإيمان كذلك أن يكون الثابتون على الإيمان غرباء تنقطع ما بينهم وبين الناس من صلات، ويستغرب الناس في حياتهم اليومية مسالك الصالحين. فطوبى للغرباء، أي لهم الجنة، لأنهم أبقوا صورة الإسلام قائمة في زمن الانحلال، وكانوا أداة المحافظة على الدين في زمان الترك، وكانوا عنوان الصبر في زمان الضعف، وكانوا قادة العلم والمعلمين في زمن الجهل. نعم، زمن الجهل، الجهل بالدين لا الجهل بأمر الحياة، فإن الدين ينظم الحياة ويوزع مكاسبها ويذيق حلاوة تقدير مقاصد الحياة للمؤمن في حياته الدنيا. لذا تجد المؤمن سعيدا وإن قل نظراؤه، وتجده ثابتا وإن اهتزت ثوابت الحياة من حوله.

0: قطعك وحباك.
1: أيها الإخوة الأحبة، إن صوت النبي صلى الله عليه وسلم المسموع في الناس وهو يوجههم إلى الخير، فإذا بأكثر الناس لا يسمعون النداء ولا يصغون للنصيحة ولا يلتزمون بالأمر، فيحصل في قلب الناصح والثابت على الحق من انكسار القلب وحزنه على هؤلاء الذين تردوا بأنفسهم إلى التهلكة وألقوا بأنفسهم في ظلمات الفتن، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. فما قول الله لنبيه وهو يرى الناس يعرضون: فإن تولوا فقل حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. هي قول المؤمن، وهو يدعو الناس إلى الثبات على الحق والصبر على البلاء ومواجهة الفتن بالإيمان، أن يقول: وقد رأى أقداما قد زلت، ونفوسا قد هلكت، وعقولا قد زاغت أبصارها. لكن ماذا يصنع المؤمن وهو قليل في قومه، وهو غريب بين من حوله؟ لم يبق إلا أن يقول: حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. ولقد كانت هذه الآية مما يقرأه المؤمن أمام مواجهة أي حدث يريده ليستمد الثبات من الله تعالى: عليه توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه المصير، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم التكنولوجيا من إعداد وتقديم رهف السردي. التكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة لتسهيل حياتنا اليومية، بل أصبحت ركيزة أساسية في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع العسكري الذي يسعى دائما إلى تطوير قدراته ورفع كفاءته وتعزيز سلامة أفراده. ومن أبرز هذه التقنيات الروبوتات العسكرية التي أصبحت تنفذ مهاما كثيرة كانت في الماضي تعد بالغة الخطورة على الإنسان. فما هي هذه الروبوتات وكيف تعمل وما أهم أدوارها؟ هذا ما سنتعرف إليه في الدقائق المقبلة. عندما تسمع كلمة روبوت قد يتبادر إلى أذهاننا شكل يشبه الإنسان، لكن الروبوت العسكري لا يشترط أن يكون بهذا الشكل، فقد يكون عربة صغيرة تتحرك على عجلات أو مجنزرة أو طائرة غير مأهولة أو روبوتا بحريا، وجميعها صممت لتنفيذ المهام الصعبة والخطرة بدقة وكفاءة. لماذا أصبحت الروبوتات ضرورة؟ حيث تعمل الجيوش أحيانا في بيئات يصعب على الإنسان الوصول إليها أو تكون ممتلئة بالمخاطر، لذلك جاءت الروبوتات لتقلل المخاطر على الأفراد وتوفر معلومات دقيقة تساعد في إنجاز المهام بسرعة وكفاءة. الروبوتات لا تحل محل الجندي، بل تعمل إلى جانبه وتساعده على أداء واجبه بأمان أكبر، حيث تستخدم في تفكيك العبوات والأجسام المشتبه بها، والاستطلاع والاستكشاف ومراقبة الحدود، وحماية المنشآت والبحث والإنقاذ، وتقديم الدعم اللوجستي في الظروف الصعبة. يعتمد الروبوت العسكري على كاميرات عالية الدقة، وأجهزة استشعار ورؤية ليلية، وأنظمة ملاحة واتصالات مشفرة تسمح للمشغل بالتحكم به من مسافات آمنة. وفي بعض النماذج يساعد الذكاء الاصطناعي على تحليل البيئة المحيطة وتجنب العوائق وتقديم المعلومات لمتخذي القرار. مع التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار، تتجه الروبوتات العسكرية نحو مزيد من الدقة والسرعة والقدرة على العمل في مختلف الظروف، لتبقى وسيلة تساند الإنسان ولا تستبدله. إخوتنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة، هكذا نرى أن الروبوتات العسكرية ليست مجرد أجهزة متطورة، بل هي ثمرة العلم والتقنية وأداة تسهم في دعم الكفاءة وتقليل المخاطر وحماية العنصر البشري. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج عالم التكنولوجيا. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
0: عالم التكنولوجيا.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

0: سادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.
1: السادسة تماما ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني. جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. منظومات الدفاع الجوي تسقط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. واشنطن تواصل هجماتها على إيران وطهران تتوعد بالرد. من العناوين إلى التفاصيل، اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في لندن برؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات كبرى عاملة في بريطانيا لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة. وأكد جلالته لدى اجتماعه بممثلي الشركات أهمية الشراكة الممتدة بين الأردن وبريطانيا والحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار جلالة الملك إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم بناء شراكات فاعلة. ولفت جلالته إلى أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية والاستفادة من القاعدة الصناعية المتينة وسهولة الربط اللوجستي والقدرة على الوصول لأسواق كبرى في الإقليم والعالم. وأضم الاجتماع ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات صناعة السيارات والتعدين والطاقة والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية وصناعة الألبسة والمحيكات وتصميم وتطوير المدن الترفيهية وصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني، إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة في البلدين. وأعرب الحضور عن اهتمامهم ببحث فرص توسيع التعاون مع الأردن ودراسة إمكانيات إقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص في المملكة. هذا وحضر جلالة الملك عبد الله الثاني الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين. ويهدف الملتقى الذي يجمع أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية تمثل عددا واسعا من القطاعات إلى بحث فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية واستعراض الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات استراتيجية تجارية وصناعية طويلة الأمد بين الشركات الأردنية والبريطانية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن الأردن يمثل وجهة موثوقة للاستثمار مستعرضا ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من منعة واستقرار ومعدلات نمو رغم التحديات الإقليمية، إلى جانب السياسة المالية المستقرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة. وحول أهمية هذا الملتقى ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي قال الوزير القضاء:
1: حقيقة يأتي أهمية هذا اللقاء اليوم. الشهر الماضي احتفلت الأردن وبريطانيا بمرور أكثر من 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذا يؤكد على أن هنالك علاقة قوية متينة، شراكة حقيقية ما بين الأردن والمملكة المتحدة، إلا أن العلاقات التجارية حقيقة لم تصل إلى المستوى المرجو والفرص الحقيقية اللي موجودة بين الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأردني. فكان لابد من العمل اليوم على تجسير العلاقة ما بين رجال الأعمال الأردنيين ورجال الأعمال البريطانيين بهدف العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين بحدوده الدنيا. يعني نتحدث عن صادرات من الأردن تقريبا ب 75 مليون وصادرات من بريطانيا للأردن بحدود 300 مليون دولار، وهي أرقام متواضعة جدا مقارنة بالفرص الكبيرة الموجودة. فيهدف هذا الملتقى اليوم حقيقة لإيجاد شراكة مباشرة حقيقية بين مجتمع الأعمال البريطاني ومجتمع الأعمال الأردني والشركات البريطانية والشركات الأردنية بهدف بداية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، تنين استغلال الموقع الاستراتيجي اليوم اللي موجود للأردن والفرص الكبيرة اللي موجودة للأردن باستقطاب استثمارات جديدة للأردن في قطاعات ذات أهمية عالية، استغلال الاتفاقيات التجارة الحرة وشبكتها، فتهدف بشكل رئيسي اليوم إلى خلق شراكات، علاقات مباشرة، عقود مباشرة ما بين القطاعين الخاص الأردني والبريطاني.
0: وفيما يتعلق بواقع البيئة الاستثمارية في المملكة، استعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزال مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني، مسلطا الضوء على أبرز مزايا بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية التي توفرها المدن التنموية والصناعية. وقال الوزير أبو غزال:
2: بالنسبة لشهية الاستثمار هي لا تزال عالية الحمد لله، وضع الأردن الأمني جيد جدا، بالإضافة للفرص وتواجد الأردن في منطقة تبشر بالنمو. الأرقام اللي شهدناها مؤخرا زيادات في التدفقات الاستثمارات الأجنبية، فالحمد لله لا تزال الاستثمارات بتشوف الأردن كبيئة عمل حاضنة للاستثمارات، وفي توقع لنمو الفرص الاستثمارية في الأردن، وعم بنشوف كثير من الشركات، عدد الشركات اللي بتنقل خدماتها للأردن وعدد الشركات اللي بتفتح في الأردن عم بيزداد شهر عن شهر الحمد لله. احنا كمان بنحفز الشراكات ما بين القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص الأجنبي، لأنه هذا بيساعد على الدي ريسكينج، تقليل المخاطر. احنا بنعمل وفق خارطة طريق واضحة لرؤية التحديث الاقتصادي، فيها مستهدف

0: الأولى هي استهداف الأسواق الأوروبية، في حيكون مؤتمر استثمار أردني أوروبي بشهر نوفمبر إن شاء الله، بحيث يكون في تعاون لأنه في اتفاقيات دولية بيننا وبينهم. فإن شاء الله هذا المؤتمر حيكون فيه كمان إعلان عن فرص استثمارية وتوقيع لاتفاقات استثمارية إن شاء الله.
1: من جهته دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتح الجغبير إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية إلى مستوى شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في بناء علاقات استراتيجية تحقق قيمة مضافة وتعزز تنافسية القطاعات ذات الأولوية في البلدين. وحول آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن وبريطانيا قال المهندس الجغبير:
2: المنتج الأردني بيتمتع بسمعة جيدة، اليوم عملنا تشاركية حقيقية مع الجهات المعنية بالمملكة المتحدة، راح نعود بزيارات أخرى ودعينا البعض من الأصدقاء الإنجليز حتى يزوروا الأردن، وأنا أعتقد راح نعمل قريبا في على معرض للمنتج الأردني. أعتقد أيضا في فرصة كبيرة للمستثمر البريطاني للقدوم إلى الأردن، واليوم زي ما شرحنا الحقيقة بوزير الاستثمار وزير الصناعة، إحنا كغرف صناعة فرص اللي موجودة عندنا في الأردن.
1: إلى ذلك، لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة لندن الدكتور ميشيل مينيلي إلى تنافسية الصناعات الأردنية، مؤكدا أهمية الفرصة التي يوفرها الملتقى لممثلي القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف إمكانيات توسيع التعاون التجاري وبناء الشراكات للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها القطاع الصناعي الأردني. بدوره قال وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ستيفن داتي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن حكومتي البلدين حريصتان على تذليل العقبات أمام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية والبريطانية لتمكينهما من بناء الشراكات في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة. وتأتي زيارة جلالة الملك إلى لندن لتؤكد أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات بين البلدين، وفي إطار الجهود الملكية المتواصلة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات. إلى التفاصيل.
3: تندرج زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة البريطانية لندن في إطار نهج ملكي راسخ يولي الدبلوماسية الاقتصادية أولوية متقدمة من خلال تنويع الشراكات الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية واعدة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام. وتتزامن هذه الزيارة مع مؤشرات اقتصادية تعكس زخما متناميا في العلاقات الثنائية يتقدمها ارتفاع الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة بنسبة 88% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 306 ملايين و500 ألف جنيه استرليني خلال عام 2025، إلى جانب بلوغ رصيد الاستثمارات البريطانية المباشرة في الأردن نحو 6,400,000,000 جنيه استرليني حتى نهاية عام 2024. وبالتوازي مع ذلك، يواصل الأردن ترسيخ شراكات الاقتصادية مع المملكة المتحدة عبر توسيع مظلة اتفاقية التجارة الحرة وتطوير تجارة الخدمات، بما يعزز نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق البريطانية ويهيئ بيئة أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات، مستندا إلى مقومات تنافسية تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الاستراتيجي وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب الكفاءات البشرية المؤهلة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت اليوم 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والأسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها.

0: وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. هذا وتصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية، وكان قد أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق عن هجوم جديد بطائرات مسيرة على معبر العبدلي الحدودي مع العراق. البحرين من جانبها أعلنت أنها تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وإلى آخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث أعلنت السلطات الإيرانية اليوم أن الضربات الأمريكية طالت مقر قيادة تابعا لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان في شمال البلاد، ما ألحق أضرارا بالمقر. هذا وأكدت طهران مواصلة ضرباتها على المصالح الأمريكية في المنطقة ما دامت الهجمات الأمريكية على البنى التحتية والمناطق الساحلية مستمرة، مؤكدة استعدادها لكل سيناريو قد تلجأ إليه واشنطن بحسب تعبيرها. فيما توعد الرئيس الأمريكي إيران والحوثيين بعقاب عسكري كبير بعد دخول الأخيرة الحرب. وتتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران، وترد الولايات المتحدة على حظر إيران حركة الملاحة في هذا الممر بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة حفاد جلعاد. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 أشخاص آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال، 3 منهم حالتهم حرجة خلال التصدي لهجوم مستوطنين على البلدة. وكان مستوطنون قد هاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة تل وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة في إقليم خيبر شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تتواصل فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40، والتي تأتي هذا العام تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي وسط حضور جماهيري كبير. تفاصيل أوفى حول فعاليات اليوم في رسالة مندوبنا إسلام العياصرة.
1: سيكون عشاق الفن والثقافة على موعد مع العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والكرنفالات الموسيقية مساء اليوم، حيث سيقام على خشبة المسرح الجنوبي عرضا فنيا لمسرح كاراكلا العالمي، والذي يقدم عرضا بعنوان ألف ليلة وليلة المستوحى من الحكايات الخالدة لشهرزاد التي أثرت خيال العالم عبر القرون، حيث يباشر العرض في تمام 9:30 مساء اليوم. أما على خشبة المسرح الشمالي فتقام أمسية فنية تجمع بين فرقة 47 وفرقة أكتاف مع فرقة الشعراوية للدبكة الشعبية في عرض يحتفي بالموسيقى المعاصرة والتراث الشعبي لبلاد الشام، وذلك في تمام 7:30 مساء. كما يشهد مسرح الهيبودرام 5 فعاليات لهذا اليوم يتخللها عدد من المشاركات الفنية الثقافية لفرق أجنبية وعروض فلكلورية دولية وعالمية تنطلق في تمام 7:00 وحتى منتصف الليل، يتخللها مشاركات لفرق يونانية وأمسية طربية للفنان السوري شادي جميل وعرض فلكلوري لفرقة الفنون الشعبية من فلسطين الشقيقة. أما مسرح أرتموس فسيشهد هذا المساء 3 فعاليات

0: منها عرض كورالي لكورال معهد الفنون الجميلة من محافظة إربد، وأمسية شعرية لعدد من الشعراء الأردنيين، إضافة إلى عروض تراثية وفلكلورية وفنية أردنية تقدمها فرقة تراث معا. فيما يشهد مسرح الصوت والضوء إقامة كرنفال عائلي ونشاطات ترفيهية للأطفال، إضافة إلى عرض لمسرحية ورد والريشة السحرية. فيما تشهد الساحة البيضاوية وسوق الجراسة فقرات احتفالية موسيقية وكرنفالات عائلية ونشاطات ترفيهية للأطفال. هذا ويواصل جناح السفارات عرض موروث الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المهرجان. للإذاعة الأردنية من محافظة جرش، تقرير إسلام العياصر.
1: وحول انطلاق فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون والتعاون مع الشركاء الداعمين والحضور الدولي في المهرجان، تحدث المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير لبرنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، فقال:
2: جرش يعني تاريخ والحضارة. بحب أول شيء أشكر الشركاء مهرجان جرش من محافظة جرش والبلدية والتلفزيون الأردني بطبيعة الحال، الملكية الأردنية والمجتمع المحلي ووزارة الثقافة، أكيد كل لهم دور في اللي بتشوفوه اليوم. جهود كانت على مدار الساعة خلال الفترة الماضية. حفل الافتتاح هو كان تطبيق لشعار المهرجان إرث يمتد أجيال تلتقي. شفنا أكثر من جيل تطور ومراحل الأغنية الأردنية من مراحل التأسيس من عبد موسى وسميرة توفيق إلى مرورا بمرحلة الحالية. كان حفل الحمد لله في حضور متنوع، حضور دبلوماسي مهم في ظرف مش سهل بتمر فيه المنطقة، وأعتقد هاي يعني أهم رسالة من الأردن للعالم إنه البلد آمن ومستقر الحمد لله. ولا ما كان شفنا حفل بهالكبر، مهرجان جرش يعني موجود والحمد لله رب العالمين. أمر تاني مهم إنه ما في إلغاءات، يعني ما حدا من الفرق ولا المغنيين ألغى مشاركته في مهرجان جرش، وهي بتأكد إنه الكل بيعرف وبقدر إنه الأردن بلد الأمان وحاضنة للتسامح والسلام. يعني سنويا بيكون في ضيوف شرف لمهرجان جرش من إعلاميين عرب ودوليين، ممثلين، كتاب، شعراء، منحب إنهم يكونوا معنا كضيوف على هذا المهرجان العريق، وهم كمان بيحبوا يكونوا موجودين في جرش لتقديرهم لمكانة مهرجان جرش على المستوى العربي وأيضا على المستوى العالمي، ووجودهم بيعطي زخم وأهمية كمان للمهرجان، وهم كمان بيروجوا للفعاليات اللي في جرش من خلال يعني شبكاتهم. يعني شفنا بحفل الافتتاح كان في حضور مهم لوكالات إعلامية أردنية وأيضا عربية وعالمية، يعني هذا كان واضح حتى عكس على التغطية الإعلامية لحفل الافتتاح.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء يومي السبت والأحد صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين: جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني. جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. منظومات الدفاع الجوي تسقط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. واشنطن تواصل هجماتها على إيران وطهران تتوعد بالرد. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل هاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات عربية. اسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد بأن نكون بمعية مهندسنا شادي زيادين بالإشراف الهندسي المباشر، وأبث لكم تحيات خالد الجبور من قسم التبادلات البرامجية والإخبارية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذا الوطن العربي الكبير، وهذه الحلقة التي تجمعنا بمعية الزملاء الإعلامي المذيع عبد الله الكعبي من إذاعة سلطنة عمان، وضيفه الأستاذ علي بن جمعة بن حسون العريمي، وهو المتخصص في بناء السفن وأحد أكبر النواخذ في ولاية صور العمانية. وأسعد أن أكون معكم مستمعينا الكرام في الإعداد والتقديم وفاء بروس. في هذه الحلقة والتي سوف نتناول فيها الحديث وبعنوان عريض، الحديث حول التراث البحري، حكايات ساحلية وصناعات تقليدية. يجمعني في الاستوديو مستمعينا الكرام، والذي أنتهز الفرصة لأرحب به باسمكم جميعا، بالباحث الاجتماعي محمد المغربي. فأهلا وسهلا فيك ضيفي الكريم، وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
3: أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك.
2: مستمعينا الكرام، في كل موجة تعانق الشاطئ حكاية تروى، وفي كل ميناء قديم ذاكرة تختزن قصص البحارة والصيادين وأهل الساحل الذين نسجوا من البحر حياة وثقافة وتراثا متجددا عبر الأجيال. فالتراث البحري ليس مجرد مهن وصناعات تقليدية، بل هو سجل حي يحفظ العادات والتقاليد والأغاني والحكايات التي ارتبطت بالبحر وأهله. في رحلتنا اليوم مستمعينا الكرام، نبحر معكم بين الحكايات الساحلية التي شكلت وجدان المجتمعات البحرية. نتوقف عند الصناعات التقليدية التي أبدعتها الأيدي الماهرة في صناعة القوارب والشباك، إلى الحرف التراثية التي ما زالت شاهدة على أصالة الماضي وثراء الهوية الثقافية. حكايات من البحر وصناعات من التراث تستلهم ونستلهم نحن منها عبق التاريخ وجمال المكان. أهلا وسهلا بك ضيفي مرة أخرى، ولنتحدث كيف لهذه البيئة الساحلية الدور الكبير، والتي صنعت تلك الهوية المجتمعية المميزة، وخاصة هنا في خليج العقبة.
3: سيدتي، في البداية حاب أقول لك أنه الحديث عن مهنة الصيد لا يعني عن المهنة التي شكلت المصدر الدخل الوحيد لأبناء العقبة لزمن غير بعيد، بل هي المهنة اللي شكلت موروث العقبة الثقافي والإنساني واللغوي، وشكلت مفردات أبناء العقبة. فهذا هذه المهنة تركت أثر كبير على كافة مناحي الحياة، حتى في علاقاتنا مع دول الجوار من حيث النسب والتجارة واللهجات وبعض يعني القضايا أو الحياة، مواضيع الحياة اليومية. فهذه المهنة تركت أثر كبير على كافة مناحي الحياة في العقبة.
2: نعم. إذن هذه العلاقة التي جمعت المجتمعات والمجتمع المحلي على وجه الخصوص في مدينة العقبة وارتباطها في البحر والساحل، نتحدث بأنه أيضا هذه الأجواء وهذه البيئة المحيطة صنعت العديد من الحكايات، العديد من الروايات الشعبية الساحلية، فلنتحدث أيضا كيف كان لهذه الحياة البحرية تلك الحكايات التي ارتبطت بذاكرة الأجيال وأيضا انتقلت من الأجداد.
3: سيدتي، يعني يمكن بالنسبة لجيلنا وقبل عام 1983 لما كنا نصيد في المياه الإقليمية السعودية والمصرية حقيقة كان حجم المخاطرة أكبر وأكثر، وهذا الهاجس اللي كان هو شكل يعني مصدر القلق في حياتنا اللي احنا عشنا هذا الجيل. فكانت الرحلة تستغرق من 7 أيام ل14 يوم خارج المياه الإقليمية، فاللي كان يخلينا نحس يعني أن في حالة توتر وقلق أن غياب هذه البحارة أو طاقم المركب لمدة 15 يوم بدون تغطية، خلينا نقول لا في تواصل ولا في يعني في ظل طبعا وجود تحديات الرياح مثلا ممكن تعرض الأمراض في منطقة خالية من السكان تقريبا شمال السعودية في الساحل في يعني الشواطئ الغربية للمملكة العربية السعودية أو الشرقية لجمهورية مصر العربية، هذه المنطقة كانت شبه يعني خالية من السكان، فالبحار فيها يشكل نوع من أنواع الخطر. فكان الهاجس أكثر شيء من يعني ما أقدرش أقول حكايات والروايات، لكل رحلة فيها قصتها وفيها معاناتها، وأيضا كانت الرحلة تحمل فرح لما يرجعوا الصيادين محملين بالأسماك والأسماك الصيد الوفير. في طفولتنا كنا ننتظر مراكب الصيد وكنا حريصين نتسابق طبعا مين يبلغ الخبر الجميل لأهل الصياد أنه المركب فلانة بحرتها رجعت سالمة غانم ومحملة. فكانوا السيدات الكبار بالسن وخاصة الأمهات عندنا مصطلح عقباوي تقول إذا خبرتني أو بشرتني برجعة فلان أنا أكريك يعني أعطيك هدية أو كذا فالمكافآت كان. فكنا إحنا صغار تقريبا يعني بالسبعينات بالتحديد أنه نحرص كل الحرص على أنه ننقل الخبر السعيد، نتجنب برضو نقل الأخبار السيئة كنا نتجنبها حتى نتركها للكبار، أنه أيام البحر حمل لنا أخبار سيئة ومؤلمة وما زالت عايشة في الذاكرة.
2: نعم، أيضا مستمعينا الكرام، إذا إشارة للباحث الاجتماعي الأستاذ محمد المغربي وكيف كان هو واقع الحال وحال البحارة والصيادين ورحلاتهم الطويلة التي مرت وعصفت فيها العديد من الأحداث سواء كانت الإيجابية وأيضا بعض الأخبار اللي تناقلتها يعني المجتمع هناك. أتحدث أيضا بأنه الشيء بالشيء يذكر الصيد التقليدي وأدواته القديمة وكيف تطورت، كيف تغيرت هذه الأدوات وتحسنت مع مرور الأعوام أستاذ محمد.
3: سيدتي، خلينا نتكلم عن العقبة ما قبل النفط في منطقة يعني في منطقتنا بشكل عام، مش احنا مش كبلد يعني منتج للنفط، ولكن أثر يعني اكتشاف النفط في منطقتنا العربية ترك تحول كبير أو ترك أثر كبير، أنه صار في عندك قوارب تسير بالمحركات البحرية أو الديزل وكذا، ولكن أتكلم ما قبل ذلك أو في تلك الفترة حقيقة كانت وسائل الصيد بدائية وتقليدية بالنسبة لمنطقة العقبة بالتحديد. كنا نستخدم القفاص أو اللي بسموه السخاوي باللغة المحلية سخوة، وتسمى في دول الخليج قراقير أو قرقور اللي هي نفسها بنستخدمها، وكنا نستخدم أو جيل والدي رحمة الله عليه كان يستخدم الخيطان المصنوع من القنب الطبيعي قبل اكتشاف البلاستيك وخيطان النايلون والبوليستري والخيطان النايلون والبوليستر وشغلات هيك اللي الحديثة. فكان يستخدموا يعني الخيطان من القنب. كنا نستخدم أيضا صنع، أنا أذكر يعني كان في صياد يصنع القفاص أو القوارير من سعف النخل ومن جريد النخل بشكل تكون يعني دائري، وكانت وسائل الصيد التقليدية يعني هي بسيطة جدا، يعني سواء استخدام الشباك الحرير في تحويط السمك ومحاصرته، يعني هذه كانت وسائل يعني وسائل الصيد التقليدية. عندنا مصطلح اسمه الطرق يطرق، انه صياد يمشي على الشط يراقب البحر ويشوف يطرق السمك يحدد مكانه وجوده من خلال مثلا تكون لون المنطقة اللي فيها سمك ضبابية أو في لمعة السمك، فهو هذا كان محترف بتحديد يعني إنه فيهم سمك هون، بعد يعطي أمر للصيادين إنه يحاصروه بالشباك وشغلات زي هيك. شاكف علي؟ طبعا طبعا يعني كان يلحق بهذه المهنة أيضا كوسائل صيد، عندك صناعات التجفيف وصناعة الفسيخ، تجفيف السمك، يعني فيش وسائل حفظ أكيد زينا زي غيرنا في ذاك الزمان، التجفيف أو التمليح، أو أنك ممكن تأكل السمك طازج يعني مباشرة، لأنه ما كان في وسائل تفريز أو خلينا نقول احتفاظ بالسمك لمدة أطول. أيضا كان مقرون ببعض النشاطات في العقبة، الصناعات عنا نشتغل برضو في سعف النخيل، نصنع منه أدوات المنزلية أو المرجون.

0: يسموها، منها تستخدم كزينة، وأيضا تستخدم كأدوات للمنزل كالسلال وما السلال. أيضا كنا مثلا صناعة المراكب هي أحد الصناعات المشهورة في العقبة، وصيانة المراكب أيضا وصناعة الأشرعة. يعني كان في صناعات مربوطة بهذه المهنة وهذا التراث وهذا التاريخ. يعني مش قادر أحدد يعني فترة انتعاش، أعتقد فترة انتعاش هذا القطاع كانت في بداية العام 1936 لحتى منتصف الأربعينات والخمسينات، حتى عام 1983، بحيث يعني لم يصبح متاح للصيادين الأردنيين الإبحار في دول الجوار لأسباب يعني مبررة، فالتزمت الناس. فهني حقيقة عام 1983 شكل نقطة تحول كبيرة سلبية كانت في قطاع الصيد، لأن كل المراكب الكبيرة ركنت على الشاطئ ولم يعد لها أهمية. فظهرت من ذاك التاريخ قوارب الفايبر جلاس المصنع من الفايبر جلاس اللي أقل تكلفة واللي أخف وزن وكذا، وإنها صيانتها أقل وكذا وكذا. فأصبحت يعني الإبحار بدون قصص وبدون حكايات، صار الإبحار يومي، تطلع الصبح ترجع المغرب، فنسبة المخاطرة قلت وحتى حجم الإنتاج قل. ولكن بالرغم من كل هذه التحديات إنه ما زال عدد كبير يعني يمارس هذه المهنة كمتفرغ لها، أو يعني كمهنة رديفة للمهنة الأصلية، بيكون مثلا إذا كان مثلا يعمل في أحد النشاطات يعني في المدينة أو في أي مجال، فهي تعتبر مهنة رديفة مساندة لأي أسرة في العقبة في ظل يعني ارتفاع الأسعار وحياة صعبة بتعيش الناس حاليا.
1: أيضا مستمعينا الكرام، يمكن لمسنا بحديث الباحث الاجتماعي محمد المغربي تلك اللهجات، وبالتالي هذا بيدفعنا أن نتحدث حول التنوع الثقافي المميز في مدينة العقبة، لأنه في هذا المقام يعني هذا ما لمسنا. نتحدث عن هذه اللهجات المحلية التي لمسناها أستاذ محمد من خلال حديثك.
0: طبعا موقع العقبة هو موقع متوسط بين يعني خلينا نقول أربع دول تقريبا، تأثرت هذه العقبة بهذه الثقافات. عندك الثقافة الحجازية ومنطقة الحجاز بحكم الجوار، أيضا عندك الثقافة المصرية، وعندك أيضا ثقافة البادية المحيطة في العقبة، وأيضا عندك ثقافة أثرنا برضو بثقافة أهلنا في فلسطين. فهذا التنوع الثقافي انعكس على العقبة وأعطاها زخم وأعطاها عمق، أيضا أعطاها مرونة أن هذه الثقافة قابلة للتطور والنمو مع احتفاظ بالأصالة. فعندك هذا الكم وهذا الزخم شكل إضافة كبيرة وإضافة نوعية للموروث العقباوي. يعني بتلاحظي في العقبة طباع الناس مشتركة في محيطها، لهجتنا، عاداتنا، تقاليدنا، أفراحنا. يعني يمكن ربما العقبة هي المدينة الوحيدة تختلف عن طابع محافظات المنطقة، لها خصوصية بأكلها بشربها، حتى بمناسباتنا بأفراحنا تختلف كليا. عندك بالفرح عندك الرفيحية الرقصة العقبوية اللي هي تشبه العارضة الحجازية وكذا، عندك معظم الغناء القديم هو غناء مصري، آلة السمسمية اللي هي سمسمية الساحل أو هي أداة الساحل الموسيقية الموجودة في عنا في العقبة ومنطقة السويس، منطقة ضبة، أملج، حتى جدة. فهناك شغلات كتير مشتركة بيننا وبين المحيط، وهذه يعني ما زالت هذا الموروث وهذا التراث حي عم بنعيشه، لم يعد يتقادم، بالعكس حي وموجود وبيتطور وبيتطور. والشيء الجميل في العقبة أن العقبة تفرض روحها على كل من يسكن فيها، يعني من يسكن العقبة يتأثر فيها ويصير جزء منها ويدوب فيها، ومع الزمن يقول لك أنا عقباوي، لأنه هو يصير يعني جزء من هذه المنظومة وهذا الموروث.
1: إذن مستمعينا، فهذا البحر ليس مجرد مساحة زرقاء تمتد إلى الأفق، بل هو ذاكرة نابضة بالحكايات والقصص التي تناقلتها الأجيال عبر الزمن. إذن نتحدث كيف ولدت هذه الحكايات للصيادين، للبحارين، كيف اختلطت أصوات الأمواج بأصوات الناس وهم يروون قصص الكفاح، لننتقل للزملاء والإعلامي المذيع عبد الله الكعبي وضيفه الأستاذ علي بن جمعة بن حسون العريمي، وهو المتخصص في بناء السفن وأكبر النواخذ في ولاية صور العمانية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. شكرا لزميلة وفاء بروس ولضيفي الكريم محمد المغربي، باحث وناشط في التراث، ونحييكم بهذه الندوة المشتركة مستمعينا الكرام التي تأتي بتنظيم من إذاعة الأردن وبالتعاون مع إذاعة سلطنة عمان بعنوان التراث البحري حكايات ساحلية.

0: تقليدية وصناعات تقليدية. أرحب بضيفي في مسقط هنا بعلي بن جمعة العريمي، صانع سفن أو كما تكنى بأستاذ. أهلا ومرحبا بك علي، وسعيدين بتواصلك معنا.
1: حياك الله، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه الاستضافة.
0: الله حياكم الله. يعني دائما صانع السفن يسمى أستاذ.
1: الأستاذ نعم.
0: أي أستاذ اللي هو صانع السفن، أنا راح أسميك اليوم أستاذ علي. يعني هي كذا دائما بالدال مش بالذال.
1: أستاذ.
0: أي بالفعل بالفعل. طيب نبدأ علي مباشرة. يعني اليوم احنا ارتبطنا ارتباط وثيق بالبحر، خصوصا الساحل، من ولاية صور ايضا، من الولايات اللي اشتهرت مش في عمان فقط بل في معظم الدول بانه ولاية صور، او قديما ما تسمى صور، بانها ايضا احد المحطات اللي يتوقف عندها البحارة كثيرا، سواء كان من يذهب للتجارة، من يذهب للغوص، استخراج اللؤلؤ او غير ذلك. وبناء على ذلك اشتهرت هذه الولاية بالصناعات التقليدية كصناعات السفن والحكايات البحرية القديمة. يعني كيف ممكن احنا نتحدث عن أهمية التراث البحري يا علي؟
1: والله هذا التراث البحري انت تعرف الصور طبعا، هي يعني مدينة ساحلية، فأهلها يعني ما عندهم شيء إلا البحر قدامهم بس.
0: أكيد.
1: يعني البحر هو اللي رغمهم إنهم يشتغلوا في البحر، لأن هذا سبيل يعني العيش الوحيد اللي يعني هي عن طريق البحر.
0: جميل. وهذا اللي جعلهم أيضا، يعني اللي خلاهم يمتهنوا هذه المهنة، مهنة صناعة السفن، مهنة أيضا يعني سواء كصيد أو يرحلوا عبر البحر للتجارة، مثل ما يفعل البعض حتى للغوص واستخراج اللؤلؤ. لو نتكلم بشكل أكبر علي، وأنت في ذات المجال وابن المرحوم الأستاذ الكبير والنوخذ الكبير جمعة بن حسون العريمي، أحد أكبر النواخذة وأحد أكبر صناع السفن في ولاية صور وفي سلطنة عمان، بل كان يعرف حتى من الخارج أيضا من يمتهن هذه المهنة. نعم
1: نعم، هي أصلا صناعة السفن هنا في صور يعني في اكتشافات في الألف الثالث قبل الميلاد.
0: جميل.
1: من الألف الثالث قبل الميلاد هذه اكتشافات يعني آثار سفن كانت تصنع هنا في صور. كل هاي يعني حتى المواد اللي كانت تستخدم فيها مواد يعني محلية، مثل احنا نسميه الزورة زي مال النخيل.
0: ايه سعف النخيل.
1: ايوه، والحبال
0: زين،
1: واللي هو مثل الجار كذا اسود يجي يسموه الدامه احنا نسميه. هذه المكونات كان يصنع منها سفن. يعني هذه بدايات في الألف الثالث قبل الميلاد، فاستمرت سبحان الله من هذه الفترة لين يومنا هذا.
0: جميل. هذه علي احنا نسميها الشاشة صح؟
1: لا غير الشاشة.
0: غير الشاشة. ايش الفرق بينهن؟
1: غير الشاشة. هذه حتى فيها الشاشة، الجار هذه ما يستخدم فيها
0: الشاشة اللي هي الصغيرة،
1: اللي هو مثل احنا نسمي الدامر، اصلا هو اسود يجي لونه. فهذا يمنع تسرب الماء اصلا السفينة داخل.
0: جميل. وتم الاكتشاف من الألف الثالث قبل الميلاد مرورا إلى اليوم، وولاية صور تشتهر بهذه الحرفة. طيب قبل أن ننتقل إلى السفن وصناعاتها وأنواعها وكذا، علي في أمر مهم اليوم. يعني ارتباط أهل صور بالبحر بحكم أنهم عاشوا على على على على هذه المهنة، ارتبطوا بالبحر ارتباط كبير جدا، وهذا شكل تراث بحري. اليوم دائما لما نسأل هل البحر، مباشرة نسمع صور تتصدر الأسماء، تتصدر المشهد، تتصدر الولايات أيضا. كيف شكل التراث البحري هوية المجتمع الساحلي في ولاية صور وفي سلطنة عمان عموما؟
1: هذا أصلا التراث البحري هذا سبحان الله، هي هذه مزيج من انت تعرف الرسحات من الرسحات
0: اي طبعا
1: والميدان والشحشح هذا كلها مزيج. فلما يهاص البحار لما يروح البحر يعني حتى لو السفينه هذه تنزل الى البحر في اهازيج خاصه للتنزيل في يعني مثل رفع الشراع هذه غير لما يصيد صياده هذه الصياده غير بعد لها يعني اهازيج ثانيه
0: جميل
1: يعني مش واحد ولا اثنين لا سبحان الله الكل ركن في السفينه له نوع من الهازيج
0: انزين يعني اليوم مثلا واحنا نتخيل ان احنا قاعدين نصنع السفينه على الشاطئ
1: نعم
0: عندنا مثلا العده والعتاد ايش الشيء اللي كان يستخدمه حياه الوالد الله يرحمه لما كان يحفز اللي يخدموا في السفينه اللي يخدموا السفينه ايش كان يقول لهم في عندك كذا يعني بعض الاهازيج اللي كانت تقال
1: هذا ما تجي في التليفون هذا تجي وانت تشتغل
0: اي يعني مثلا
1: ما ما ما نحفظهم يعني مثل احنا الاساتيد اللي هم النجارين لما يجتمعوا مع بعض
0: ايوه
1: زين يعني لما يشتغلوا بالمطارق ما يغنوا بس مطارق بالمطرقة
0: ايه
1: يسووا ألحان بالمطرقة هم مع بعض
0: يعني
1: إياهم يشتغلوا حتى بالساعة ساعتين ثلاث ساعات ما عندهم خبر
0: لأنهم يستانسوا بصوت المطرقة أيوة. وهم يشتغلوا
1: الدق هذا
0: أيوة صوت ضرب المطرقة على سواء كان مثلا الخشب أو على
1: وعلى المسمار
0: على المسمار في فترة يعني علي في فترة مرت احنا اليوم نتحدث عن صناعة السفن ونتحدث عن الموروث اليوم البحر بالذات نسمع الشواب الأوليين ايش يقولوا يقولوا انه البحر يعلم الرجال
1: ايوه
0: يعني البحر يعلم الرجال كنية لانه يعني انه البحر في يحتاج حتى يقولوا ان البحر يحتاج الى واحد يعني يمتلك
1: يعلمك الرجولة يعني.
0: اي بالضبط كيف كان هذا يساهم في في في تاسيس ايضا تاسيس الشباب يعني كيف كان ايضا يساهم هذا هذه الحرفه بالذات وهذه المهنه وهذا التراث البحري في صقل الشباب في فتره من الفترات
1: هو مثل تحمل المسؤوليه يعني الشاب هذا يطلع اذا تشيل البحر خلاص يعني كنا تقول ما عندك لا أب يصرف عليك ولا أخ يواليك أنت تتحمل بنفسك
0: أي.
1: هذا البحر يعني كنا يقول لك كذا البحر أنت تروح البحر خلاص أنت تتحمل بنفسك سواء تتعلم سباحة لا تتعلم صيد تتعلم تجارة تتعلم تروح وترجع في السفينة هذه كلها أمور شاقة تراها ما بسيطة فعشان كي منه الصبر يعني الاعتماد على النفس الصبر تحمل المسؤولية هذه كونت يعني من الشاب ذاك رجل
0: وتجدهم كذا يتحملوا المسؤولية في أعمار صغيرة لأنه ال- ال- ال- الوضع اللي أنت وضعت فيه وضع مسؤولية حقيقية
1: أيوة هذا حتى النوخذة تشوف النوخذة يتعلم وهو عمر 9 سنوات 7 سنوات
0: يتعلم ال
1: يتعلم لا يتعلم حسابات يعني إذا أبوه نوخذ يشيل ولده عنده يعطيه حسابات يخليه مر يعني إذا السفر طويل يعطيه جزء من الوقت هذاك مال السفرة يقول أنت تحمل شوف النجوم شوف شوف حساباتك
0: جميل موضوع حسابات النجوم علي اليوم مثلا النوخذة بحكم انه حياة والدك ايضا كان نوخذة وكان استاذ صانع سفن معروف معنا في سلطنة عمان وفي كل من يمتهن هذه المهنة ايش الشيء اللي كان دائما يحاول انه يحرص على انه علي يتعلمه منه
1: والله الحمد لله اني علمني اكثر شيء صناعة السفن من أكثر اهتمامات صناعة السفن
0: ما طلعت وياه في رحلة تجارية مثلا فترة من الفترات إلى الهند في البحر أو إلى مثلا أفريقيا أو شيء
1: والله إحنا لما جينا طلعنا كان حتى يعني السفن السفارة هذه خلاص
0: إيه؟
1: يعني موقفة
0: لكن
1: ما في سفن سفارة أول.
0: لا زالت موجودة على الساحل.
1: ما في سفر، كلهم يعني عن طريق الطائرات غير السيارات يعني.
0: جميل.
1: ف يمكن من بعد السبعين يعني 75 قبل الثمانين خلاص ما في
0: سفن يعني في
1: سفر. لا
0: اي بالضبط. طيب خليك معنا علي، ننتقل الى زملاء في الاردن مع وفاء بروس وضيفها محمد المغربي باحث وناشط في التراث والتراث البحري وصناعة السفن.
2: شكرا للزملاء في إذاعة سلطنة عمان، ونتابع حديثنا مستمعينا الكرام بمعية الباحث الاجتماعي محمد المغربي. كنا قد أشرنا إلى هذه البيئة الساحلية والهوية المجتمعية وكيف أسهمت في تشكيل هوية المجتمعات الساحلية. تحدثنا كذلك الحال كيف هي العلاقة ما بين الإنسان والبحر عبر الأجيال، وأين هي تلك الحكايات والروايات الشعبية الساحلية التي رافقتها العديد من الأهازيج الأغنيات التي رافقت الصيادين والبحارة، ويمكن تاريخنا وتراثنا الأردني الأصيل حافل بمثل هذه الأهازيج والأغنيات. أستاذ محمد
3: سيدتي، حقيقة زي ما قلت لك الثرات العقباوي وتحديد الجانب الفني فيه هو ثرات حي وقابل للتطور. الآن معظم الظهر طبعا في العقبة حوالي 4 فرق محلية موسيقية. نعم. تعتمد آلة السمسمية كآلة رئيسية في كل يعني غناها وبرامجها. عم بتصيغ الموروث العقباوي بشكل جديد أو الاحتفاظ بنفس اللحن والإيقاع.
2: نعم.
3: ولكن استمريته من خلال هذه الفرق، وهذا الطابع بيلف انتباه الناس. يعني كل من يحضر أو يسمع الغناء العقباوي على مر السنين يبقى مشدود له، وبنفس الوقت هذا الثراث وهذا الموروث الفني اللي حافظت عليه هذه الفرق والملحنين من أبناء العقبة شكلت أيضا منتج سياحي جديد. يعني عم بيقدموها لضيوفنا في المطارات، لضيوفنا اللي في بجزور العقبة. لما يكون في مثلا مجموعات سياحية سواء عربية أو أجنبية، ما فيش أعتقد حفل سواء رسمي أو شعبي أو فني يخلو من عازف سمسمية، وهذا دليل على أنه هذه الثرات قادر على أن يستمر وهو ثرات حي. والحمد لله يعني فرض زي ما قلت لك العقبة تفرض نفسها في كافة مناحي اللي بتخصها. إحنا عنا كموروث عقباوي مثلا في رحلة الصيد أعتقد كانت لاحظته من خلال مجموعة يعني الأغاني أو تحسي في لهجة البحار نوع من الإحساس بالقربة والحنين للأهل، أو حتى ساعات يعني محطة من محطات السعادة. بس لاحظتوا معظم الأغلب الغناء البحري يعني يميل للغربة والمعاناة، يعني يقول لك يا مركب البحري مال شراعك مايل، هو شدة ريح ولا بختك اللي ما، يعني قضايا بيصف حاله من خلال الكلمات ومن خلال وصف حالته. كنت أذكر وأنا صغير يعني بالسبعينات وكذا أشوف لما يطلعوا المركب للصيانة يجي مجموعة، طبعا كانت كل شيء يدوي، يجوا مثلا 8-10 شباب يتعاونوا يطلعوا المركب على ألواح من الخشب، يعني ينادوا كذا ينادوا بصوت هيلا هوب صلي على النبي صلي، يعني كان في يعني أسيج وأغاني كانت مربوطة بكل مثلا. وطبعا كون المهنة هي مهنة قدرية يعني مربوطة بالقدر والاعتماد على الله عز وجل، فتلاقي معظم القناء يعني خاصة في العمل بعيدة عن الحنين يعني مربوط بمعتقداتنا الدينية وبديننا.
2: نعم.
3: ويعني بمديح الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا. فكان لكون تركي يعني مربوطة بالقدر والغيبيات، فالإنسان دائما يكون قريب لربه فيها. ففي عنا موروث كبير يعني مشترك بيننا وبين أهلنا في مصر، وينبع ضباب نفس الألحان نفس الإيقاع نفس الأدوات اللي نستخدمها. يعني مثلا حتى في الغناء يا بنتي يا أم الدبل بتغنى عنا وعند المصريين وعند السعوديين، يا مركب يعني برضو هي من الأغنيات اللي عاشت واستمرت وعم تاخذ يعني روح جديدة. عشرات الأغنيات والمقطوعات ما زالت تغنى وتردد في منطقتنا بشكل عام. ويعني كمان الحاب أقوله يمكن يعني حسب قناعاتي إنها يمكن تكون السمسمية قدمت من مصر أصلا لمنطقة خليج العقبة والبحر الأحمر. لأن هي آلة يعني مربوطة في المعابد وموجودة في رسومات المعابد بشكل عام.
2: الفراعنة
3: كذا. فأعتقد هي قدمت من هناك ولكن انتشرت انتشار كبير. والآن عندنا جيل كبير يتعلم هذه على هذه الآلة ويبدع في استخداماتها. بالعكس صارت هناك أيضا صناعات السمسمية تصدر، يعني الناس بيأخذوها هدايا معهم في رحلاتهم. يعني صار لهذا الفن أثر كبير في حياتنا، يعني فن حي وله أثر إيجابي في اقتصاديات الناس وحياة الناس اليومية.
2: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، يعني الحديث يطول وهنا نتوقف. كيف تطورت صناعة هذه القوارب، المسميات لعديد من أجزاء القوارب الصيد اللي يمكن هي تطورت تبدلت مع تطور الحياة في مدينة العقبة أستاذ محمد؟
3: سيدتي يعني خلينا نقول قبل عام 1900، نقول خلينا ناخذها 1920 فما دون، يعني خلينا نقول كانت هناك قوارب شراعية عملاقة تستخدم بالتحديد مش للصيد، كانت تستخدم لأغراض تجارية والنقل. فكانت هناك ما يسمى السواعي، وهي المراكب الكبيرة اللي لها أكثر من شراع. وبعدين عندنا كان السنبوك من برضو يعتبر أصغر حجم من السواعي، أيضا كان يستخدم لغايات النقل والتجارة بين الدول المحيط. كان عندنا في ثقافتنا مصطلح اللنش، وأعتقد هو يمكن تكون الأصل الكلمة يعني أعجمي أو أجنبي. وعندنا القارب الصغير الدونجي بسموه العقبوية، هو يمكن أصلها صغير القارب بالإنجليزي الدين، من دين يعني صغير القارب يعني هي أصلها تكون. وعندنا القطيرة، وعندنا مصطلح الفلوكة، وعندنا المبطنة. هذه مسميات للقوارب الحديثة يعني. أما السواعي والقوارب الشرعية الكبيرة حقيقة لم يعد لها وجود منذ حوالي يمكن 1950 ما عادت تتواجد لأكثر من سبب. صناعة المراكب أعتقد صناعة دخلت العقبة أيضا يمكن تكون برضو في بداية الخمسينيات، خلينا نقول هي موجودة سابقا ولكن نتكلم بالفترة الحديثة. ظهرت كان هناك يعني صناع للقوارب من فلسطين ومن مصر استقروا في العقبة، بلشوا يصنعوا المراكب في العقبة. المسميات عنا أهم جزء في المركب اللي هو الهراب، اللي هو الجسر الرئيسي اللي بيبني عليه القارب. بيكون هو خشبة طويلة بحجم طول القارب، الهراب هذه وسميكة جدا، يبنى عليها الجسم. فأول جزء في أهم جزء في جسم القارب هو الهراب، هو الجسر الرئيسي. بعدين بركبوا الشلمان وهو الهيكل العظمي للقارب. الشلمان اللي بيجي زي القفص الصدر الإنسان، بيجي هذا بالصفح فيه القارب، بعدين بيصفحوا هذا الشلمان بلوح الخشب، بيسموا لوح الخشب، بيلبسوا الشلمان فيه، بيبدأ إذن يشطب القارب. بيبين عنا مقدمة القارب بنسميها الهنام، مرابط الحبال في المقدمة بنسميها الرمانة، اللي في النص على اللي بيحط عليه الشراع اسمه الدقل والفرمان. عنا جزئين، الدقل والفرمان، هذا بيكون في مقدمة القارب حتى نركب عليه الشراع ونتحكم فيه. مؤخرة القارب عادة بتكون يسموها المراية أو الجعز، وبعدين هناك بيكون عنا وحدة تحكم اسمه السكان والكانة. السكان وحدة تحكم والكانة الخشب اللي بتخش في مثلا في وحدة التحكم. وعندك الباطوس، وعندك النقعة أو بطن نقعة الجمل اللي هي أخفض منطقة في القارب تتجمع فيها المياه عشان ينضحوها لو دخل لأي سبب مية فيها. فهذه المسميات يعني ما أعرف شو يسموها بدول الخليج، أعتقد تبعد عنا كل البعد لأن هناك المصطلحات تختلف إلى حد ما. فهذا مسميات أجزاء القارب يعني بالنسبة لينا. كنت حاب برضو أن ألاحظ في شغلة، يعني توزيع الحصص بعد عودة الصيادين من رحلة الصيد بيتوزع، بيكون طبعا الرئيس هو قيادة المركب وتحمل المسؤولية وسلامة الطاقم وسلامة المركب والحفاظ على يعني على حقوق الطاقم والبحارة أو الصيادين. عندك الرئيس وعندك البحارة، وعادة بيكون فيهم صبي صغير متدرب يخدمهم. فلما بيرجعوا للبلد للعقبة أو للموانئ في الأخير
2: والساحل،
3: بيوزعوا الحصص بمثلا حصص بالتساوي، بس في كمان حصص للجيران والأصدقاء والحبايب ومن حضر بيكون محسوب حسابهم. في الحصص بتكون حصص كاملة لكل أعضاء، وفي العشر والخمس لصاحب المركب إذا كان صاحب المركب مش معهم. فيعني في حصص موزعة متفق عليها، ومن يحضر توزيع النقد بعد ما بيعوا السمك على صاحب المسمكة بنحضر وإحنا صغار حواليهم، فكان يحسب حساب يعطونا يعني مثلا 5 قروش 10 قروش، يعتبر في ذاك الزمان رقم يعني يعطيك تمضي يوم كامل وانت سعيد فيه. فكنا يعني عن توزيع الحصص نكون موجودين، فكلنا سواء كنا أطفال أو أسر يجينا يعني نصيبنا وإحنا مجرد في محيط يعني نعيش في هذا الجو أو محيط الصيادين. طبعا زي ما قلت البشارة أهم شيء، نقول خبر السعيد لأهل أصحاب القارب يعني أو عائلته، كان من مهمتنا كأطفال.
2: أتساءل أيضا أنا وأنا يعني كل أذان صاغية لهذه الأمور التي تحدث فيها الأستاذ محمد المغربي مستمعينا، مسميات أجزاء القارب، كيف يتم إدارة هذا القارب، الوصول إلى الساحل محمل بالثروة السمكية أو نتائج الصيد، آلية التوزيع وتقاسم هذه الغنائم بعد يعني رحلة طويلة وجهد جهيد في هذا الملف، وكيف أنه أيضا الدور المجتمعي أنه كل من حضر هذه القسمة له نصيب حتى وإن قل هذا النصيب، لكن هذا الشيء الجميل وهذا ينم عن أصالة مجتمعنا مجتمعاتنا المحلية. بعد باع طويل وتغير التطوير وتقنيات حديثة بدأت تدخل في صناعة القوارب، التحكم فيها بات واضحا أسهل عما كان في القرون الماضية، أستاذ محمد هل لمستم أن هنالك أثرا على هذه المهن؟ هل لمستم أن هنالك أيضا أثرا على هذه الصناعات البحرية التقليدية؟ كيف تأثرت بالتطور الحديث؟
3: يعني التطور حقيقة ما خدمش صناعة المراكب والسفن، تحول زي ما تقول قوارب مصنوعة من الفايبر جلاس وكذا، ولكن كان تأثيرها سلبي على الثروات اللي هي مهنة صناعة القوارب، اللي كانت يعني مهنة إلها يعني أعتقد كل ما نبني سفينة أو مركب كل مسمار كله خشب له قصة وله يعني له بروتوكولات، ومثلا لازم نذبح لما تجهز المركب ونتفائل خيرا ونوزع الذبيحة على على الناس الفقراء أو جيراننا أو المحيطك يعني تفائل بهذا كذا. فكنا نتابع كل برغ وكل مسمار وكل له خشب في نبني نتابع ونفرح فيه، ولما تنزل زي ما قلت لك يعني نحتفل فيها وكذا. الآن الصناعات أثر تأثير يعني سلبي، ولكن ليها يعني أثر إيجابي إنه عنصر السلام العام أصبح عالي جدا، يعني المخاطر أصبحت صفر فيها في ظل وجود الأجهزة الملاحية الجي بي اس والفيش فاندر والإيكو ساوندر والأجهزة الاتصالات والتحكم عن بعد وكذا، كلها يعني ساهمت في رفع مستوى السلام العام للطواقم والبحارة في أي طارئ. التحدي الآخر محدودية أماكن الصيد، احنا كنا نصيد في البحر الأحمر تقريبا كان حتى عام 1983 زي ما حكيت سابقا مسموح لبحر في المياه الإقليمية للدول المجاورة، ولكن
2: الآن
3: أصبحت المساحة ضيقة جدا، ويعني ما بتتجاوز 20 كيلو، وطبعا 20 كيلو موزع بين نشاط سياحي واقتصادي وبيئي، فأصبح نصيب الصيادين يمكن ما يشكل الربع أو النص، ما بدي بالك من 30% هي الأماكن المسموح فيها الصيد فيها. هذا شكل تحدي جديد أمام هذا الجيل، بالرغم ذلك الأعداد عم بتزيد والمراكب عم بتزيد، يعني الآن مرفأ الصيادين يعني مكتظ بالمراكب وبحاجة إلى توسعة وبحاجة إلى مساحات أكثر.
2: نعم يعني حتى ما زالت رغم هذه العراقيل تحديات إلا أنه انتشار مهنة الصيد والاعتماد على هذه القوارب.
3: يعني برضو اللي حاب أكده زي ما قلت لك أيضا مراكب الصيد عم تعمل الآن في عنا نشاط اسمه الصيد الريادي البيئي، بيركزوا على المتعة أكثر من موضوع الصيد، يعني بياخذوا رحلات صيد يمكن الضيف ما يجيب إنتاج كبير بس بحقق يعني حاجة من السعادة. ففي هلا عنا يعني جمعيات مهتمة بالصيد الرياضي البيئي،
2: صديق البيئة،
3: بحيث برضه هو صديق للبيئة وبنفس الوقت منتج سياحي أيضا، لأنه الضيف العقبة بده يشغل برامجه وبده يعرف وين يروح. يعني حاليا يمكن 4 أيام أو 5 أيام كافيات للعقبة يعني تزور كل معالمها وتشبع منها، فممكن لما تضيف منتج سياحي جديد انك تمضي يوم في البحر وتاخذ السمك على مطعم وتاكله بانتاج ايدك او صيد ايدك، اعتقد بيكون لي شيء معنوي ويرسخ في الذاكره للاجيال بالصور وكذا. فيعني اعتقد بالرغم من يعني ضيق المساحات انه الاعداد عم بتزيد الصيد موجود والثورات موجود ويعني بكل ملامحه، ولكن بحجم ضيق لا يقارن بدول الصديقة زي دولة عمان هي يعني
2: نعم التاريخ أطول
3: التاريخ صحيح. المنفتح على العالم وحضارة عمان وحجم الصيد اللي في عمان، عندهم وزارة أعتقد للصيد ويمكن وزارة الزراعة والثروة السمكية أعتقد يعني
2: نعم.
3: يعني لها وزارة شبه يعني، فهي يعني تأخذ مساحات كبيرة في حياة في الاقتصاد العماني من حيث مصادر الدخل يعني سلطنة عماد يعني منتج. إحنا يمكن الموضوع الصيد التجاري مش وارد عنا لأنه إحنا ما عناش، ولكن قدرنا نحافظ على هذا الإرث وهذا الموروث.

0: حتى هذه اللحظة إن شاء الله.
1: نعم. إذن لننتقل مستمعينا الكرام للزملاء المذيع عبد الله الكعبي وضيفه علي بن جمعة بن حسون العريمي، وهو المتخصص في بناء السفن، أحد أكبر النواخذة في ولاية سور العمانية. طبعا النواخذة هو

0: الموروثات الشعبية بالبحر دائما. يعني أكيد أنه كنا نتابع حتى في الأفلام الوثائقية علي، أو حتى لما يقعد مثلا حياة والدك يحكي لكم القصص مثلا في طلعة البحر، كيف كانوا أهالي القرية وأهالي الساحل يودعوا البحارة سواء كان لرحلة تجارة أو لرحلة غوص، وكيف كان يستقبلوهم بعد مدة طويلة تصل ربما 6 أشهر أو سنة.
1: ايوه
0: إيش
1: هذه
0: إيش أبرز الموروثات وأبرز القصص اللي يعني خبروكم فيها الشواب الأوليين؟
1: يعني قصص الاستقبال ولا قصص اللي صارت معهم؟
0: هو قصص التوديع والاستقبال، وبعدين نتكلم عن القصص اللي تصير في البحر.
1: ايوه قصص التوديع لما يروح البحارة يعني في السفن، يعني اهالي صور تراهم معظمهم يكونوا في السفن اصلا، يعني كل بيت له واحد او اثنين يكون في السفن، فتشوف الاهالي كلهم على الشاطئ، جميع صغار وكبار حريم وعرب تلقاهم كلهم على الساحل يودعوا لهم البحارة توديع. وأيضا بعد في رحلة العودة نفس الشيء، يعني صور بيوت ما حد فيها، كلهم تلقاهم في على على على الشاطئ،
0: البلاد فاضية.
1: بلاد فاضية.
0: طيب كيف كانوا يعرفوا اليوم مثلا مواعيد مثلا الرحلة؟ كيف كانوا يعرفوا نواخذه ان اليوم انا اقدر اسري مثلا او اطلع او بطلع مثلا من صور الى الهند مثلا او الى دولة معينة؟ طريق الذهاب مع طريق العودة كيف كان تحسب؟ كيف كان أيضا استخدم، بحكم أنا استخدم الشراع، كيف كانت الرياح الموسمية هذه كيف كانت تحسب؟
1: هذه الله يسلمك، هذه تحسب على حسب مثل ما قلت الرياح، يعني مثلا هم أغلب رحلاتهم من شهر 8 تبدأ، من أغسطس شهر 8 تبدأ الرحلات، أول رحلات تبدأ تروح على الخليج، على البصرة، معظم الرحلات على البصرة.
0: تبدأ يعني تنطلق للبصرة.
1: أيوة هذا من شهر 8. ليش تروح البصرة؟ لأن الهواء اللي معهم كوس.
0: أيوة
1: الكوس هذا اللي هو يسموه جنوبي تقريبا، يعني من الجنوب كذا يجي الكوس، هذه تشيلهم لين البصرة، يعني الخليج من ناكل البصرة، آخر الرحلة تكون عند البصرة، يجلسوا هناك تقريبا شهرين
0: في البصرة.
1: في البصرة، منها تجارة ومنها يعني صيانة للسفن، ومنها اللي ينتظروا يعني عودة الرياح العكسية اللي هو الشمال.
0: أيوة نعم.
1: من شهر 10 تقريبا يبدوا يطلعوا من هناك، يطلعوا حد من السفار السفن يروحوا يرجعوا صور، وحد منهم لا يروحوا على الهند على طول.
0: تقريبا علي، يعني الرحلة من مثلا من صور إلى البصرة كم تستغرق في البحر؟
1: تقريبا لين هي ما مش دايركت للبصرة، يروحوا يلزوا يعني مثل البحرين، يروحوا الكويت، بعدين البصرة آخر شيء.
0: جميل.
1: يعني تقريبا من شهر 8 إلى شهر 10 هم في البصرة.
0: هم يكونوا يبحروا من البصر من صور إلى مثلا البحرين إلى الكويت، كانت أيضا
1: أيوة.
0: أحد أكبر صناع
1: أي نعم.
0: السفن، إلى البصرة. وهذا الامتداد، يعني الجميل في الموضوع علي أنه الامتزاج هذا يولد سواء كان خبرة، تعارف، يولد أيضا
1: أكيد.
0: كذا معرفة بين بين بين النواخذة، بين القلافين، بين أساتيد صناع السفن أيضا.
1: أكيد. أكيد وهي تبادل خبرات بعد تكون.
0: جميل.
1: تبادل خبرات، تبادل يعني حتى البنيان، لما يروحوا أماكن فيها بنيان أو طريقة العمارة غير عندهم يقلبوها عندهم هني.
0: يتأثروا فيها.
1: يتأثروا في مثل يعني حتى العمارة عندنا احنا تغيرت بعدين.
0: يعني شهدت تغير في العمارة بناء على

0: التبادل
1: تبادل
0: الفكري في البحر.
1: ثقافات،
0: طيب
1: تبادل ثقافات صارت.
0: جميل علي، اليوم احنا مثلا لما نقعد نسمع القصص اللي يحكوها مثلا البحارة او يحكوها مثلا كبار السن في السابق، ايش ابرز القصص اللي كانت تحكى لكم تناقلوها في البحارة، تناقلها مثلا الوالد رحمة الله عليه مع مثلا البحارة اللي حصلت معهم في البحر، ايش ابرز هذه القصص؟
1: والله قصص وايد وايد القصص اللي صارت، لكن أبرزها اللي هي سفينة سمحة.
0: ايه
1: هذه السفينة سمحة سبحان الله، يعني فيها يمكن أكثر من 160 أو 170 نفر.
0: ما شاء الله.
1: هذه صار عند ربع اللي يسموه عايص، العايص اللي هو مثل الإعصار.
0: ايه في البحر،
1: هذا
0: في البحر،
1: في البحر، هم جايين عاد واصلين هني عند تقريبا بين مصيرة وراس الحد في ذيك المنطقة، فضرب العايصة ذي هنا الإعصار. راحت السفينة هذه لسمحة هي واللي فيها،
0: يعني
1: لين اليوم ما حد حصلهم
0: طبع المركب بركابه.
1: بركابه. وهنا يعني قريب صور، يعني ما ببعيد، هذه الصدمة ترى كانت،
0: يعني كانت قريب صور وخلاص الرحلة راجعة من
1: لا
0: التجارة،
1: راجعة خلاص، يعني حتى الأهالي ينتظروهم.
0: وكان في حد على متنها، يعني مثلا الناس كانوا يعرفوه رجع بعدين ولا خلاص 170 كلهم راحوا؟
1: كلهم راحوا، كلهم راحوا سبحان الله. طبع الطبع مرة،
0: يعني طبع
1: كان إعصار، إعصار اللي هو يسموه عايص،
0: إعصار قوي ضرب المركب هذا.
1: ضرب في البحر، هو والسفينة كانت في البحر.
0: طيب علي، يعني بذكر السفن، يعني اليوم في سفن كثيرة، معنا في مسميات كثيرة لهذه السفن، لو نذكر مثلا هذه السفن مع مسمياتها وإيش تستخدم، مثلا معنا الهوري، السنبوق، في كثير من السفن وكل سفينة لها استخدام معين.
1: نعم، احنا عندنا السفن الشراعية يعني تقريبا 8 أنواع. هذه السفن الشراعية أشكالها تختلف، زين. عندك السنبوق الشراعي، عندنا البغلة والغنجة والبوم الشراعي، بعد الجالبوت الشراعي، هذا السفار، لكنهم سفار،
0: اي هذا كلهم سفارين، السفن
1: كلهم
0: هذه.
1: سفارة. والجالبوت، وعندنا بعد سفن ثانية شراعية اللي هي البدن. البدن في سفار وفي مرصيد على حسب الحجم، في
0: صحيح.
1: البقارة وفي البتيل.
0: هذه البقارة علي تستخدم لإيش بالضبط؟
1: البقارة حق الصيد أكثر، أما البتيل كان يستخدم حتى حربي، يعني مناورات حربية.
0: المناورات الحربية، وكان يجهز بأماكن للمدافع،
1: أيوه،
0: وهذه كلها كانت تصنع في صور،
1: كلها بصورة.
0: وكانت يعني اليوم. طيب إذا مثلا أنا نوخذه وأجي لصانع السفن للأستاذ وأقول له أنا أريد مثلا أصنع سفينة أو أصنع مثلا بوم للتجارة، يختلف عن صناعة بوم مثلا فقط أخصصه لنقل البضائع؟ يعني في اختلافات في الأحجام، في السراديب تحت، في التفر، في الصدر، في مثلا الأشياء اللي تصنع مثلا في السفينة؟
1: اختلافات انت الحين اذا تريده حق السفر، يعني حق تجاره، حق بضائع،
0: اي
1: شكل البوم خارجي نفسه،
0: بس داخل يختلف.
1: الداخل هو على حسب الحجم، حجم السفينه اللي انت تريدها. يعني اذا عندك حموله 500 طن، لا عندك حموله 1000 طن، انت ناخذ لما يجي عند الاستاذ يقول لنا ابغى سفينه 1000 طن،
0: اي
1: نوع بوم، نوع غنجه، يعطي النوع، يعطي اللي هو الحمولة اللي يريدها، فيعتمد على الحمولة، ويعتمد على نوع الشكل، شكل السفينة يعني.
0: جميل. وبالنسبة لكم يعني تختلف المدة مثلا ما بين كل سفينة وثانية للصنع، كم تقريبا
1: على حسب الحجم يعني.
0: كم تقريبا المدة مثلا اللي يستخدمها واللي يحتاجها الأستاذ لتسليم البومة وتسليم السفينة وتسليم المركب للنوخذة؟
1: والأكبر أكبر الأحجام كانت من سنة ونص إلى سنتين. الأحجام اللي هي عاد أكبر الأحجام. في الأحجام المتوسطة سنة بالكثير يعني.
0: سنة ستة أشهر في بعض المراكب مثلا
1: ستة أشهر اللي كانت اللي هي أحجام شوي أصغر.
0: الأحجام اللي أصغر. وتعملوا علي مثل يعني المصانع الحين مثل الوكالات الحين في كذا ضمان للصيانة وكذا، ولا أنا أسلمك المحمل باللي فيه؟
1: والله الضمان هو بالله عز وجل، لكن هناك يعتمد على أنت صناعتك.
0: إيه
1: إيه تعرف صناعتك أنت، إذا صناعتك تقول له هو حتى النخضة
0: إيه
1: ما يروح عند أي صانع سفن، لا يروح عند صانع سفن موثوق فيه،
0: هم يعرفون معروفين.
1: نعم
0: جميل. يعني رغم أن الحديث يعني جميل عن صناعة سفن علي، خصوصا لما مثلا أنت تمتهن المهنة وتمارسها كذا بحب. اليوم مثلا احنا لو نقارن مثلا زمان لما يجي صانع او نوخذ للاستاذ اللي يصنع السفينه، تقريبا بناء على مثلا 1000 طن او 500 طن على حجم السفينه، كم تقريبا يكلف كم يكلف المبلغ؟
1: اول غير يعني قصدك اول ولا الحين؟
0: لا زمان في الفتره اللي كانوا فيها ايضا كان تشتهر فيها هذه الاشياء،
1: يعني من 1000 طن 500 طن يعني من 50,000 إلى 80,000 يكلف.
0: هاي 80,000 روبية كانت؟
1: كانت الريال إيش اسمهم؟ الروبية الريال الفرنسي إيش مع؟
0: إيه الريال الفرنسي زمانه، والروبية الهندية تداولوها الروبية الهندية
1: تداولوها
0: صحيح؟
1: تداولوها بعد نعم.
0: وكانوا الناس يعني سواء كان كجلافين أو ك مثلا صبيان يشتغلوا مع الأستاذ، كانت أيضا يعني العمل المتواصل هذا في نوع أيضا من العمل الاجتماعي دخل. ومن الدخل.
1: نعم حتى هو يعني صناع السفن ينقسموا إلى ثلاث أقسام.
0: إيش هم؟
1: اللي هو الأستاذ المول.
0: هذا المشرف العام.
1: المشرف العام.
0: طيب
1: يعني عند قياسات السفينة عند كل شيء. وفي الأستاذ يعني النجار.
0: جميل.
1: وفي وليد الأستاذ.
0: وإيش اسمه؟
1: وليد الأستاذ يعني اللي هم الصغار اللي يتعلموا.
0: أي يعني خلينا نقول إنه متدرب مع الأستاذ.
1: أيوة متدرب. جميل. متدرب لكن يشتغل
0: لكن أيضا يعني بعد ما وصل ما ترقى لمنصب أستاذ.
1: ما ترقى بعد
0: تحت التدريب.
1: أيوة.
0: جميل.
1: لكن الضرب هو أكثر شيء فيهم هم.
0: هم اللي يتأثروا أكثر. يعني يتعلم لازم
1: يتعلم بسرعة.
0: أكيد زين. طيب يعني علي اليوم وإحنا مثلا نشوف القصص الجميلة اللي كانت تحدث في يعني مثلا في فترة صناعة السفن وكل هذه التفاصيل اللي يعملها مثلا الأستاذ أو صانع السفينة أو المولي، كيف أثرت صناعة السفن أيضا على حياة أهالي الساحل؟ لأنه أنت تحتاج خشب، تحتاج مثلا تحتاج مثلا اللي هي السعف وغير ذلك، هذه الأشياء كان فيها نوع أيضا من التجارة المتبادلة ونوع من العمل المتبادل اللي يسهم أيضا في تدوير المال في نفس المكان.
1: نعم يعني أنت تحتاج الحداد. تحتاج اللي هو صاحب الزخارف اللي يزخرف. تحتاج اللي هو يصانع الحبال. يعني كلهم سبحان الله يعني في كل بيت ينتفع من هذيك الصناعة.
0: يعني لمدة
1: يعني نفع صناعة السفن في كل بيت هنا عندنا في صور يعني يوصل.
0: كم كان عدد النواخذة علي في صور؟ يعني في عدد كبير من النواخذة كانوا موجودين ومن الأساتيد صناع السفن.
1: يعني إيش بقول لك؟ أنا بقول لك في كل بيت طلع أستاذ.
0: ما شاء الله.
1: إيه. في كل بيت طلع أستاذ.
0: وإيش مثلاً يعني اليوم إحنا نسمع مثلاً فتح الخير.
1: نعم.
0: سفينة فتح الخير مثلا، هذه أحد النماذج اللي كانت موجودة معنا في عمان ولا زالت.
1: نعم موجودة فتح الخير. هذه فتح الخير تعتبر من نوع الغنجة تراهم، لكن تعتبر من أصغر السفن اللي كانت تبنى أو بنيت في ذاك في تلك الفترة، من أصغر السفن.
0: أما السفن البقية كانت كلها أكبر.
1: كلها أكبر منها.
0: جميل. اليوم أيضا علي يعني قبل الختام، دائما النوخ ذا يحرص على أنه يأخذ معه شخصية في السفينة لما يطلع، سواء غوص أو لما يطلع مثلا تجارة. النهام
1: في يعني هذه وظائف ترى، هذا النهام وفي عدة وظائف في السفن.
0: خلينا نتعرف على على على وظائف السفن. يعني في مثلا النهام، في طباخ يأخذوه معهم أيضا.
1: أي في طباخ، وفي اللي هو المسؤول عن البحارة والشفت مالهم، شفت البحارة.
0: أي
1: وفي سكوني. سكوني هذا أكثر من واحد.
0: إيش يسووا هاي؟ شو وظيفتهم؟
1: مهنته السكان اللي هو سكان مال المقود، يعني
0: سكان السفينة.
1: سكان السفينة.
0: والنهم اللي هو يعني خلينا نقول إنه هو يعني وسيلة الترفيه.
1: صاحب الصوت.
0: إيه.
1: يعني شاف اللي يغنوا ولا أصواتهم شوي
0: جميلة،
1: يعني فيه نبرة عالية.
0: إيه.
1: هذاك النهم.
0: يعني أنا ودي أسمع نهمة من النهمات الصدرية، لكن يعني ما أدري إذا أنت حافظ. أكيد حافظ، لكن يمكن ما تبى تسمعنا.
1: لا ما بسمعك. يعني صوتي مين ساعد.
0: إنزين نقدر نسمع شعر، الشعر اللي كان يعني يقوله النهام على المركب.
1: والله إني محفظ، أنا سبحان الله فيه طبع محفظ. هذا ولا وايد يعني، سبحان الله وايد يعني.
0: هي كثيرة ويعني منتشرة بشكل كبير، خصوصا يعني نعم. يحرصوا النواخذ أنهم يأخذوا النهام صاحب الصوت الجميل معهم.
1: نعم.
0: مع سرية الليل وضوء القمر، نجوم ساطعة، والمركب يسير بشكل سلس. تستمتع
1: حتى الطبول تكون معهم ترى.
0: إيه يعني هم عندهم اشتهر المديمة. فن من الفنون البحرية.
1: نعم.
0: وكانوا يستخدموا الأدوات، يعني بعض الأدوات مثل المحار وكذا، اللي استخدموا كآلة موسيقية للعزف.
1: نعم للعزف مثل الناي.
0: اي بالضبط. طيب علي قبل الختام، يعني ايش هي الرسالة اللي تحرص دائما انك توصلها كأستاذ كصانع سفن؟
1: والله الرسالة الوحيدة دائما كل واحد يسألني عنها، اللي هي المحافظة على المهنة. لأن احنا حاليا عندنا المصنع هذا اللي عندنا الأديرة الحين. المصنع الوحيد يمكن على مستوى الخليج.
0: فقط
1: على مستوى الخليج المصنع الوحيد.
0: وفي إقبال من الشباب لتعلم هذه المهنة؟
1: والله الشباب تعرف، الشباب يريدوا شوية يعني مثل شيء ترغبة فيه. يعني شيء يجذبهم لتعلم الإسلام.
0: يعني هذه فرصة في الصيف إنه يتعلم النشأ تراث الأجداد والآباء. نعم. يتعلم صناعة السفن، يتعلم كيف كان يعيش يعني الإنسان العماني قديما، سواء في صور أو غير ولايات من ولايات السلطنة أيضا المشابهة، القرى الساحلية كانوا يعيشوا بهذه الطريقة، كانوا يعملوا بهذه الطريقة.
1: مهنة اليد حلوة لذيذة.
0: طبعا
1: يعني ممتعة،
0: تحس انك تستمتع،
1: ما تريد ترخي اصلا.
0: هي
1: سواء كانت صناعه سفن او صناعه خناجر او صناعه خزف.
0: طبعا طبعا طبعا ما في شك. شاكرين لك كل شكر هذا التواجد علي بن جمعه حسون العريمي، استاذ وصانع سفن، على هذا التواجد. وبالتاكيد يعني جميل انه الانسان يستمر في هذه المهنه، وجميل انه يعني ما ينسى تراث الاباء والاجداد وما ينسى الموروث ايضا.
1: جزاك الله خير، شكرا على هذه الاستضافة الطيبة.
0: شكرا شكرا جزيلا لك علي، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى. إذا مستمعينا الكرام، كان هذا حديث علي بن جمعة حسون العريمي، أستاذ وصانع سفن وابن النوخذة أيضا والربان الكبير وصانع السفن الكبير المرحوم جمعة حسون العريمي، أحد أيضا أكبر صناع السفن في ولاية صور في سلطنة عمان. عودة الآن إلى الزملاء هنالك في الأردن، الزميلة وفاء أبو الروس وضيفها العزيز محمد المغربي، باحث وناشط في التراث الساحلي.
2: نعم، شكرا للزملاء في إذاعة سلطنة عمان، وأتابع حديثي مستمعينا الكرام فيما تبقى من محاور نود الحديث فيها مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد المغربي، وهو الباحث الاجتماعي في هذا المجال للحكايات الساحلية والصناعات التراثية ضمن هذه الحياة البحرية. لأتوقف هنا، ولابد أن يكون لديكم تلك الرسائل التي ودوا أن تبثوها لأبنائنا الشباب الأردني. نحن نتحدث عن مقومات، رغم محدودية مثل هذه المقومات إلا أننا استطعنا أن نبلي بلاء حسنا ولنستثمرها في جانب، والمحافظة عليها بالناحية البيئية الصحية من جانب آخر. أستاذ محمد،
3: سيدتي كما ذكرتي سابقا محدودية المساحات البحرية في الجانب الأردني، حقيقة هذا تحدي كبير، وبنفس الوقت حجم الطلب على هذه المواقع على الساحل. عندك تلك الموانئ والفنادق والمشاريع السياحية والاقتصادية والمشاريع الصناعية، هذا الحجم الكبير والطلب على هذه، يعني احتياجاتهم لهذه المناطق الساحلية شكل عبء كثير على البيئة البحرية، بالإضافة للنشاط السياحي، القوارب السياحية وقوارب الصيادين. مياهنا الإقليمية في ظل المحدودية لا تحتمل هذا الكم من الحراك، وهذا الكم من الطلب، وهذا الكم من النشاط البحري اليومي، من بواخر، من سفن، من مناولة بواخر. فأعتقد هي لا تحتمل، لذلك لابد أن احنا نكون لنا دور، يعني رسالتي لأبناء الوطن بشكل عام وأبناء العقبة بالتحديد، أن يكون لنا دور في الحفاظ على البيئة البحرية، وبالتحديد المرجان البيض الذي لا يحتمل مزيد من النشاطات الرياضية، أنه يعني نستخدم وسائل صيد صديق للبيئة وأقرب حرصا للبيئة، نتجنب كل ما يؤثر على البيئة، وأيضا يعني نحاول يكون برضو الاقتصاد الأزرق، المصطلح الجديد هذا. أنه في مشاريعنا القادمة إن شاء الله أن يكون هذا هناك قانون ناظم يضبط هذه العملية، بأنه ما في مشروع يتم على الشاطئ إلا يكون يلتزم بمحددات قوانين الاقتصاد الأزرق للأطر البيئي إلى آخره. فإحنا بنقول أعتقد في ظل هذا التحدي مسؤولتنا كبيرة حتى نحافظ على هذا المصدر الثري والغني اللي هو في استدامة لاقتصادنا، في استدامة للصيد، في استدامة للسياحة، في استدامة لمراكز الغطس. إذا ما كل واحد منا أخذ زمام الأمور وبادر يكون شريك في الحفاظ على هذه البيئة، أعتقد راح يكون أثر سلبي. ولكن كمان الحقيقة في وعي كبير جدا في بناء العقبة. مراكز الغطس عم بتمارس نشاط شبه يومي في تنظيف البيئة، في هناك شركات خاصة بموجب عقود مع سلطة العقبة الخاصة اللي هي مهتمة في البيئة. هناك في أيضا نشاطات بيئية، تنظيم حملات تنظيف جوف البحر بتتبناها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشكورة للحفاظ على البيئة البحرية. عم بنشاهد نوع من أنواع الوعي عم بيزيد. يمكن التحدي الأكبر هو عدد زوار عقبة في نهاية الأسبوع، اللي ناس بيجوا ضيوف ما بيكون عندهم خلفية بالقوانين والتعليمات، أو حجم الأثر البيئي اللي يتركوا على المرجان أو الحيد المرجان. يعني وإذا كان في شكر، كلمة شكر بقولها يعني عبر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل الشكر لجلالة سيدنا اللي كان يعني حمل هذا الفكر وبادر لإقرار قانون محمية العقبة البحرية، وهو يقدر لجلالة سيدنا، وهو من علق الجرس، وهو من يعني نعم اللي سبق، يعني سبق الناس في لفت انتباه الناس لحجم الخطر الواقع على الحيود المرجانية إذا ما انتبهنا لها.
2: نعم صحيح.
3: فاهتمامه الشخصي جل طول عمره اهتمام واضح.
2: اللهم أمين. نعم.
3: واضح لنا، يعني واضح العيان من خلال ممارسته الشخصية لحرصه على البيئة وتفقده مواقع الغوص الشخصية، أو من خلال القوانين اللي سيدنا يعني أصر أنها تبرز في زمن قياسي، في زمن قياسي في أقل من سنتين. الدعم اللي بيستقطبه سيدنا لحماية البيئة واضح، يعني من مؤسسات دولية.
2: نعم.
3: يعني واضح جدا هذا الدور
2: لصون الطبيعة. صحيح.
3: يعني حقيقة كل الشكر لجلالة سيدنا على هذا الجهد الكبير اللي سرع وأنجز هذا، يعني هذا
2: العمل على وتيرة
3: أن يكون يتحقق في زمن قياسي.
2: نعم، على وتيرة متساعدة. مستمعينا الكرام، إذن بهذه الرسالة التي كانت على لسان ضيفي الباحث الاجتماعي محمد المغربي ضمن هذه الحلقة التي تشاطرناها مع زملائنا في إذاعة سلطنة عمان مع المذيع عبد الله الكعبي وضيفه في الاستوديو علي بن جمعة بن حسون العريمي المتخصص في بناء السفن. نأتي لنهاية هذه الحلقة التي

0: نأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء فيها حول الحياة البحرية وتلك الحكايات الساحلية والصناعات التراثية. شكرا لحسن استماعكم، لكن قبل أن ننهي شكرا جزيلا لك مهندسنا شادي زيادين، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وأترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بهذه تحياتي عبد الله براشد الكعبي هنا في مسقط، وهذه تحيات الأستاذة صفية بنت خميس الحمداني في الإخراج. إلى اللقاء.
2: برنامج لقاءات عربية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن الأمير يرى في الناس طبقات تفرق بل وجوها تجمع، فالخيل التي تساق في الإسطبل هي ذاتها التي تدافع عن الوطن، ومن يسوسها بيده يسوس الكرامة قبل من في اللجان.

0: إلى أين سنذهب يا مولاي؟
1: أرغب في أن أرى إسطبلات الخيل يا شيخ حمزة، أريد أن أرى سبل.
0: على بركة الله،
1: أنا وأنت فقط، من غير حرس أبدا.
0: كما تريد يا مولاي.
2: كان الأمير إذا أراد أن يرى الرعية خلع عن نفسه حراسة القصر ومشى كما يمشي الناس، فالقرب عنده سياسة والطمأنينة سنة حكم.

0: المهرة كل ما شافتني هتصير تصر.
1: وين الغريب يا يما؟ ترى صغار بيوالفوا على بعض.
0: وانا بعد يما والفت عليها.
1: لدي تراها تركت امها وجاي عليكي.
0: بودها تلعب معي وانا بعد العبها شوي. يما هذا الامير لدي. يا سمو الامير يا سمو الامير.
2: اهلا تعالي اقتربي.
0: كيف حالك؟
2: انا بخير والحمد لله. ابنة من انت؟
0: انا بنت سايس الخيل.
2: اهلا بك يا ابنة السائس. هل اناديك ابنة السائس ام ان لك اسم؟
0: لي اسم مير. ما خبرك يا هلين زورنا ببيتنا.
2: لا ارد لك طلبا يا
0: شهيرة. شهيرة يا سمو الامير. انا شهيرة بنت كريم.
2: أنعم وأكرم بك وبأهلك. من يسوس الخيل ويعسفها لا يعجزه أن يرعى فتاة بهذا الجمال ويجعلها بهذا الحسن في المنطقة. هيا يا شهيرة إلى بيتكم فنحن في ضيافتك هذا المساء.
0: أهلا أهلا بسموك. يما يما الأمير ودي زورنا.
3: وحين كانت شهيرة على موعد بالأمل مع الأمير لم ترى فيه سلطانا، رأت فيه أمانا، وهذا ما لا تصنعه الهيبة بل يصنعه جبر القلوب.
4: يا أهلا يا أهلا يا سيدي.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها حان الآن موعد أذان المغرب.
7: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: لو أن أحدا أخبرنا بقدومك.
3: لا تثقل على نفسك يا أبا شهيرة، نحن جئنا بطلب من شهيرة.
4: أهلا أهلا بسموك.
3: ما شاء الله، جميلة منطق وخلق، باركها الله.
4: تفضل تفضل يا سيدي.
3: ما هذا يا شهيرة؟
4: هذا لبن، مثل هذه الأيام نحتاجه يا سمو الأمير.
3: حسنا، حتما سأشرب منه يا شهيرة.
5: بسم الله ما شاء الله، بارك الله لك فيها.
3: سيكون لك مني هدية شهرية ستصلك كل نهاية شهر.
4: كرمك وعطفك يا سمو الأمير السابق، نحن نحبك، شكرا لك، أطال الله في عمرك.
2: بارك الله بك، بارك الله في عمرك يا سيدي، وجبر خاطرك.
6: لم يسأل الأمير عن النسب ليعلي اسما، بل ليختبر معنى، فالنسب عند الكبار ليس ما يقال بل ما يؤمن. ومن قالت أنا بنت كريم، قالت في سرها أنا ابنة بيت لا يغلق بابه ولا يخذل ضيفه ولا يكذب قوله، أنا ابنة الأردن.
3: هل أنهيت إفطارك يا شيخ حمزة؟
5: نعم، والحمد لله على نعمائه.
3: اكتب إذن.
5: حسنا،
3: نفسي تميل إلى شهيرة وأرى العيون بها مشيرة، وشهيرة ست البنات مليحة تمشي خطيرة،
5: تمشي خطيرة،
3: والبيت لا بنت به كالخبز ليس به خميرة، وأنا المحب لطفلة في البدو ليس لها نظيرة. يا ليتني لم أعتقل حضرية مثل الفطيرة،
5: مثل الفطيرة،
3: من بعد عام قد ترى لشهيرة وسط العمر.
6: وحين قال الأمير شعره لم يكن غزلا بطفلة، بل غزلا بالقيم. كان يقول للناس من أحسن استحق أن يخلد بالكلمة.
3: وجه تبدى كالصباح ورونق الإصباح نيرة، يا ليتني ناظرتها وملكتها وسط العشيرة، وشهيرة شبه الغزال إذا رنت أو كالصبيرة، أو مزنة وقت العشاء تلألأت ليست حسيرة، أو مهرة وقت الصباح تقدمت بين المغيرة، أو كوكب الصبح المنير تلا المجرة والمنيرة.

0: العطية عند الكبار ليست مالاً وإنما رسالة، رسالة تقول: من أكرمنا اليوم لن ننساه غداً.
1: إن تبتسم برق يلوح وإن تقم فهي الطريرة، يا حسنها حسنية حسناء زينت بالغديرة. سبع سنون مضت لها والحسن يصحبها كبيرة، ولبنت سائس خيلنا للآنسات هي الأميرة.
2: هكذا يتحول الشعر من لهو مجلس إلى عقد وفاء، وهكذا تصبح القصيدة سجلاً غير مكتوب لأخلاق الحكم.
1: لما حضرنا أكرمتنا رائباً وبه التميرة، من در أم حسيلة حمراء ليست بالجفيرة، قد أبردته بسلسل من ماء غادية مطيرة، بعد الشواء عليه من تمر وخبز والحريرة، فجزاؤها منا العطية والمديحة والبريرة.
0: شهيرة لم تكن مجرد طفلة، بل كانت عقداً أبرمه الأمير ببراءة القلب وبصدق الوعد، عقد لم يكتب بالحبر بل بالكلمة، بالوفاء، بجبر الخواطر.
2: وفي مركى الرعية في قصره حكم الأمير عبد الله ليس بالحب وحده، وليس بالسلطة، ولكن بالكلمة التي تزرع الأمان، والوعد الذي يثبت الأمل، وجبر الخواطر الذي يربط الناس بالقلب قبل القصر.
0: إنها سياسة هاشمية فريدة في زمن ندر فيه الفارق بين الحاكم والمحكوم، حيث الكلمة صارت سلطة والعدالة شعوراً، والأمة تدار كما تدار القلوب بحرص ورقة ووفاء.
2: فمن يعرف تاريخ الأمير يعرف أن القوة الحقيقية ليست في الرمح ولا بالسيف، بل في القدرة على أن تجعل من كل شهيرة وكل مواطن بيتاً يشعر بالأمان وصوتاً يسمعه التاريخ.
3: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جواداً، مركى الشريف وقد فعلت سداداً، يلقاك عبد الله وجهاً مشرقاً، نسل القروم وقد علوا أنجاداً، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم ابن طارق سلطان عمان يبحثان خلال اتصال هاتفي مجمل التطورات في المنطقة. جلالة الملك يشدد على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه. وزير الخارجية يحذر من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، مؤكدا أن انتهاكاتها الصارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات في مدينة القدس تعد إجراءات غير قانونية واستفزازات خطيرة. الصفدي ونظيره المغربي يبحثان التدهور الخطير الذي تشهده القدس ومقدساتها نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. منظومات الدفاع الجوي تسقط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. القاهرة تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. الكويت والبحرين تتصديان لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية دون الإعلان عن أضرار أو إصابات. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة في إقليم خيبر شمال غرب جمهورية باكستان. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وبقاء الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور

0: أياما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. يقول الأديب الفرنسي أندري موروا في كتابه فن الحياة: إن الشيخوخة شيء غريب إلى درجة أنه يصعب علينا في أغلب الأحيان أن نصدق أنها قد تدركنا كما أدركت غيرنا. هو ما يتجلى عندما أبدع مارسيل بروست في رواية

اتجاه البحث عن الزمن المفقود، حيث وصف ما نشعر به من فزع عندما تجمعنا المصادفة بغتة بعد 30 أو 40 عاماً بطائفة من الرجال والنساء الذين عرفناهم في المراهقة.

هل أستطيع أن أصعد هذا المرتفع بالسرعة نفسها التي كنت أصعد بها طوال أيام شبابي، لافتاً إلى أنه تحدث بين المراهقة والشيخوخة تحولات بطيئة لا يدركها الشخص الذي يتحول. هذا ما يحدث حينما يعقب الخريف الصيف، وعندما يعقب الشتاء الخريف يتم ذلك التعاقب بتحولات تدريجية لا تدركها الملاحقة اليومية. ففي ذات صباح من شهر نوفمبر يهب إعصار فينتزع القناع الذهبي، وإذا بهيكل الشتاء الهزيل يبدو منكمشا من تحته، فأوراق الشجر التي كنا نحسب أنها ما زالت في غضاضتها كانت قد جفت، لم يكن يمسكها على أغصانها سوى بعض ألياف رفيعة. فكشفت العاصفة عن الداء ولكنها لم تتسبب به. يشبه مورو الأمراض بأنها عواصف الغابات الآدمية. يبدو لنا أن فلاناً أو فلانة ما زال في دور الشباب على الرغم من سنه، فنقول إنها مدهشة حقاً أو إنه إحدى المعجزات. نحن نتعجب من نشاطهما وحدة ذكائهما وعنفوان أحاديثهما. يوضح مروى قائلاً إنه إذا استثنينا بضع كائنات استطعنا أن نقول إن الجسم الآخذ في الشيخوخة يشبه محركاً متعباً، ولو أننا اعتنينا به وتفقدناه وأصلحناه في الوقت المناسب لاستطاع أن يعاود عمله ويؤدي لنا بعض الخدمات، لكنه لن يعود كما كان أبداً.

كيف نتغير كتاب لروس إلين هورن، لعله بمثابة دليل شامل للتغيير الشخصي والمهني، يعتمد على مبادئ علم النفس والعلوم السلوكية لتقديم استراتيجيات عملية تساعد الأفراد على تحقيق التغيير المستدام. يقول إلين هورن إن التغيير جزء طبيعي وضروري من الحياة البشرية، هو وسيلة للنمو والتطور الشخصي والمهني. يضيف الكاتب أن أحد أكبر العوائق التي تعترض التغيير هو الخوف من الفشل. يوضح كيفية التعامل مع هذا الخوف من خلال تطوير عقلية إيجابية واستعداد لتقبل الفشل كجزء من عملية التعلم. يشير إلى أن التغلب على مشكلة التردد والمماطلة يمكن التغلب عليه من خلال تحديد أولويات واضحة ووضع خطط زمنية محكمة. لابد هنا من تحديد الأهداف، فالخطوة الأولى في أي عملية تغيير هي تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس.

على أن تكون واقعية تتناسب مع القدرات والموارد المتاحة وضمن خطوات مدروسة ومواعيد زمنية محددة. يشير إلين هورن إلى أن التغيير يتطلب التزاماً قوياً ومثابرة على المدى الطويل، لأن النجاح لا يأتي بين عشية وضحاها، بل يحتاج إلى صبر وجهد مستمر. ليس بعيداً عن الرغبة الشخصية في التغيير، فإن دعم الأصدقاء والعائلة والزملاء الذين يمكنهم تقديم المساعدة والتشجيع أمر ضروري، فضلاً عن مشورة أصحاب الخبرة والقادرين على تقديم النصائح، إلى جانب التغذية الراجعة والتقييم المستمر.

يقول الدكتور جودسون بروير، هو متخصص في مجالات الأعصاب والمعالجات السلوكية، إن القلق ليس مجرد شعور يتملك الإنسان، إنه عادة دماغية متكررة يمكن التحرر منها. في كتابه الشهير إزالة القلق، يعتمد الكاتب على معرفته بالعلم العصبي الحديث والعلاج السلوكي المعرفي وما يعرف باليقظة الذهنية. يقول الدكتور جودسون، من خلال بعض الخطوات العملية بالإمكان تفهم الدماغ وكسر دائرة القلق، خاصة إذا ما علمت أنه ليس بالضرورة أن يكون كل ما تفكر فيه حقيقياً، وأن القلق ليس ضعفاً ولا مرضاً، لكنه دائرة تفكير مستمر تبدأ بالتوتر الذي يسجله العقل ويكرره ليتحول إلى قلق مزمن. يبدأ القلق بخطوة أولى هي المحفز، سواء كان فكرة أو موقفاً مزعجاً، ثم يأتي الخوف والتفكير الزائد كخطوة ثانية، ثم حين يحدث التجاوب معهما فإن العقل يغذيه أكثر ما لم يتدخل الوعي لفك دائرة القلق والتغلب عليه. هنا يقترح الكاتب تمارين اليقظة الذهنية لوضع حد للعبة العقل هذه وتفويت الفرصة عليه بالسكينة والتنفس العميق والتجاهل قدر المستطاع، وتسأل نفسك ماذا سيحدث؟

لو أسقطت تلك الأمور المقلقة من عقلي، وبمعنى آخر وليكن ما يكون. يخلص الكاتب إلى القول: لا تجعل القلق يسيطر عليك، تعايش مع الإحساس، لاحظه من دون أن تغذيه، وقرر أنك سوف تتغلب عليه لأنك تملك الخيار لكي تغير الدروب وتبدأ من جديد.

لماذا أصبحنا أضعف وأكثر عرضة للكسر؟ سؤال يجيب عليه أستاذ علم الاجتماع المصري الدكتور إسماعيل عرفة في كتاب بعنوان الهشاشة النفسية، يسلط فيه الضوء على الظاهرة ويفسر أسبابها ويقترح حلولاً لها. يرى الكاتب أن جيل الشباب الحالي مقارنة بما سبقه من أجيال يتصف بضعف لا يؤهله لمواجهة أبسط مشكلات الحياة الشخصية، فضلاً عن تحمل مسؤولية فكرة أو قضية كبرى. تلك المشكلات كان الجيل السابق في نفس السن يستطيع مواجهة أصعب منها وفي ظروف أشد. قد يصل الشاب إلى سن 25 وهو لا يزال في تفكيره وتصرفه ابن 15، كأنه لم يتجاوز المراهقة ولم يدخل سن النضج. يميل أكثرهم إلى تضخيم مشكلاتهم ويملأهم شعور بأنهم يستحقون كل شيء دون بذل الجهد المطلوب. يقول الباحث: هناك صعود سريع للطب النفسي بجعله الخيار الوحيد لأي مشكلة تواجه الإنسان. يدفع هذا إلى التساؤل عن طبيعة دور الطب النفسي ومتى يجب اللجوء إليه، مع أن الأطباء ووضعي الدليل التشخيصي للأمراض النفسية يختلفون حول تعريف أبسط الأمراض المستخدمة وكيفية تشخيصها. يرى الباحث أن مسألة الفراغ العاطفي والفراغ الوجودي الذي يحتاجه الإنسان بفطريته صار هشاً، ونظراً إلى تأخر سن الزواج في المجتمعات العربية وعدم تفهم الأهل طبيعة مشاعر أبنائهم وعدم توفر الحواضن التي تضمن لهم النمو النفسي والعاطفي، فإن كثيراً من الشباب يقعون في فخ المشكلات النفسية الناتجة عن العلاقات العاطفية التي تبدأ بشكل خاطئ وتنتهي بشكل خاطئ. هو يدعو الأسرة إلى تفهم حاجات أبنائها وبناتها واحتوائهم بشكل صحي وسليم، وأن يأخذ الشباب

لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة، لكن أقوال الفلاسفة والحكماء تملك في العادة مفاتيح أبواب تفتح على خلاصات لتجارب من فضاءات خارج العادي أو الواقعي، كقول الفيلسوف الألماني فيرباخ: الأسرار الأكثر عمقاً تسكن الأشياء الطبيعية الأكثر بساطة. أو كقول الفيلسوف الأمريكي تشارلز بيرس: إذ لم تستطع التحرر من مخاوفك وشكوكك فلن تكتشف أبداً مدى روعة الحياة بدونها. هكذا تأتي أقوال الفلاسفة على شكل حكمة أو خلاصة تتراوح بين البساطة، كقول أحد الفلاسفة: إن الإنسان هو معيار كل شيء. وبين التعقيد، كقول فيلسوف آخر: عندما نفكر في الفشل فإنه يصبح صديقنا. ما دمنا في درب أقوال الفلاسفة فهذه بعض منها: لا تفكر في الفشل لأن ما تفكر فيه يتحقق، النجاح مؤقت دائما، فبعد أن يقال كل شيء ويفعل كل شيء لا يتبقى لك غير شخصيتك. ليس هناك سوى نجاح واحد، هو أن تستطيع أن تحيا حياتك على طريقتك الخاصة. يقول الناس: إنما نبحث عنه هو أن نعطي للحياة معنى، وأنا أعتقد أن ما نبحث عنه هو أن نشعر بأننا أحياء حتى نسمع صدى خبرات حياتنا على المستوى المادي الظاهري، على كياناتنا الداخلية العميقة، حتى نستشعر فعلا المتعة الهائلة لأننا أحياء.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكراً للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة. وزير الخارجية يحذر من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. الصفدي ونظيره المغربي يبحثان التدهور الخطير الذي تشهده القدس ومقدساتها. منظومات الدفاع الجوي تسقط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. واشنطن تواصل هجماتها على إيران وطهران تتوعد بالرد. من العناوين إلى التفاصيل، بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان خلال اتصال هاتفي اليوم مجمل التطورات في المنطقة. وشدد جلالة الملك على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه، وأكد الزعيمان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة والتوصل لتهدئة شاملة لاستعادة الاستقرار. أكدت كتلة عزم النيابية أن مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن وما يحمله الملتقى من رسائل اقتصادية واستثمارية تعكس الاهتمام الملكي المتواصل بتعزيز الشراكات الدولية والترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، مشيرة إلى أن عامل الاستقرار الذي يتمتع به الأردن يشكل ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين. وقال رئيس الكتلة النائب الدكتور وليد المصري إن ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار سياسي إلى جانب موقعه الاستراتيجي وبيئته الاستثمارية يشكل ميزة تنافسية مهمة تعزز مكانة المملكة على خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية وتدعم إقامة شراكات اقتصادية طويلة الأمد. وأضاف المصري أن ملتقى الأعمال الأردني البريطاني يمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم مسيرة التحديث الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص. حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، مؤكدا أن انتهاكاتها الصارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات في مدينة القدس تعد إجراءات غير قانونية واستفزازات خطيرة. وقال الصفدي في منشور عبر حسابه على منصة إكس إن هذه الانتهاكات تدفع المنطقة نحو صراع كارثي آخر ستكون تداعياته أوسع من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بفعالية وبشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية قبل فوات الأوان. هذا وتلقى

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة. وبحث الوزيران خلال الاتصال التدهور الخطير الذي تشهده القدس ومقدساتها نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأكد تكاتف الجهود في مواجهة هذه الإجراءات. وجاء الاتصال في إطار التنسيق المستمر بين المملكتين الشقيقتين بشأن القدس ومقدساتها من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ورئاسة جلالة الملك محمد السادس للجنة القدس. وأكد الصفدي وبوريطة إدانة الأردن والمغرب الشديدة للاقتحامات التي قام بها وزراء وأعضاء الكنيست ومجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية، والانتهاكات الممنهجة للحرم القدسي الشريف، والاعتداءات المستمرة على المصلين العزل في رحاب الحرم الشريف. كما أكد الوزيران رفضهما لكل محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها باعتباره انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية، مشددين على أن الحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية المسؤولة حصرا عن إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت اليوم 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويخالف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع هذه الدول ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي. هذا وتصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية، وكان قد أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق عن هجوم جديد بطائرات مسيرة على معبر العبدلي الحدودي مع العراق. البحرين من جانبها أعلنت أنها تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وإلى آخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث أعلنت السلطات الإيرانية اليوم أن الضربات الأمريكية طالت مقر قيادة تابعا لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان شمالي البلاد، ما ألحق أضرارا بالمقر. هذا وأكدت طهران مواصلة ضرباتها على المصالح الأمريكية في المنطقة ما دامت الهجمات الأمريكية على البنى التحتية والمناطق الساحلية مستمرة، مؤكدة استعدادها لكل سيناريو قد تلجأ إليه واشنطن بحسب تعبيرها. فيما توعد الرئيس الأمريكي إيران والحوثيين بعقاب عسكري كبير بعد دخول الأخيرة الحرب، وتتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز.

الذي تغلقه إيران، وترد الولايات المتحدة على حظر إيران حركة الملاحة في هذا الممر بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس، فيما أعلن الإسعاف

0: وكان مستوطنون قد هاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة تل وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها. تتواصل فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين والتي تأتي هذا العام تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي وسط حضور جماهيري كبير. تفاصيل أوفى حول فعاليات اليوم في رسالة مندوبنا إسلام العياصرة.
1: سيكون عشاق الفن والثقافة على موعد مع العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والكرنفالات الموسيقية مساء اليوم، حيث سيقام على خشبة المسرح الجنوبي عرضا فنيا لمسرح كاراكلا العالمي، والذي يقدم عرضا بعنوان ألف ليلة وليلة المستوحى من الحكايات الخالدة لشهرزاد التي أثرت خيال العالم عبر القرون، حيث يباشر العرض في تمام 9:30 مساء اليوم. أما على خشبة المسرح الشمالي فتقام أمسية فنية تجمع بين فرقة 47 وفرقة أكتاف مع فرقة الشعراوية للدبكة الشعبية في عرض يحتفي بالموسيقى المعاصرة والتراث الشعبي لبلاد الشام، وذلك في تمام 7:30 مساء. كما يشهد مسرح الهيبودرام 5 فعاليات لهذا اليوم يتخللها عدد من المشاركات الفنية الثقافية لفرق أجنبية وعروض فلكلورية دولية وعالمية تنطلق في تمام 7:00 مساء وحتى منتصف الليل. يتخللها مشاركات لفرق يونانية وأمسية طربية للفنان السوري شادي جميل وعرض فلكلوري لفرقة الفنون الشعبية من فلسطين الشقيقة. أما مسرح أرتيموس فسيشهد هذا المساء 3 فعاليات، منها عرض كورالي لكورال معهد الفنون الجميلة من محافظة إربد وأمسية شعرية لعدد من الشعراء الأردنيين، إضافة إلى عروض تراثية وفلكلورية وفنية أردنية تقدمها فرقة تراث معا. فيما يشهد مسرح الصوت والضوء إقامة كرنفال عائلي ونشاطات ترفيهية للأطفال، إضافة إلى عرض لمسرحية ورد والريشة السحرية. فيما تشهد الساحة البيضاوية وسوق الجراسة فقرات احتفالية موسيقية وكرنفالات عائلية ونشاطات ترفيهية للأطفال. هذا ويواصل جناح السفارات عرض موروث الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المهرجان. للإذاعة الأردنية من محافظة جرش، تقرير إسلام العياصر.
0: وحول انطلاق فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان جرش للثقافة والفنون والتعاون مع الشركاء الداعمين والحضور الدولي في المهرجان، تحدث المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير لبرنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، فقال:
2: جرش يعني التاريخ والحضارة. بحب أول شيء أشكر الشركاء مهرجان جرش من محافظة جرش والبلدية والتلفزيون الأردني بطبيعة الحال، الملكية الأردنية والمجتمع المحلي ووزارة الثقافة، أكيد كل لهم دور في اللي بنشوفوه اليوم. جهود كانت على مدار الساعة خلال الفترة الماضية. حفل الافتتاح هو كان تطبيق لشعار المهرجان إرث يمتد أجيال تلتقي. شفنا أكثر من جيل تطور مراحل الأغنية الأردنية من مراحل التأسيس من عبد موسى وسميرة توفيق إلى مرورا بمرحلة الحالية. كان حفل الحمد لله في حضور متنوع، حضور دبلوماسي مهم في ظرف مش سهل بتمر فيه المنطقة، وأعتقد هاي يعني أهم رسالة من الأردن للعالم إنه البلد آمن ومستقر الحمد لله. ولا ما كان شفنا حفل بهالكبر، مهرجان جرش يعني موجود والحمد لله رب العالمين. أمر تاني مهم إنه ما في إلغاءات، يعني ما حدا من الفرق ولا المغنيين ألغى مشاركته في مهرجان جرش، وهاي بتأكد إنه الكل بيعرف أو بيقدر إنه الأردن بلد الأمان وحاضنة للتسامح والسلام. يعني سنويا بيكون في ضيوف شرف لمهرجان جرش من إعلاميين عرب ودوليين، ممثلين، كتاب، شعراء، منحب إنهم يكونوا معانا كضيوف على هذا المهرجان العريق، وهم كمان بيحبوا يكونوا موجودين في جرش لتقديرهم لمكانة مهرجان جرش على المستوى العربي وأيضا على المستوى العالمي، ووجودهم بيعطي زخم وأهمية كمان للمهرجان، وهم كمان بيروجوا للفعاليات اللي في جرش من خلال يعني شبكاتهم. يعني شفنا بحفل الافتتاح كان في حضور مهم لوكالات إعلامية أردنية وأيضا عربية وعالمية، يعني هذا كان واضح حتى عكس على التغطية الإعلامية لحفل الافتتاح.
0: سيداتي وسادتي، نتابع معكم فترتنا الإخبارية بعد رفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها.
3: الله أكبر الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: من مآذن عمان نودي لصلاة العشاء. نتابع الآن رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقعت كل من الأردن والإمارات مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، وتأتي المذكرة التي وقعت بحضور مسؤولي البلدين تجسيدا للعلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، وانطلاقا من الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ولا سيما في المجال القنصلي، بما يسهم في تطوير العمل القنصلي والارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن البدء بأعمال استكمال صيانة أجزاء أخرى من طريق السلام البحر الميت، وذلك اعتبارا من يوم غد السبت، ويأتي هذا المشروع كاستمرارية لخطة أعمال الصيانة الشاملة للطرق، وذلك من خلال أعمال العطاء المركزي الخاص بصيانة الخلطات الأسفلتية والمنشآت المائية في إقليم الوسط. وتشمل الأعمال إزالة الخلطات الأسفلتية القائمة وتنفيذ خلطات أسفلتية جديدة محسنة بالبوليمر، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية المتكاملة من دهانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة. انطلقت اليوم من مديرية سياحة محافظة عجلون رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية ضمن تنظيم يراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين ومتابعة من قبل كوادر وزارة السياحة والآثار. ويأتي تنفيذ هذه الرحلات في إطار برنامج أردننا جنة الذي يتضمن أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يدعم الحركة السياحية الداخلية واستدامة عمل القطاع السياحي. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء يومي السبت والأحد صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة. وزير الخارجية يحذر من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. الصفدي ونظيره المغربي يبحثان التدهور الخطير الذي تشهده القدس ومقدساتها. منظومات الدفاع الجوي تسقط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. واشنطن تواصل هجماتها على إيران وطهران تتوعد بالرد. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل هاني سرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

السليك بن السلكة طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك. الصحراء في هذه الليلة خزانة أصوات كونية، صفير رياح مستفزة، ونباح كلاب تهر قريبا من المضارب، ونعيب بوم سا

باهرة في كهوف الجبال الصخرية، وطنين حشرات مضيئة في الواحات القريبة، جوقة متناغمة لا يقطع استرسالها إلا صهيل خيول جامحة تطارد طلابها، ووقع أقدام المطارد يعدو فينقدح الحصى ويتطاير الشرر. مشهد ساخن يرفع حرارته لهاث الهارب وأنفاسه المتلاحقة كأنها نار تنفث من جوف تنين. يركض ويركض ويركض، لا يسمع إلا أنفاسه، ولا يرى إلا الظلام في الصحراء، ولا يحس بجسده إلا من شلال حبات العرق الراشح من جبينه ومن تحت إبطيه ومن أسفل ظهره. رهبة ووحشة تملأان الفضاء وتكادان تسدان عليه كل المنافذ. كل ثانية مهدورة قد تكون الشعرة بين الحياة والموت. خلفه فارسان مرهوبان لن يعودا قبل الإمساك به، وأمامه وهو الراجل فلات لا نهاية لها. صحيح أنه لا يمتطي جوادا، غير أن العرب تعرف أنه يسبق الجياد. هو أسرع الصعاليك الفتاك عدوا، أو لعله أسرعهم فرارا من الموت. كثيرا ما قابل الموت وجها بوجه وراوغه وأجل موعده الأخير معه. يعرفه الموت باسمه واسم أمه، إنه الشاعر الصعلوك السليك بن السلكة. بدأت مطاردة السليك صباحا حين رأى طلائع جيش بكر بن وائل تقصد الإغارة على قومه بني تميم، ولم يعلم بها أحد. وحين رأى الفرسان أن السليك رصدهم أرسلوا في أثره فارسين من أشجع فرسانهم، وقالوا: إن أفلت منكم فسينذر قومه. انطلق الفارسان وأمضيا وراء السليك النهار كله، هما محمولان على جوادين أصيلين، وهو يعدو أمامهما محمولا على ساقين من رغبة ورهبة. وكلما ظنا أن المسافة قد ضاقت وجداه يبتعد أكثر، كأن الأرض تطوى له طيا. حتى إذا هجم الليل قال أحدهما لصاحبه: إن سقط أو عثر أو قصر عن العدو أدركناه، لكن السليك أبعد مما كان يحدثان به نفسيهما. فلما شقشق الفجر واندلع الضوء تبعاه مرة أخرى ووجدا أثره متباعدا، فعرفا أنه لا يزال قويا، وخشيا الهلاك في المجاهل إنهما تابعاه، فانصرفا عنه قائلين: والله لا نتبعه أبدا. لقد رأياه يركض على رجليه نهارا كاملا وليلة ولم يدركاه، فالصعاليك فتيان الليل وأصدقاء العتمة. لذلك حين كان السليك يختار طريقه بين النجوم كان الفارسان يخشيان التيه في الظلام الحالك. وصل السليك إلى قومه وأنذرهم بقرب وصول جيش بكر، لكن قومه وقد كان مزدرا فيهم لم يصدقوا الخبر لبعد الغاية وكذبوه، لكنهم عرفوا صدقه حين غشيهم البكريون وناموا بين ظهرانيهم. وفي ذلك يقول السليك: يكذبني العمراني، عمرو بن جندب
وعمرو بن سعد والمكذب.

أكذب أكذب. سعيت لعمري سعي غير معجز، ولا نأنأ لو أنني لا أكذب. ثكلتكما إن لم أكن قد رأيتها، كراديس يهديها إلى الحي موكب. كراديس فيها الحوفزان وحوله، فوارس همام متى يدعو يركب. تفاقدتم هل أنكرن مغيرة مع الصبح، يهديهن أشقر مغربُ.

كانت العرب تقول: للسليك ساقان خلقتا للريح. كان إذا ركض حسبه الناظر غزالا أفلت من سهم، أو مذنبا يمخر عباب السماء، أو ظل شبح لا يستقر على هيئة. هو أدل الناس بالأرض وأعلمهم بمسالكها ومضائقها وشعابها ووهادها. والسليك فرخ القطا أو الحجل، ولأن فرخ الحجل له قدرة خاصة على الاختفاء قيل له سلك. والسليك بن عمير السعدي التميمي من شعراء العرب قبل الإسلام الذين عاشوا في القرن السادس الميلادي، لقب بالرئبال أي الأسد، وسماه بعضهم سليك المقانب، وهو من الذين نسبوا إلى أمهاتهم. أمه السلكة أمة سوداء أخذ منها ابنها تصغير اسمها وسواد لونها، لذلك يعد السليك في أغربة العرب وهجنائهم وصعاليكهم وعدائيهم.

عاش السليك عيشة محنتها البؤس والفاقة، وزاد من محنته سواد لونه ودمامة خلقته ونحول جسده وساقيه وفقم أصاب فكيه، فتقدمت الثنايا العليا ولم تطبق على السفلى، مما جعله يميل إلى اعتزال الناس لما يلقاه من سخرية واستهزاء وعجز عن الاندماج. لقد كان مجتمعه قاسيا عليه في الكره وضنينا عليه بالعطف والحب، لذلك عوض هذا بأن تمثل في شخصه وشعره قيم الشجاعة والبطولة ومساعدة الفقير وإغاثة الملهوف وكف يد الظالم وبسط اليد للمظلوم. لم يولد سيدا في قبيلته، كان ابن أمة سوداء

لا يقيم له الناس أو لها وزنا، ولعل هذا هو السبب في تعاظم شعوره بالحرمان. فهل صنعت الصعلكة السليك أم صنع المجتمع الصعلكة في السليك؟ سؤال معلق منذ أكثر من 1500 عام. يقول السليك: هزئت أمامة أن رأت بي رقة، وفمن به فقم وجلد أسود. أعطي إذا النفس الشعاع تطلعت، مالي وأطعن والفرائس ترعدُ.

ظل إحساس السليك بالفوارق الطبقية ماثلا في قصائده ومقطعاته. صحيح أنه ليس وسيما بهي الطلعة كأصحاب اللمم الطوال، لكنه شجاع فارس صاحب همة ومراس في الحرب وفي الحياة، لا يعنيه هزال جسمه ولا خلقته الدميمة، فصفاته ترفعه عن السفل والدون وسقط المتاع. يصور السليك ذلك فيقول: ألا عتبت علي فصارمتني، وأعجبها ذو اللمم الطوال، فإني يا ابنة الأقوام أربي على فعل الوضي من الرجال، فلا تصلي بصعلوك نؤوم إذا أمسى يعد من العيال، إذا أضحى تفقد منكبيه وأبصر لحمه حذر الهزال، ولكن كل صعلوك ضروب بنصل السيف هامات الرجال.

لقد رافقت التعاسة السليكة، فلم يكن له نصيب من ترف الحياة ونعيمها، على الرغم أنه مترع بالحياة وممتلئ بالعزيمة والقوة والإرادة. كان يدعو ويحكم الأقدار عند خروجه إلى الغارات فيقول: اللهم إنك تهيئ ما شئت لما شئت، اللهم إني لو كنت ضعيفا كنت عبدا، ولو كنت امرأة كنت أمة، اللهم إني أعوذ بك من الخيبة، فأما الهيبة فلا هيبة.

لقد كان يثقل قلبه ويعز عليه أن يرى الذين يحبهم يذلون ويهانون من دون أن يجد عنده ما يمكنه من دفع ذلك الذل والهوان عنهم. فها هو يقول: أشاب الرأس أني كل يوم أرى لي خالة وسط الرجال، يشق علي أن يلقين ضيما ويعجز عن تخلصهن مالي.

لم يتصعلك السليك إلا مجبرا، ولم يقتل إلا مضطرا، ولم يسرق إلا ليسد جوعه وجوع أهله. وصف مرة في شعره كيف كانت قبيلته تنام في الصيف وبطونها شبعا، في حين أنه كان يغمى عليه من الجوع والإعياء. يقول السليك: وعاشية راحت بطانا ذعرتها، بصوت قتيل وسطها يتسيف، كأن عليه لون برد محبر، إذا ما أتاه صارم يتلهف. فبات له أهل خلاء فناؤهم، ومرت بهم طير فلم يتعيفوا، وباتوا يظنون الظنون، وصحبتي إذا ما علوا نشزا أهلوا وأوجفوا، وما نلتها حتى تصعلكت حقبة، وكنت لأسباب المنية أعرف، وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرني، إذا قمت تغشاني ظلال فأسدفُ.

سرعة العدو وحدها لا تصنع الأسطورة، تحتاج الأسطورة إلى عين لا تخطئ، وعقل لا يضل في الصحراء، ورجل إذا جاع جاع وحده، وإذا شبع شبع معه آخرون. لقد كان الصيف فصل السليك المفضل للإغارة، إذ تشح المياه ويصعب السير، فكان يتخذ من بيض النعام وسيلة للتغلب على شح الماء، فيملأه ماء ويدفنه، فإذا ما جاء مغيرا إلى أماكن دفنه وجده وانتفع به. لقد ساعد السليك على بعد الغارة قدرته على السير والركض لمسافات بعيدة، حتى بعد أن كبر

كبير وشاخ. يحدثنا الرواة أنه نزل على جماعة من كنانة ضيفا، فأكرموه وجمعوا له إبلا كثيرة وأعطوه إياها بعد أن أسن وذهبت قوته، وقالوا له: إن رأيت أن ترينا ما بقي من عدوك. قال: نعم، ائتوني بأربعين شابا وأتوني بدرع ثقيلة عظيمة. فأتوا بها واختاروا من شبابهم أربعين من الأقوياء العدائين، فلبس السليك الدرع ثم قال للشبان: الحقوا بي عدوا وسطا. وعد الشبان وراء جهدهم فلم يلحقوه حتى غاب عنهم، ثم كر راجعا حتى عاد إلى القوم وحده والدرع عليه.

اشتد الفقر على السليكي، فخرج ليلا على رجليه عسى أن يصيب غرة من بعض من يمر عليه فيأخذ إبله. ولما طال انتظاره وضع رأسه على عضده ونام في الخلاء. فجاء رجل ونام إلى جواره، فقال له السليك: من أنت؟ فقال: أنا رجل افتقرت، فقلت لأخرجن فلا أرجع إلى أهلي حتى أستغني. قال السليك: انطلق معي إذن. فانطلقا معا، فوجدا رجلا له مثل فقرهما، فانطلق الثلاثة يبحثون عمن ينهبونهم حتى بلغوا واديا فيه إبل كثيرة. فقال السليك لصاحبيه: كونا قريبا مني حتى أعلم لكما علم الحي أقريب أم بعيد، فإن كانوا قريبا رجعت إليكما، وإن كانوا بعيدا قلت لكما قولا أو أومئ إليكما به فأغيرا. وانطلق السليك حتى أتى الرعاة وأخذ يستدرجهم في القول حتى أخبروه بمكان الحي وعرف أنهم بعيد. فقال للرعاة: ألا أغنيكم؟ فقالوا: بلى، غننا. فرفع صوته وغنى: يا صاحبي، ألا لا حي بالبوادي سوى عبيد وأم بين أذوادي، أتنظران قريبا ريث غفلتهم أم تغدواني فإن الريح للغادي. فلما سمع صاحباه ذلك أتياه وأخذوا الإبل وذهبوا بها، ولم يبلغ صياح العبيد الحية حتى كان السليك وصاحباه في مأمنهم.

لم يكن السليك يخشى السيوف بقدر ما يخشى الماء، يحتاج إليه، لكنه يعلم أيضا أن الماء يثقل الجسد ويبطئ القدمين ويجعل أسرع العدائين فريسة سهلة لمطارديه. أغار يوما على بني بكر بن وائل، لكنه لم يجد فرصة يظفر فيها بغايته، ولم ينتهز من القوم غفلة. ولما هم بالانسحاب لمح القوم أثر قدميه عند مورد الماء، ولم يعرفوا صاحب الأثر فنصبوا له كمينا. فلما ورد السليك الماء وشرب خرجوا إليه يريدون القبض عليه، غير أن امتلاء بطنه بالماء أبطأ حركته وقلل سرعته وأصبح من الممكن إدراكه. فاندفع يعدو حتى بلغ قبة فكيهة بنت قتادة خالة الشاعر طرفة بن العبد، فاستجار بها.

أدخلته تحت درعها تستره وتحميه، فلما حاول القوم انتزاع خمارها لتسليمه استغاثت بإخوتها، فما هي إلا لحظات حتى أقبل عشرة منهم فحالوا بين السليكي وبين مطارديه ومنعوا القوم من أن يصلوا إليه. يقول السليك: لعمر أبيك والأنباء تنمي، لنعم الجار أخت بني عوارا، من الخفرات لم تفضح أباها ولم ترفع لإخوتها شنارا، يعاف وصال ذات البذل قلبي ويتبع الممنعة النوارا، وما عجزت فكيهة يوم قامت بنصل السيف واستلبوا الخمارا.

كم مرة سبق السليك الموت، وكم مرة ترك الخيل وراء ظهره، وكم مرة حسب مطاردوه أنهم مدركوه، فإذا به يذوب في الصحراء كما يذوب السراب، غير أن لكل عداء لحظة تتعب فيها القدمان. تروي الأخبار أن السليك مر بأرض خثعمة، فأجاره رجل منهم وتعهد إليه ألا يدل قومه عليه، لكن الأخبار في الصحراء أسرع من الريح، فبلغ خبر السليك رجالا من خثعمة فخرجوا في طلبه، ولم يستخف السليك بهم، وإنما بعث إليهم يحذرهم من مغبة لقائه، ويذكرهم بما عرفوه من بأسه وسرعة عدوه، غير أن القوم لم يرجعوا، وأقسموا ألا يعودوا حتى يظفروا به. والتقى الفريقان، لم تكن مطاردة كسابقاتها، ولم يكن أمام السليك فضاء يركض فيه، ولا ليل يستره، ولا صحراء تبتلعه. أحاطت به السيوف من كل جانب، فقاتل كما عاش مقبلا غير مدبر، حتى أثخنته الجراح، وسقط الرجل الذي طالما عجزت الخيل عن إدراكه. وهكذا لم تهزم السليك الصحراء، ولا التعب، ولا المطاردات، هزمه اجتماع الرجال عليه. ولذلك بقيت العرب تذكره، لا لأنه عاش طويلا، ولكن لأنه عاش سريعا، سريع الخطوة، وسريع القرار، وسريع المجد. سكتت الصحراء، ولم يعد يركض فيها أحد، ذلك الرجل الذي كانت الخيل تعجز عن إدراكه، صار جسدا ساكنا. قتله أنس بن مدرك الخثعمي، لكن الخبر لم يكن قد بلغ قلبا واحدا بعد، كان لا يزال في الطريق، في الطريق إلى أمه، إلى السلكة، إلى المرأة التي حملته ورأت فيه قبل أن يراه الناس.

صعلوكا ولدا، وحين بلغها نبأ مقتله لم ترث صعلوكا، لم ترث عداء، لم ترث فارسا، لم ترث شاعرا، لقد رثت ابنها وقالت: طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك، ليت شعري ضلة أي شيء قتلك، أمريض لم تعد أم عدو ختلك، أم تولى بك ما غال في الدهر السلك، والمنايا رصد للفتى حيث سلك، أي شيء حسن للفتى لم يك لك، كل شيء قاتل حين تلقى أجلك، طالما قد نلت في غير كد أملك، إن أمرا فادحا عن جوابي شغلك، سأعزي النفس إذ لم تجب من سألك، ليت قلبي ساعة صبره عنك ملك، ليت نفسي قدمت للمنايا بدلك.

مات السليك كما يموت الرجال، لكن عدوه وشعره ظلا يجريان في كتب الأدب والتاريخ أكثر من 1500 عام. وما زال العرب إذا أرادوا وصف العداء الذي لا يلحق ذكروه، وإن تناشدوا شعر الفرسان والصعاليك أنشدوا شعره. وهنا ينضم السليك بن السلكة إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب

كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الأعداد والتقديم هزاع البراري.

0: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الثقافي رواق الثقافة. يرافقنا في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية الزميل محمد شموط. تعد رابطة الكتاب الأردنيين من أهم الهيئات الثقافية في الأردن، حتى أنه يقال أنها أم الهيئات الثقافية نظرا لدورها في الحركة الثقافية الأردنية وريادتها، ودورها في أنها تمكنت من جمع عدد كبير من المبدعين من الكتاب والأدباء الأردنيين في إطار واحد هو رابطة الكتاب الأردنيين التي واكبت بناء الدولة الأردنية منذ سبعينيات القرن الماضي. ما هي الظروف التي ساهمت في تأسيس هذه الرابطة، وما هي التحولات والمراحل التي مرت بها، بالإضافة إلى دورها الثقافي ومشاريعها ومواكبتها للحالة الراهنة؟ سنتحدث عن كل هذه المواضيع وأكثر مع ضيوف هذه الحلقة، إذ نرحب بسعادة رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور رياض ياسين. أهلا وسهلا بك. أيضا نرحب بالزميلة والكاتبة والقصة سامية العطوط، عضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين لأكثر من مرة. أهلا وسهلا. كما ذكرنا أنه الرابطة منذ أن تأسست وهي لها مكانة وحظوة كبيرة في المشهد الثقافي الأردني. دكتور رياض، أنا حاب أعرف منك الظروف والتي واكبت تأسيس هذه الرابطة، لماذا أسست؟ ونعرف أنها يعني مجموعة من رواد المشهد الثقافي الأردني اجتمعوا وتمكنوا من تأسيس هذه الرابطة التي ما زالت حاضرة وبقوة في المشهد حتى هذا اليوم.
1: شكرا أستاذ هزاع، وشكرا للإذاعة الأردنية على هذا البرنامج. الحقيقة يعني بعد ما يزيد على 50 عاما من تأسيس رابطة الكتاب الأردنيين، لابد من العودة إلى ظروف التأسيس. ظروف التأسيس في الحقيقة كانت ابتداء من 1974 في الشهر الخامس، تحديدا في 19/5 كان ترخيص لرابط الكتاب الأردنيين. هذا المنعطف في الحقيقة قد سبقه حادثة مشهورة في انتحار الكاتب العظيم تيسير سبول، وهذه الحادثة في الحقيقة شكلت يعني ناقوس خطر يدق عند المثقف الأردني في تلك الفترة، الذي بدأ ينتبه إلى أهمية وجود حاضنة أو رابطة أو مؤسسة تعنى بالكتاب والأدباء والمثقفين في الأردن. يعني إحنا بنحكي على الاتحاد العام في مصر من 57 موجود، فالمثقفين الأردنيين مع مطلع السبعينات كانوا يستشعرون بأهمية وجود مؤسسة تعنى بالأدب، تعنى بالثقافة، خاصة أن وزارة الثقافة لم تكن موجودة في تلك الفترة كمؤسسة رسمية. كان هناك هيئة للثقافة لكن لم تكن الوزارة دائرة الثقافة والفنون. نعم، ولذلك ولدت الرابطة في هذه الظروف، وتنادى مجموعة من كبار المثقفين والرواد الأوائل. يعني إحنا بنحكي على اجتماع جرى في منزل عديم دانات، هذا الاجتماع الذي نعتبره الأساس أو الحجر الأساسي، نعم التأسيسي، واجتماع آخر أعتقد أنه وضعت فيه نقاط الحروف كان في نادي خريجي الجامعة الأردنية، عندما تنادى أيضا مجموعة من كبار الأكاديميين والمثقفين، ولا بأس أن نذكر بعضا من الرواد المؤسسين في هذا الاجتماع، أغلبهم راحلين الآن، أستاذ محمود السمرة، روكس بن زائد العزيزي، هاني العمد الله يطول بعمره، أمين العدوان، عز الدين منار.

0: داخلية.
1: النظام الداخلي، وبعدها التحق ببيروت بالثورة الفلسطينية. لم يكن عضوا هو يعني في الرابطة بالبدايات، لكنه وضع النظام وغادر إلى بيروت. وعندما عاد في أوائل التسعينيات منح عضوية مباشرة، كونه كان يعني هو
0: نعم،
1: من
0: من الجهود
1: المؤسس من
0: المؤسسة. نعم،
1: نعم ووضع النظام الداخلي. لذلك أنا أعتقد أن هناك وفاء كان بهذا المعنى، وأرجو أيضا أن يكون يعني الوفاء أيضا يعني بين الأحياء. يعني إحنا بين بعض الآن مطالبين حتى الآن في الهيئة الإدارية أن يكون هناك يعني وفاء لزملائنا الذين يعانون من مشكلات، ربما هذا سنتحدث
0: نعم،
1: عنه،
0: سنتحدث عن
1: من
0: هذا.
1: مشكلات
0: نعم،
1: صحية، من مشكلات
0: صحيح.
1: مالية. أعتقد أن
0: يعني
1: هذا أيضا
0: الأمور كثيرة، ولكن
1: نعم
0: احنا يعني في مرحلة التأسيس. أستاذة سامية، وأنا بعرف أنه لديك يعني مخزون من الذاكرة
1: نعم
0: الجيد في هذا المجال. هل ابتداء هل تأخرنا يعني في التأسيس؟ يعني أنا أعرف أنه الدولة الأردنية الحديثة أسست سنة 1921،
1: نعم نعم
0: رابطة الكتاب إن لم تخني الذاكرة
1: 74
0: 74
1: 19
0: 74
1: 5
0: آه بالضبط. هل هذا كان إحنا كنا في انتظار أنه يكون في استكمال للحالة الثقافية والحركة الثقافية، وبالتالي جاء التتويج في هذه المرحلة؟ يعني من وجهة نظرك، ما هي الظروف التي أحاطت بهذا الموضوع، وهل إحنا تأخرنا ولا إحنا مشينا بالطبيعي؟
2: تقريبا مشينا بالطبيعي، لأنه يعني الحقيقة بالسبعينات كانت الحركة الثقافية بدأت تنضج، خليني أحكي في
0: نعم
2: عندنا هون في الأردن، واللي هي ناتجة عن صعود القومية العربية
0: نعم
2: وظهور الماركسية أيضا بين المثقفين العرب، والفلسفة الوجودية. جميع هذه الفلسفات يعني عملت حراك
0: صحيح.
2: في الساحة
0: هل كان يعني
2: الثقافية
0: الجيل المتعلم، الجامعات اللي بدأت تخرج
2: بالضبط، فهي نتيجة أنه هذا الجيل يعني اللي أخذ عدة أفكار وتلاحقت يعني هاي الأفكار عنده، فنتج عنها حالة ثقافية أنه بحاجة لبيت يشملهم، بحاجة للتعبير عن آرائهم، بحاجة للتعبير عن الثقافة اللي عمالهم بتعلموها.
0: نعم.
2: فوجدوا في رابطة الكتاب الأردنيين هذه البناية، وحادثة انتحار تيسير صبول هي اللي كانت يعني الناقوس اللي دق الخطر. يعني ما بحكي إنه متأخرين تماما، ولكن يعني حرب 67 أيضا كان
0: أثر.
2: لها تأثير في هذا المجال، بأنه أن تظهر هذه الحالة الثقافية في السبعينات
0: يعني هل
2: السبعينيات.
0: واكبت أيضا الحركة تأسيس الرابطة والحراك الثقافي اللي ازدهر في هذه المرحلة مع الحراك الناتج عن حرب 67 والحراك السياسي والاجتماعي اللي موجود في الأردن والمنطقة عموما؟
2: نعم بالضبط، يعني الحراك السياسي أثر كثيرا على الحالة الثقافية، وأذكر يعني حرب تشرين 73
0: نعم
2: كان لها تأثير كبير على الساحات الثقافية في كل الوطن العربي، نظرا لأنها يعني طالت الساحة في مصر وسوريا ولبنان
1: واحنا كنا
2: والأردن.
1: شركاء
2: بالضبط،
1: كمان طبعا.
2: فيعني أثرت، وهي يعني أنا بتهيأ لي كانت يعني هاي النتيجة إنه ظهرت عندنا رابطة الكتاب الأردنيين حتى تكون مكان يضم جميع المثقفين بغض النظر عن تياراتهم وأفكارهم
0: صحيح. طيب.
2: وانتماءاتهم.
0: طيب.
2: بالضبط
0: صحيح.
2: بالضبط.
0: طيب دكتور رياض، الآن أسست الرابطة وقامات كبيرة حقيقة قامت على تأسيس الرابطة وبدأت يعني في نشاطاتها، هل كانت الرابطة في تلك المرحلة، هنقول مرحلة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، معبر عن أحلام وطموحات وأدباء يعني الحركة الثقافية إجمالا، أبناء الحركة الثقافية، وهل كانت فعلا يعني بقدر هذا الحلم؟
1: أعتقد هذا السؤال كبير ويستلزم أيضا عمل ما يسمى سيرفي، يعني مسح لما قدمته الرابطة أو الإنجازات التي يعني نتجت عن كل هذا الحراك الثقافي. وأنت ذكرت أستاذ هداة في البداية أنه هي أم الهيئات الثقافية، يعني في السبعينات ما كانش في هيئات ثقافية غير رابطة الكتاب
0: نعم
1: ولنهاية الثمانينات.
0: نعم
1: و بعتقد أنه خلال يعني السبع

0: السبعينات والثمانينات عبت الفراغ بهذا المعنى البسيط للكلمة، إنه الرابطة عبت الفراغ الثقافي، لأنه مثل ما بتعرف الجهد المدني في الثقافة يفترض أن يكون الأقرب شعبيا أو الأكثر تعبير عن الحالة الشعبية.
1: صحيح.
0: هذا ابتداء. اثنين، أنا أعتقد أنه أيضا تجاذبات الدولية والحرب الباردة اللي كانت أثرت بشكل كبير جدا على المثقفين. وأعتقد بأنه الحراك الثقافي بالأردن كان متنوعا، بمعنى المشارب السياسية أيضا أغنت الحركة الثقافية. يعني المشارب السياسية المختلفة اللي أشارت لها زميلي سامية، أعتقد أنها قدمت
1: المعسكر الشرقي المعسكر الغربي
0: دون تشنجات. بمعنى آخر كان هناك مثقفين من كل الاتجاهات ومن كل الأيديولوجيات،
1: هي وساهموا فكرية يعني
0: كان. نعم ولا يمكن أن تفصل الثقافة عن السياسي. وأيضا المثقف دائما يجب أن يكون مرآة لما يجري، ويجب أن يكون معبرا أيضا عما يجري، ويقود الشارع ويقود حتى السياسي في لحظة من اللحظات،
2: يعني في
0: لأنه يقدم وعي يقدم.
1: هل كانت الرابطة توفر هذه المساحة؟
0: نعم. ولذلك في لا نكتم سرا احنا اذا بنقول انه في 87 لماذا اغلق الحاكم العسكري رابط الكتاب؟
1: يعني في ضمن الاحكام العرفيه.
0: نعم لانه كان يعني هذا مؤشر او هذا كان السبب الاساسي لحضور الرابطه، حضورها في المشهد الثقافي والوطني. وبهذا المعنى اغلقت الرابطه لمده سنتين، ولكن بعد أن جرى المصالحة التاريخية في 89 والانفراجة السياسية وانتهاء الأحكام العرفية، نعم، عادت الرابطة مرة أخرى إلى ألقها، وربما زادت زخما أكثر وتوسعت أنشطتها وتوسعت برامجها وحافظت على رسالتها. وبالمناسبة إحنا لما بطلع على النظام التأسيسي بالـ 74 وبطلع على النظام الحالي، بعتقد أنه روح النظام التأسيسي ما زالت موجودة في النظام الداخلي الحالي.
1: نعم.
0: وهذا أعتقد أنه ليس جزء من الوفاء، وإنما أن تبني على ما ترك، يعني ما على ما تركه الرواد، هذا مسألة غاية في الأهمية.
1: أن لا يعني تنسفه. فعل تراكمي.
0: نعم، يجب أن يكون العمل الثقافي تراكمي.
1: طيب سادة سامي، هل هذا الكلام يقول أن الوزن المعنوي والثقافي لرابطة الكتاب كان أكثر حضورا في تلك الفترة، يعني بالتسعينات الثمانينات القرن الماضي؟
2: ربما يعني الحقيقة بالسبعينات الثمانينات وحتى بداية التسعينات كانت الرابطة يعني تضم المثقفين زي ما بنعرف، وكانت هي تعبر عن الحالة الثقافية والسياسية أيضا. يعني
1: إنه مجتمعة
2: بالضبط، كان لها بعد نقابي، فهي يعني الأحزاب كانت ممنوعة، وبالتالي كانت يعني رابطة الكتاب الأردنيين هي التي تعبر عن المثقفين توجهاتهم السياسية والأدبية والثقافية، فكانت يعني في حالة من التفاعل بتلك الفترة. ولكن بعد الديمقراطية أصبحت طبعا هناك في أحزاب سياسية هي التي يمكن أن تعبر عن توجهات الطبقة المثقفة، وبالتالي فقدت خلينا نقول نوعا ما من هذا الزخم
0: السياسي أو الخطاب السياسي يعني.
2: ولكن بتضل أكيد رابطة الكتاب أنه هي بتوجهاتها الثقافية يعني واهتمامها بالشأن الثقافي، هي بتضل القاعدة والأساس، لأنه تنظر أيضا وتبني إلى المستقبل. وكما نهتم بالرواد مثلا، نهتم أيضا نحاول الاهتمام بفئة الشباب حاليا.
1: طيب أنا بحضرني سؤال في هذه الحالة، يعني وأنا يعني من أبناء رابطة الكتاب،
0: متشرف.
2: نعم.
1: هل تأثرت رابطة الكتاب كحضور في المشهد الثقافي الآن على الصعيد الإعلامي والتأثير، نظرا لوجود العديد من الهيئات الثقافية الأخرى؟ احنا في فترة من فترات كانت الرابطة هي التي تتسيد المشهد، لكن تعرف أتاح قانون الجمعيات لكل يعني مجموعة من الأفراد أنهم يأسسوا هيئة ثقافية. صحيح أن الرابطة هي هيئة جامعة، لكن فيه هيئات ثقافية سواء بالعاصمة عمان أو في المدن بدأت تقوم بفعل ثقافي وتستقطب مجموعة من الناس. هل هذا أخذ من نهر الرابطة وبالتالي أصبح هناك ما يشبه الدلتا، أم أن لكل يعني هيئة سياقها؟
0: والله هذا أيضا سؤال من التحديات
1: نعم.
0: على المستوى الاستراتيجية الثقافية للدولة الأردنية.

0: بعتقد الآن في أكثر من 700 هيئة ثقافية مرخصة من وزارة الثقافة.
1: صحيح.
0: هذا
1: نعم.
0: تحدي كبير، هذا
1: صحيح.
0: تحدي كبير، وأعتقد الآن يتم عمل مراجعة
1: نعم.
0: حسب معلوماتي، ويجب أن يكون هناك مراجعة الحقيقة تستند إلى
1: لضبط وتجويد الحال.
0: نعم. و لأن هناك هيئات ليست فاعلة للمشهد الثقافي بالمناسبة، يعني
1: صحيح.
0: هي ترخصت وأخذت مزايا وصارت تأخذ دعم وبعدين توقفت أو ما عندها إنجاز، وإذا كان إنجاز بيكون إنجازات مكرورة بهذا المعنى، وهذا لا يفيد. يجب الهيئات الثقافية أن يكون لها دور متجدد كمان، يعني
1: صحيح.
0: يراعي ويواكب إلى آخره. وفي عندنا إشكالية إذا بدي أحكي شوية عن موضوع المجايلة.
1: نعم.
0: مجايلة بمعنى أنه ما فيش تسليم أدوار، يعني بمعنى آخر أنه في عندك جيل طالع، في خطاب جديد، في عندك تحديات جديدة، في عندك ناس بتاخذ فرص، في عندك ناس محتاجة لأي منفذ. بعتقد في ناس متمترسين خلف هذه الهيئات.
1: نعم.
0: وهذا أمر إشكالي.
1: نعم.
0: يعني في بعض الهيئات بدون ذكر أسماء عندها مشكلة في النظام الداخلي، يجب عليها أن يعني تعيد النظر فيه. بربط كتاب لا يوجد هناك نظام داخلي بالنسبة لتداول الهيئة الإدارية. كل
1: نعم.
0: سنتين في انتخابات
1: بكل
0: وضوح وبكل شفافية وأمام الملأ والآخرين. في عندنا إشكالية زي ما حكيت لك، الكم الهائل. كيف كنا نحكي زمان على كم الهائل من الأحزاب السياسية لدولة صغيرة زي الأردن؟
1: نعم.
0: إنه كنا نحكي نعم. الله يرحم الملك حسين على الزحام يعيق الحركة.
2: كثرة تعيق الحركة. نعم.
0: نفس الشيء بالهيئة الثقافية، إنه أنت مكون عندك أكثر من 700 هيئة ثقافية على مستوى المملكة مرخصة فقط من وزارة الثقافة.
1: دكتور اسمح لي بهالنوع، في ناس عنده وجهة نظر إنه يعني هذه الهيئات من حقها أن تكون موجودة، وإنه هذا بيغني المشهد وبيعمل منصات عديدة حتى يكون المبدع له خيارات أكثر.
0: ما عندي مشكلة، لكن إذا تشابهت أعمال، يعني هلأ زي قصة الأحزاب، معلش اسمح لي خليني أعمل كومباريزونك شوي. هلأ إذا في عندك 4-5 أحزاب اسمها ديمقراطي، الشعب الديمقراطي والمدني الديمقراطي والديمقراطي الاجتماعي وكذا والآخري، من أيام ما كنت أشتغل بيونسكو كنت يعني كنت حريص أنه أشوف يعني شو تخصصات.
1: إذن في توصي أن يكون في قانون الجمعيات ضرورة التعديل أو إعادة النظر بالقانون.
0: ياريت يعني أستاذ هزاع، بس ملاحظة، يعني مرة من المرات احتجنا لجهة أجنبية أنه جمعية في صلت، جمعية تعنى بالهانديكرافت بالحرف اليدوية، جمعية تكون على مستوى ملينا ولف على كثير من المحافظات الأردنية، ما فيش جمعية تعنى بالحرف اليدوية إلا ما
1: فردية.
0: ندر نعم في جهد، واحد عامل في بيته، واحد عامل في ساحة كذا إلى آخره، لكن ما في مؤسسة. يعني أنت بالنهاية المنظمة الدولية بتتعامل مع مؤسسة يعني. ولذلك أنا أرى أنه ما بدي أقول أنه في زحام بالهيئات الثقافية وبعيق الحركة، بس بقول أنه ياريت نهاية يعاد النظر فيها بالنسبة للتخصصية،
1: يعني نوع من التنظيم
0: والتخصصية. نعم. وأيضا ومشكورين وزارة الثقافة، وأنا بعرف آلية العمل الآن أنه التقييم وحتى صرف الموازنات أو الدعم متوقف على الإنجاز، يعني على تقرير الإنجاز وعلى خطة.
1: نعم.
0: أولا على خطة
1: صحيح.
0: تقدم خطة وبعدها يتبع أيضا بإنجاز، يعني لا يصرف لك باقي المبلغ إلا أن يكون هناك إنجاز. أنا بعتقد هذه خطة محمودة، وما حدا يزعل، لأنه هذا بالنهاية أنت فاتح جمعية وهالجمعية لازم تشتغل. إذا ما اشتغلت هذه الجمعية محسوب أنت كعدد على الدولة أو على وزارة الثقافة، يجب أنه يتم تنظيم يعني إعادة النظر بها المؤسسة.
1: طيب تمام. الآن بتعود السادة سامية نتحدث عن مشاريع الرابطة القديمة التي ما زالت مستمرة. نتحدث عن المشاريع الجديدة، لها سؤال آخر، لكن
3: نعم.
1: المشاريع التي قديمة، يعني أنا بعرف مثلا مجلة أوراق كانت موجودة، شو كان في
3: بالضبط. صحيح.
1: نعم.
3: إصدار مجلة أوراق، وكان في جوائز تقدمها الرابطة.
0: نعم.
3: يعني مختلفة
0: متنوع.
3: تغيرت ربما يعني العناوين مثلا أو عناوين جائزة التسميات، لكن بشكل عام هناك جوائز تقدمها رابطة الكتاب الأردنيين، ومثلا خلال الدورة الماضية كان في 7-8 جوائز.
0: نعم صحيح.
3: هاي الدورة ممكن يكون في عدة جوائز أيضا يتقدم لها
0: كمان.
3: مثلا
1: طيب
3: أعضاء الرابطة.
1: في عندكم برنامج نشر كتب ولا لا يوجد؟
3: الحقيقة برامج نشر الكتب كانت يعني أحيانا موجودة وثم تختفي بعد فترة، لكن بنحاول عملنا من العام الماضي إنه يكون في عندنا اتفاقيات مع بعض دور النشر لكي ينشر الكاتب فيها المبدع بالضبط، نوع من التسهيلات سواء بالدفعات أو بعدد النسخ. فإن شاء الله بيكون عندنا برنامج نشر. طيب لهاي الخدمة.
1: شوفت كل لجان مساندة أو مساعدة للهيئة الإدارية

0: والله عندنا عدة لجان، في عندنا لجنة مثلا القصة والرواية، لجنة فلسطين،
1: الحريات،
0: لجنة العضوية، لجنة مقاومة التطبيع، في
1: الحريات
0: عندنا الحريات، في لجنة الشعر، أو
1: أدب
0: خلينا
1: الطفل،
0: نقول بيت الشعر،
1: أدب
0: لجنة
1: الطفل،
0: أدب الطفل، عدة لجان.
1: دراما والمسرح.
0: والحقيقة فكرنا بلجان مستحدثة اللي هي لجنة المرأة ولجنة العلوم الاجتماعية، هاي مهمة،
1: نعم،
0: والآخر لجنة اللي هي لجنة التكنولوجيا
1: أيوة،
0: والمعلومات. يعني نحاول من
1: المنصات
0: خلال
1: الرقمية
0: مثلا
1: وال
0: هاي اللجنة إنه يعني نخلي المسافة بين مثلا الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا وبين الكتاب الأردنيين أو أعضاء الرابطة، إنه نقلل هذه المسافة.
1: طيب.
0: يعني ممكن تصير نعطيهم مثلا محاضرات أو يكون في نشاطات بهذا المجال.
1: ممتاز. هل
0: نعم،
1: دكتور الرابطة تمارس أنشطتها وفعالياتها من خلال هذه اللجان، ولا هي عندها برامجها أيضا كهيئة إدارية خاصة بها؟
2: يعني أعتقد أنه هذا أيضا سؤال مهم له علاقة بطبيعة عمل الرابطة وبكيف الآلية التي يعني من خلالها تقدم أنشطتها وفعالياتها. اللجان مساندة للهيئة الإدارية ولجان متخصصة مثل ما أشارت
0: نعم
2: الزميلة سامية، وهي لجان متنوعة بالمناسبة، وهي تغطي كل الحقول المعرفية. يعني لما بنحكي عن
0: صحيح
2: العلوم الاجتماعية والإنسانية، في عندنا حقل كامل للدراسات الفكرية والاجتماعية والسياسية
1: نعم
2: والتاريخية مشمول ضمن هذا الحقل. مثلا لما بنحكي على لجنة المنصات الرقمية الآن والذكاء الاصطناعي، وإذا بتسمح لي بس أضوي على
1: طبعا
2: هاي اللجنة لأهميتها، لأنه إحنا في الآن عندنا المبدعين الحقيقيين بدأوا يشعروا بأنه حقوقهم صارت مهضومة، لأنه في ناس دخلوا على الكتابة وهم
0: ذكاء
2: ليسوا
0: بدون
2: مبدعين
0: موهبة.
2: حقيقيين.
0: اي
2: نعم،
0: الذكاء
2: ولذلك
0: الاصطناعي.
2: يعني أذكر مقولة لسفيان الثوري أحد المحدثين الكبار في
1: نعم
2: تراثنا الإسلامي، كان يقول عندما اخترع الرواة الكذب اخترعنا لهم التاريخ. التاريخ بمعنى تاريخ، بمعنى مش يعني مش التاريخ اللي بنعرفه، التاريخ بمعنى سنوات وفيات المحدثين والشيوخ حتى نعرف هذا أخذ من هذا ولا هذا ما أخذ من
1: نعم
2: هذا. الآن في اخترعت أيضا مقابل الذكاء الاصطناعي برامج تكشف،
1: صحيح نعم
2: تكشف عمليات
1: حتى الخبرة تكشف.
2: الاستلال، و
0: صح، والخبرة
2: بيبين
0: نعم
2: عاد
0: الخبرة
2: هذا
0: تكشف.
2: لا
0: صح
2: بأس إذا كان في عندنا مختصين بالهيئة العامة من زملائنا أنهم يساعدونا. يعني إحنا الأكاديميين يمكن أن إطلالة على موضوع استخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه مؤخرا صرنا ملزمين أنه كمان نعرف كيف يتوظف الذكاء الاصطناعي حتى في العمل الأكاديمي. الآن لا بأس إذا كان المبدع يستخدم الذكاء الاصطناعي، هذا أمر واقع. كيف قعدنا فترة ناخذ من المنصات الرقمية على الإنترنت،
1: صحيح
2: الآن ما في مشكلة ناخذ من الذكاء الاصطناعي، ولكن
1: لا يكون بديل
2: لا
1: ما
2: يكون
1: بديل
2: بالضبط
1: للكتابة
2: ما
1: والموقع،
2: نقدمه أنه هو يعني
0: ويجب الإشارة إلى ذلك. يعني
2: وهذا التحدي الأخطر،
0: المفروض
2: كيف بدك
0: الإشارة.
2: تتعاملي مع الذكاء
0: نعم
2: الاصطناعي كمبدع؟ أنا ما بقدر أسكر الباب على كل الناس،
1: لا طبعا،
0: لا أكيد،
2: ولا أدفن راسي بالرمل وأحكي أنه لا الذكاء الاصطناعي ما بتعامل
0: نعم
2: معه، زي اللي بيجي بيقول أنا ما بدي أتعامل مع تليفون
1: ممكن
2: موبايل.
1: يسهل الحصول
2: يعني
1: على المعلومة،
2: ممكن
1: بس
2: ممكن، ولكن الإشكالية أستاذ هتزاع أنه يعني أن تنجرف تماما أنت كمبدع، وفي نسخ بالذكاء الاصطناعي مدفوعة تقدر
0: نعم
2: تعمل تقدر تعمل لك رواية كاملة
0: بربع
2: خلال
0: ساعة.
2: ربع ساعة،
0: نعم
2: وبعدين مزخرف الطاقة
1: طب
2: كمان مع صور كمان.
1: خليني أسأل سؤال استشرافي، هل سنتخيل في المستقبل العضوية أن تفردوا بندا فيها لكتاب الذكاء الصناعي وتقبلوا العضوية على هذا الأساس؟ هذا شيء استشرافي.
2: والله والله يعني هذا بعتقد ممكن يبحث، يعني هذا هو تحدي على فكرة، مش برابط الكتاب، هو تحدي في كل العالم. بعدين أنت تذهل أحيانا، إحنا بدي أحكي على مستوى الجامعات مثلا، كانوا زملائنا في القبول والتسجيل لما بيعملوا برنامج امتحانات الفاينل للطلاب يقولوا أسبوع هم يرتبوا بالجدول.
1: صح،
2: تعرف الآن
1: هم بالبيت
2: من خلال الذكاء الاصطناعي خلال ثواني بعطيك برنامج محكم، لا تعارض،
0: صحيح،
2: لا في قاعة ولا في زمان ولا في
0: صحيح،
2: بس بدك تتحمل الأوقات. يعني ممكن يطلع لك وقت متأخر بدك تتحمله. هلا هاي المنافع على فكرة أنت بتقدر تستفيد منها، زي ما تفضلت حضرتك قبل شوي أنه بقدر آخذ بعض المعلومات من الذكاء الاصطناعي، بعض الأفكار،

0: ولكن كيف تحبك هاي الأفكار، كيف تكتبها، كيف تكتب
1: قيمة
0: فيها، كيف بصمتك فيها كمبدع ككاتب؟ أنا بعتقد هذا هو اللي إحنا بندور عليه.
2: يعني حتى نعود إلى رابطة الكتاب بيتنا جميعا، هل مكانة رابطة الكتاب الآن في ظل ما تحدثنا عنه، المنصات، السوشيال ميديا، الذكاء الصناعي إلى غير ذلك، هل الرابطة ما زالت محافظة على ألقها وحضورها وتأثيرها في كما كانت في العقود الماضية ضمن هذه الخيارات الجديدة، أم تعرض لتحولات بالتأكيد؟
3: تعرضت الحقيقة أكيد لبعض التحولات رابطة الكتاب يعني خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن يعني وأيضا مع ظهور المنتديات الثقافية المتنوعة وظهور السوشيال ميديا أو المنصات الاجتماعية التي أصبحت يعني
2: بديل ما
3: عنها بديل ما عن
2: جاهز.
3: التواجد مثلا
0: عندك في بيتك.
3: خلال يعني ندوة أو أمسية، ولكن بتهيألي إنه الرابطة يعني ابتداء يمكن من الدورة الماضية أو اللي قبلها بدأت تستعيد دورها وألقها. لماذا؟ لوجود مثلا مشاريع فعلية تهتم بالمبدعين، تهتم بالهيئة العامة، تستطيع الهيئة العامة أن ترى يعني إنجازا لدى الهيئة الإدارية أو الرابطة بشكل عام اللي تساعدها في مشاريعها. بالتالي يعني بتوقع خلال سنتين ثلاثة أن تظهر نتيجة يعني هذه المشاريع والتعاون مع الهيئة العامة بإظهار رابطة بصورة يعني استعادتها لدورها الريادي بشكل أفضل.
0: الدروب اللي صار بالعالم كورونا عمل إشكالية اجتماعية، صرنا نحكي على تباعد اجتماعي.
3: صحيح.
0: هذا التباعد الاجتماعي صار تباعد ثقافي،
2: بدائل الإلكتروني.
3: أيوة.
0: ويبدو أنه كان العالم مبرمج يعني ليدخل في مرحلة جديدة، وهذا ما نشهده اليوم. الآن حتى في كثير من المؤسسات عم تعمل بث لايف لمحاضرة، انت مش مضطر تروح، وتصوصياتك تتغلب وتروح، والمعاناة والآخرين،
2: وانت في بيتك او في كافي شوب
0: تقعد وانت بتشرب قهوة بالبيت او باي مكان، حتى يعني تقدر تتفرج. هلأ هذا منع كثير من الزملاء حتى انهم يحضروا او يشاركوا. عندنا مشكلة تحدي انه كيف تعيد المثقف والكاتب والجمهور الى الرواق الثقافي الخاص بالمؤسسة.
3: صحيح.
0: انا ما بنكره، لكن هو مش تحدي متعلق برابط الكتاب فقط،
2: لا
0: هو
2: طبعا
0: متعلق بكل الهيئات. يعني لذلك احيانا كثير ناس بقول لك ما بدي احجز بالمركز الثقافي الملكي، 500 كرسي، انا ما بقدر اعبي اكثر من 50.
2: صحيح.
0: هلا هذا تحدي وكثير كبير. الان في ما بعرف إحنا إذا بدنا نشتغل على طريقة إنه النوعية، بنقدر نأمن مثلا في كل ندوة في كل محاضرة 20 صديق مثلا للرابطة باستمرار، وبعتقد هذا ممكن نشتغل عليه بشكل يعني مركز أكثر.
2: ممكن نوعية الفعاليات
0: هذا بساعد كمان أكثر.
3: صحيح.
0: هلأ في عندنا مشكلة أستاذ هزاع لها علاقة بنوعية الخطاب الذي تقدمه الرابطة. يعني النكوص عن حضور فعاليات الرابطة إذا جاز التعبير، بعتقد أنه في صورة تقدمت عن الرابطة أنه الرابطة غرقانة بالصراعات السياسية والخطابات الأيديولوجية وناسية دورها الأساسي النقابي والإبداعي والآخره. هلأ في ناس عندها وجهة نظر بهذا الاتجاه، يقول لك أنا ما بدي أدخل في مشاكل وما بدي أدخل في صراعات، حتى منهم مرات بخاف يقول لك إذا رحت على رابطة شبهة، يعني عارف شبهة سياسية إنه رابط الكتاب من أيام الأحكام العرفية وهي عليها مشاكل. لكن أنا بقول إنه المشكلة اللي مش ليست في رابط الكتاب فقط، وإنما في كل الهيئات وفي كل المنتديات.
2: يعني البدائل الجديدة.
3: نعم.
2: يعني حتى هذه الحكومة لديها الخدمات الإلكترونية، يعني أنت مش بحاجة تروح تراجع مؤسسة حتى أنك تجدد جواز سفرك أو ترخص سيارتك.
3: فالمفروض يكون في أدوات يمكن وسائل بديلة
2: يعني ممكن
3: اللي تواكب
2: هذا
3: يعني
2: تحدي أمام
3: هذا
2: الرابطة.
3: الشباب
2: طبعا صحيح، الرابطة هل ستبقى بهذه الطريقة بعد 20 سنة 30 سنة أم ستأخذ شكل مختلف وآلية مختلفة؟
3: هذا صحيح، هذا هو التحدي. مظبوط.
2: طيب
3: صحيح.
2: أنا سادة سامي خلينا نعود للفعاليات الرابطة، كم عندكم جائزة مثلا في المعدل العام؟ أنا بعرف أنه في جوائز بأسماء كتاب تتغير مرات المسميات.
0: صحيح.
2: لكن يعني الآن في السنوات الأخيرة بالمعدل كم في جائزة؟
3: يعني على الأقل ممكن يكون سنويا في 5 جوائز، يعني في جائزة ثابتة اللي هي ممكن هاي باسم رابطة الكتاب الأردنيين على هامش مهرجان جرش.
2: نعم. كل عام يتم اختيار شخصية.
3: كل عام يتم اختيار شخصية بأحد الحقول.
0: نعم.
3: نعم بحق الإبداعي.
2: نعم.
3: ولكن رابطة أيضا تقدم عدد من الجوائز
2: بأية حقول؟
3: من خلال به حقل القصة، في الحقل الفكري،
0: أدب
3: الطفل،
0: الشعر
3: والبيئة،
0: والدراسات النقدية
3: بالضبط
0: كمان.
3: الدراسات النقدية، ففي عدة جوائز، يعني على الأقل 5 جوائز سنويا تقدمها الرابطة. وإن تغيرت يعني المسميات، ولكن الحقول بشكل عام ما بتتغير.
2: هل الجوائز معنوية فقط أم معنوية ومادية؟
3: لا الحقيقة معنوية ومادية. مثلا على سبيل المثال جائزة ملحم
0: عياش ملحم.
3: بالضبط محمد عياش ملحم للدراسات كانت بمبلغ مبلغ مادي وتتوزع على تنين
2: حسب التمويل حسب الجهة
3: الجهة اللي بتمول.
0: والسنة كان عندنا جائزة بماذا بترى لسالم النحاس.
2: نعم
3: يعني نعم نعم صحيح
0: من المؤسسين يعني سينايا
3: من مؤسسي الرابطة.
2: صحيح. طيب الآن نتحدث عن قبل ما نحكي عن الشركات، الوضع المالي التمويلي للرابطة، هل الرابطة في وضع مالي مريح نسبيا أم عندها تحديات مالية، ومن وين التمويل الرابطة بشكل أساسي؟
3: تحديات كبيرة
0: والله. يعني هذا سؤال منيح اللي أجلته للآخر أنت.
3: سؤال بوجه
0: بوجه القلب. سيدي احنا المصدر الأساسي لميزانية الرابطة هو وزارة الثقافة.
2: نعم.
0: الدعم الذي يقدم من الوزارة مشكورين.
2: نعم.
0: عليه. وزارة الثقافة حقيقة يعني تدعم الرابطة يمكن كأكبر هيئة ثقافية، ولكن احنا في تضخم مستمر، العالم يعني قفز قفزات نوعية. الانفليشن هذا اللي بيحكوا عنه اعتقد لازم يراعى ايضا بموضوع. نعم. الهيئات على الأقل لو كل سنة أنت زدت لك 2000 دينار أو 3000 دينار على مدى 4-5 سنوات أنت تكون قفزت يعني. لكن إحنا بدنا نتكيف.
2: طب لا.
0: يعني مع الميزانية.
2: يعني لماذا ليس لديكم خيارات أخرى؟ يعني لماذا فقط وزارة الثقافة؟ وأنا أعرف إنه الاشتراكات يعني هي مساهمتها.
0: يعني قليلة لكن. هاي قليلة.
2: لكن يعني ما في توجه إن كتب مشاركات مع بنوك شركات. نعم. اتصالات. نعم. مع جهات.
0: أعتقد هاي الآن إحنا في الهيئة الإدارية الجديدة يعني عم نستعد لرسم خطة حقيقة لتأمين مبالغ من خارج الميزانية.
2: نعم.
0: لأنه في عنا تحديات وفي عنا مشاريع واقفة. يعني على مستوى المجلة، مجلة أوراق اللي هي.
2: نعم.
0: يعني
2: تاريخيا
0: ومن أهم صحيح. المجلات الثقافية. لا يوجد مكافآت لمن يكتب فيها. كيف يعني أنت ستستكتب زميلك وبدون مكافأة؟ هاي مشكلة يعني.
2: صحيح.
0: يعني يجب يعني النظر، إعادة النظر فيها. ما عندنا مخصصات مثلا للمجلة.
2: نعم.
0: يعني تخيل أنا أستاذ هزاع لما بدي أدفع نص الدعم اللي بيجيني من وزارة الثقافة أجرة المبنى
2: والمصاريف الإدارية
3: والنص الثاني مصاريف
0: والنص الآخر بدك تروح للموظفين وتشغيل المؤسسة والاتصالات والنت والآخرية. يعني بعتقد أنه المبلغ المقدم غير كافي. وإحنا طبعا رفعنا صوتنا أكثر من مرة من الدورة الماضية وإحنا بنطالب بأنه زيدوا حصة الرابطة من الدعم، ولكن حتى يعني ما بدنا نتخبى وراء اصبعنا عدم المؤاخذه.
2: يقول
0: انه الدوله
2: الموازنه العامه اصلا
0: ما انا
3: صحيح.
0: انا بدي احكي لك ما بدي اتخبى وراء اصبع
3: يعني
0: واقول لك انه في مصاري. لا ما في الدوله
3: لا.
0: الان في مرحله يعني تقنين.
2: نعم.
0: لكل
3: حتى
0: المصروفات
3: وزارة الثقافة بالضبط يعني
2: فلذلك لابد من خيارات جديده.
0: خيارات جديده. هلا الخيارات الجديده محفوفه بالمخاطر. لا تستطيع ان تطلب دعما من اي هيئه. أنت بالنهاية هي هيئة مثقفين. يعني ربما تطلب من هيئات وطنية معروفة مثلا داخل الدولة، ربما تطلب من قطاع خاص مثلا بنوك، شركات مثلا شركات مساهمة إلى آخره،
2: بناء شراكات مع هذه القطاعات لابد من توريدها في العمل الثقافي.
0: ممكن نعم، لكن ضمن يعني ضمن
2: محددات الرابطة،
0: ضوابط لها علاقة بأنه لا تتلقى الرابطة أي تمويل وراءه، يعني في علامات استفهام وما شابه ذلك. طيب لأنه هذا بالنظام الداخلي في منصوص عليه بطريقة
2: الدعم الوطني من المؤسسات الوطنية.
0: نعم، احنا منفتحين على كل مؤسسات الدولة بالقطاع العام وبالقطاع الخاص على فكرة، وبدأنا حراكنا يعني بهذا الاتجاه الشراكات. بدأنا هلأ مع مسؤولين الدولة الكبار حتى برضو نحطهم في صورة الوضع المالي للرابطة، لعل وعسى يكون في هناك انفراجة قريبة يعني بهذا
2: إن شاء الله. طيب أستاذ سامي، أنا بدي أسألك عن الشراكة اللي في السنوات الأخيرة ظهرت وكان لها أثر إيجابي بين الرابطة وإدارة مهرجان جرش. ما هي الفعاليات التي يعني تقريبا في كل عام تتشاركون فيها؟
3: الحقيقة يعني مشكورين إدارة مهرجان جرش إنه حرصت على هذه الشراكة مع رابطة الكتاب الأردنيين والتعاون معنا، وإحنا قدمنا مثلا خلال العام الماضي أكثر من مشروع في جماليات المكان، مشروع ملتقى السرد العربي، وكان فيه مثلا استضافة لـ20
2: هذا سنوي يعني.
0: نعم
3: هذا كان السنة الماضية، والسنة إن شاء الله رح يتكرر ملتقى السرد العربي السابع. رح يكون في عندنا مشروع جماليات المكان، مشروع السرد،
0: ذاكرة المكان.
3: بالتالي هناك تعاون
0: وجائزة
3: بالضبط
2: مهرجان
3: الشعر، بالإضافة إلى جائزة تقدمها رابطة الكتاب الأردنيين
2: بدعم
3: من مهرجان جرش.
2: طيب هاي البرامج أنتوا اللي يعني بتقوموا عليها، بتضعوا تفاصيلها كاملة؟
3: نعم، إحنا الحقيقة بنضع لها التخطيط، وبنشوف مثلا بنسمي شخصية العام لنفرض لملتقى السرد، وبنشوف مين ممكن يعني ندعو من الضيوف العرب والمشاركين الأردنيين طبعا من الأردن بيشاركوا فيها، وحتى مهرجان شرش الشعر نفس الشيء. يعني احنا بنشرف عليه على كل الامسيات والمحاضرات وعناوينها، وبنحاول يعني استقطاب الجمهور حتى يكون على تواصل مع الكتاب. يعني الحمد لله انه مشاريعنا مع إدارة المهرجان وتعاوننا ممتاز، وطبعا نتعاون مع وزارة الثقافة
2: أكيد، يعني هي وزارة
3: الثقافة
2: هي
3: المظلة الرئيسية
2: الأساسية. لكن بما أنه يعني وزارة الثقافة بما عليها من حمل وأحد مشاريعها الأساسية أيضا مهرجان جرش، فإحنا ما زلنا نتحرك في إطار
3: صحيح المفروض الخروج من هذا الإطار.
2: وأتوقع أنه لابد من الخروج من هذه الدائرة، وأعتقد أنه في مهرجانات أيضا في العقبة وفي البتراء، وفي يعني ممكن الرابطة أيضا تبدي شراكات وتخش كشريك في عدد من هذه الفعاليات، لأنه كمان إحنا من المهم أن تكون الثقافة إلى جانب الفن حاضرة طبعاً في كل
3: أكيد. الثقافة والفنون يعني هم الشيء الرئيسي.
2: الآن إحنا بنتحدث عن العضوية إحنا، وهذه ربما مهم كبير جدا. تعرف أنه يعني في السنوات الأخيرة هنالك كم كبير من الأسماء طبعا أفرزت السوشيال ميديا والوسائل والمنصات المتعددة، والتي هي لا تقدم أحيانا مواهب حقيقية، لكن كل من يكتب يعتقد أنه من حقه أن دخول إلى رابطة الكتاب والحصول على العضوية. ما هي آليات الحصول على عضوية رابطة الكتاب؟
0: سيدي العزيز، الآليات واضحة والشروط واضحة بالنسبة لانتساب لرابطة الكتاب الأردنيين، يعني يكون المبدع يعني كتابين منشورات، ويتقدم بطلب
2: الحد الأدنى.
3: نعم.
0: ويتقدم بطلب للهيئة الإدارية يرغب بالانتساب للرابطة، ويتم تحكيم. هلا في عندنا لجنة تسمى لجنة العضوية في الرابطة، يدفع يعني لها بهذه المنتجات المعرفية، وتقوم بعملية تحكيم بدون طبعا الأسماء، يعني يعني يرفق المنجز الإبداعي للمحكم بدون ما يعرف الاسم طبعا، وبتتم عملية التحكيم بالقبول أو بالرفض. حتى في عنا يعني محكمين اثنين وإذا طبعا اختلفوا واحد أعطى واحد رفض ممكن نروح للمحكم رقم
3: محكم
0: ثلاث
3: ثالث.
0: يعني في عنا هاي الآلية اللي بتعتمدها أيضا المجلات العلمية المحكمة وما شابه ذلك. هلأ لا أخفيك أستاذ هزاع أنه في إشكالية لها علاقة بالتفاوت في المستوى بين أعضاء الرابطة. بمعنى أو بمعنيين،
2: وهذا يقود هل في الرابطة وزن زائد؟
0: وهذا
3: صحيح.
0: هذا
3: خليني أحكي عن المعنى زائدة.
0: المعنى الأول يعني أنه في كتاب منتجين حتى لو تقدموا بالسن بيضل ينتج ويكتب لأنه صاحب معرفة وخبرة وموهبة حقيقية. في كتاب موسميين، يعني بكتب كل 5 سنين بكتب له هيك قصة ولا رواية ولا آخره، هو محسوب عضو رابطة بالنهاية. لكن إذا بدك تأخذ مقارنة بين الحالتين تكتشف أنه اللي يجب أن يكون عضويته فاعلة هو المنتج الحقيقي، المبدع الحقيقي، صاحب المشروع إذا بدك. يعني
2: صحيح.
0: يعني
2: بس في ناس يقول لك يا عم
0: لكن هو
2: مش
0: حصل
2: الكم
0: بالضبط.
2: ليس الكم هي النوعية. صحيح. في ناس يعني كل شهر بيطلع كتاب لكن ليس
0: لكن
2: مش
0: صحيح. أنا ما بحكي إنه في إنه لازم كل سنتين وثلاثة، لا أنا ما بحكي على هذا الشيء، أنا بحكي على نوعية الهيئة العامة الموجودة داخل رابطة الكتاب. إنه في ناس مثل ما حكيت لك كبروا كثير بالعمر لكن ما زالوا منتجين وبكتبوا. يعني
2: وعلى سوية عالية،
0: وعلى سوية عالية جدا طبعا. وبوظف كل خبراته، وفي منهم ناس كمان وأنا بحمده وبشكره وبشير كمان لمشروع عمله هاشم غرايبي بإربد كمان الورش الإبداعية. لماذا لا يقدم المبدع الكبير خبراته ومعارفه ومهاراته للجيل الجديد؟ لماذا؟ وأنا بعتقد هذا إن شاء الله رح يكون برنامج أو مشروع إحنا رح نشتغل عليه، اللي هو مسألة
3: في عمان
0: التدريب. التدريب لطلاب الجامعات بشكل خاص،
2: يعني الرابطة ورش خبرة يعني بالنهاية.
0: بالضبط. صحيح. بالضبط. ولدينا مبدعون الآن تقاعدوا وممكن بسهولة أنه يقدم خبراته ومعارفه، كلهم كرماء بهذا الجانب أنا متأكد، وحريصين أنهم يوصلوا يعني هاي المعرفة.
2: طيب أنت يعني خليتني أذهب باتجاه آخر، يعني هذا ما هو مطلوب من الرواد أن يقدموا باتجاه الأجيال الجديدة، لكن ما دور الرابطة أستاذة سامية باتجاه الرواد والكتاب الكبار الذين صحيح. أصبحوا حضورهم في البيت أكثر من أن يكونوا موجودين في السنة؟ هل لديكم مثلا تفكير أو برامج أو مشروع لإعادة إظهارهم والتحقيق المجايلة بين الأجيال وتكريمهم صحيح. بشكل لا بعيدا عن الدرع والشهادة لكن أنا أقصد تكريمهم كحضور ثقافي؟
3: الحقيقة كان يعني إحنا بدينا المشروع في السنة الماضية بمناسبة مرور 50 عام أو اليوبيل الذهبي للرابطة وعملنا حفل تكريم للرواد، ولكن نفكر أيضا بعمل يعني تكريم حفلات تكريم أو تواصل مع هؤلاء المبدعين الرواد الذين يعني قدموا للرابطة وقدموا للثقافة الأردنية بشكل كبير من إبداعاتهم من وقتهم، إنه يكون في شهريا مثلا تواصل معهم مع عدد منهم وإنه نلتقي ويلتقوا مع الشباب وأعضاء الرابطة الحاليين، إنه نحاول نخرجهم من حالتهم. الحقيقة كان في ظاهرة بالانتخابات الماضية إنه في عدد كبير منهم من اللي كانوا موجودين في البيوت حضروا لكي ينتخبوا. فيعني حاولت مع بعضهم إنه يعني نتمنى أن نراكم باستمرار في الرابطة. فهدول يعني بيسوى إنه الواحد يكون فيه على تواصل.
0: هم ترى أجوا ينتخبوا مشروع الرابطة.
3: بالضبط. ضمن برنامج يعني مبدع.
2: هذا يعني اهتمامهم.
0: بالضبط. والوفاء للمؤسسة.
3: ولذلك هناك يعني في اهتمام في يعني فيهم أكيد. يعني
2: طيب أنا أسأل الدكتور رياض عن فروع الرابطة. إحنا في الزمان كانت الرابطة هي رابطة مركزية يعني في العاصمة عمان، وكان في التفاف من كل المحافظات باتجاه الرابطة وموقعها وحتى مكانها جغرافيا يعني. لكن فيما بعد لمسنا أنه في محاولة فتح فروع في عدد من المحافظات، بعضها صمد وبعضها لم يصمد. هذه الفروع هل أفادت الرابطة والكتاب أم كانت يعني عبئا ماليا وإداريا؟ خلينا نتحدث بصراحة عن هذا الملف.
0: أيضا هذا سؤال من التحديات أمام الهيئة الإدارية وأيضا أمام الرابطة ككل، أنه إحنا الآن الفروع القائمة إذا جاز التعبير هي 6 فروع في المحافظات. فرع إربد اللي هو أكبر الفروع خارج العاصمة يعني، فرع الزرقاء، فرع عجلون، فرع جرش، فرع مأدبة، وعندنا نواة لفرع بالعقبة على شكل لجنة بدل. أعتقد بأنه الفروع أولا لا تتلقى دعم مالي من الرابطة الأم، لأنه ما فيش بالميزانية بند مخصص للفروع، وتكتفي الفروع فقط بما تحصل عليه من اشتراكات للزملاء. وبعتقد أنه إحنا بالمرحلة القادمة إذا تمكننا من تحصيل دعم سيكون هناك حصة للفروع. عن أدائها

0: وعن فعاليتها.
1: هل أنا حققت الأهداف
0: البرجون؟ أنا هذا الإشي اللي بعتبر أيضا أنه تحدي. هلأ في إربد الفرع ناشط، يعني ناشط جدا وبيغطي مساحة، لكن برضو بنصطدم بعقبات لها علاقة بوجود منتديات أكثر نشاطا من الرابطة وأكثر سلاسة في التعامل. بعتقد أنه الفروع مشكلة مالية، يعني الآن الفروع أغلبها ما فيش فيها مقرات، عم بياخدوا من البلدية، يعني بيقتطعوا من البلدية غرفة أو ركن وبيعملوا فيه فرع الرابط. هذا حاصل بالزرقاء، وهذا حصل إربد، خصصونا احكي البلدية مبنى لكن كان بعيد، يعني بعيد جدا عن
1: حراك الناس
0: وبعيد عن وسط المدينة، بالتالي يعني الوصول له مش سهل. يعني كمان بالزرقاء برضو بالبلدية، بماذا برضو نفس الشيء بالبلدية احنا ناخدين، والبلديات تشكر طبعا على هذا الحراك. يعني
2: بس هي يعني بحس انه فرع الزرقاء نشيط يعني وعماله بيقدم
0: ملتقى القصة
2: للإجابة على السؤال.
0: ملتقى القصة اللي بدنا
2: يعني هل حققت المطلوب منها او لا؟ يعني فرع الزرقاء عبر سنوات كان
0: إربد والزرقاء
2: ممتاز، وإربد كمان
0: نعم،
2: والزرقاء كمان حتى الفرع يعني خرج عدد كبير من المبدعين المبدعين الأردنيين معظمهم يعني في عدد كبير كان من الزرقاء. فالفروع يعني بتتفاوت في نشاطاتها وإنجازاتها، ماذا كمان لا بأس فيه يعني عنده نشاط، ولكن زي ما تفضل دكتور رياض إنه المشكلة برضو مالية لدى الفروع، إنه ما في يعني
0: بدفع من جيوبهم مرات،
2: بدفع من جيوبهم حتى يعملوا يعني النشاط،
3: وهذه إشكالية.
1: احنا
0: بدها
1: يعني احنا بنعرف إنه لا زال النشاط الثقافي إجمالا هو ريعي، يعني إن لم تجد من يرعاك ويغطي تكاليفك ومصاريفك فأنت في حالة تحدي. يمكن هذا كمان يتطلب إنه حتى الفروع تنشط في محافظاتها مع المؤسسات الموجودة وبناء شركات وتعاون واستجلاب دعم.
2: صحيح، هاي ضروري،
1: يعني بالضرورة أن الكل يتحرك باتجاهه. وأنا أعتقد أنه من الضروري أن نقنع المؤسسات الاقتصادية بأهمية الثقافة في بناء مفهوم الأمن الثقافي، تحصين المجتمعات
2: الثقافية،
1: وأن الثقافة مش فقط هي يعني ترف أو أو شكل ما. فشو رأيك بهذا الكلام؟
0: والله أنا أيضا أضم صوتي لصوتك، يعني الثقافة ليست ترفا ولا رفاهية، وأعتقد أنه هي في صلب الهوية. لكن يعني الإشكالية وين أستاذ هزاع؟ الإشكالية أنه بدك روافع أخرى، يعني صوت المثقف عندما يذهب إلى المسؤول أو إلى صاحب الشركة، أو نحكي بصراحة إحنا لا يكفي.
1: صحيح.
0: بعتقد أنه بحاجة لمساندة من الدولة، لأنه بالنهاية الرابطة يعني مؤسسة ظهير لوزارة الثقافة ومؤسسة سنيد لوزارة الثقافة
1: لكل مؤسسات الدولة، مش
0: نعم ونعم وبمعنى الأمن الوطني اللي تفضلت فيه. أنا بعتقد أنه هي الأكثر تأثيرا والأكثر أهمية والأكثر عطاءا من 50 سنة بهذا المجال. ولذلك يعني وإحنا طبعا لما بنحكي حتى مع المسؤولين هم متفاهمين يعني طبيعة الموضوع وطبيعة الدور بتقوم فيه الرابطة وإلى آخره، لكن أنا بعتقد في حلقة مفقودة. هاي الحلقة المفقودة لها علاقة بنظري يعني بوجود أولويات لدى المؤسسات. هاي الأولويات يمكن مش من ضمنها الثقافة بصراحة بنحكيها، وإحنا عارفين كوسط ثقافي حتى ميزانية وزارة الثقافة يعني
1: محدودة.
0: مشكلة لما جينا نطالب بمقر مثلا لرابط الكتاب، قالوا لنا إذا مبنى وزارة الثقافة نفسه مستأجر، جاي طالب أنت كمان بمقر يعني بتسكت، يعني أنت بجاوبك بطريقة أنك أنت بتسكت. إحنا المشكلة المالية بعتقد أنها مشكلة مزمنة ويجب أن نبحث عن حلول، يعني
1: بدنا نفكر خارج الصندوق
0: حلول وأنا من هذا المنبر بحكي يعني إذا تأمن مقر مناسب لرابط كتاب الأردني يليق بالكتاب ويليق ببيت الإبداع الأردني، يعني بديش أقول قصر ثقافة نعمل للكتاب، ولكن على الأقل يكون في مبنى
1: ضمن المتاح
0: أو مقر يعني مقبول ومقر يليق بالكتاب وبالحركة الثقافية بالأردن. أنا بعتقد لأنه إحنا كمان إنه بعد عربي رابط الكتاب الأردنيين، إحنا ما بنمثل فقط يعني الكتاب الأردنيين، تعرف في كتاب عرب موجودين على الساحة الأردنية هم أعضاء في رابط الكتاب الأردني.
1: صحيح. صحيح.
0: ولدينا شراكات عربية وشركات دولية، احنا سفارة ثقافية، احنا بنمثل الأردن في كل مكان. ولذلك انا بعتقد انه لزاما على الدولة ان تعيد النظر.
1: طيب يعني

0: هذه رسالة مهمة، لكن أستاذة
1: أكيد.
0: سامية يعني سؤال، يعني يمكن أنا غير متحمس لمثل هذا الطرح بإجمالا، لكن دور المرأة في الرابطة وحضورها
1: نعم
0: سواء في الهيئة العامة، في الحراك في اللي تقوم عليه الرابطة، في الهيئة الإدارية، كيف بتقيمي حضور المرأة الأديبة والمثقفة والكاتبة؟
1: والله حضورها يعني نتمنى أن يكون أكبر أكبر من ذلك. يعني الحضور محدود مع الأسف الشديد. يعني بالانتخابات الماضية مثلا ترشحت 4 زميلات، نجحت زميلة واحدة
0: اللي حضرتك
1: اللي هو أنا
2: والأعلى أصوات الأعلى أصوات
1: أعلى الأصوات
0: هذه عوضت يعني
1: نعم عوضت شوي
3: هم حكوا يعني زميلاتها قالوا إحنا أخذنا حقنا
1: فيعني
0: لكن على يعني صعيد الفعاليات
1: بالضبط على صعيد الفعاليات موجودة يعني الكاتبة ولكن وجودها محدود بينما على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات الأخرى يعني وجودها بلاحظه أكثر أكثر من من الرابطة. لكن حاليا عمالنا منفكر يعني بلجنة القصة والرواية بلجنة المرأة أن يكون هناك يعني فعالية. استعادة وفعالية لحضور الكاتبات
0: وأن مجموعة يكون كبيرة من الكاتبات نعم. والمبدعات على مستوى
1: ومبدعات على مستوى ليس فقط محلي يعني على مستوى عربي ومن مختلف الأجيال فيعني هناك أفكار كثيرة من أجل الكاتبة الأردنية والاهتمام بها الاهتمام بمنتوجاتها والتعريف بها مثلا على مستوى الوطن العربي إن شاء الله يعني رح يتم عن طريق أكثر من لجنة ومن خلال أكثر من مشروع يعني طيب. رح نعمل عليهم هاي السنة
0: جميل
1: إن شاء الله
0: جميل. دكتور نعم. رياض الإعلام الثقافي وإحنا بنعرف الآن في السوشيال ميديا طغت على كل شيء وأصبح الإعلام الفردي يتفوق على الإعلام المؤسساتي بشكل صحيح. وأنا متأكد أن كثير من أعضاء رابطة الكتاب صفحاتهم أكثر فعالية ومتابعة من الرابطة نفسها وهذا الفارق يعني إلى ماذا ترده؟
2: والله إحنا مثل ما حكيت لك ما بدنا نتخبى وراء أصبعنا إحنا في تطور حصل في كل العالم يعني حتى بأوروبا وأمريكا اللي كانوا يقدسوا الكتاب وحريصين جدا الآن صاروا يروحوا للمنصات الرقمية
0: صحيح
2: هذا مش موضوع بخصنا إحنا كأردن أو كرابطة لكن أنا بعتقد أنه في محاسن أيضا للمنصة الرقمية نأخذها بعين الاعتبار
0: طبعا
2: في نظام الكاش أند ديليفري يعني كيف أنت وأنت كاتب عامل نص مباشرة الناس تتفاعل معك مش منتظر أنت زي الكتاب والطريقة القديمة والتقليدية أنه تستنى مين كتب عنك بعد شهر ولا شهرين ها؟ الآن أنت زي الطريقة المسرحية ليش الفنان بحب يكون الفنان الحقيقي بحب يكون موجود على خشبة المسرح لأنه بأخذ الرياكشن مباشرة
0: بتفاعل. أفهم ذلك لك أنا سؤالي تحديدا أنا لماذا الفرد إذا عمل منصة يكون التفاعل عليها أكثر من منصة المؤسسة
2: لأنه هلأ لغة العصر هي لغة الرقمنة لا نستطيع أن نتجاهل ذلك هذا أمر مهم جدا اثنين المؤسسات التقليدية الإعلامية لم تعد تولي الملف الثقافي الأهمية يعني أنت لاحظ الآن الناس يمكن الإعلام الرياضي مثلا بيحتل الساحة الأكبر خليني أحكي في الصحافة سواء المطبوعة ولا
0: نظر الشعبية
1: نعم نعم
2: فبنرجع لقصة الشعبية أنه الثقافة جمهورها قليل
0: نخبوية لحد
2: نخبوية جدا حتى ولذلك أي مؤسسة بدها تفكر حتى باقتصاديا بهذا الموضوع أنا بعتقد أنه مش رح تحط الثقافة أولوية كمؤسسات إعلامية فالصحافة
1: يعني
2: فيها مشكلة اقتصادية كانت يعني في فترة من الفترات في صحف ما كانت قادرة تطبع تعمل طبعة الأعداد تبعتها فكيف بدها وبعدين إذا طبعة الأعداد بدها تكون الأعداد فيها إشي يسند يعني إعلانات والآخرين هلأ ما عاد في إعلان يجيب مصاري بالصحافة ما عاد حدا يروح يعلن يعطيك ولذلك صارت طريقة التفكير حتى هاي المؤسسات هي طريقة تفكير مبنية على أبعاد يعني خلينا نحكي اقتصادية بالدرجة الأساس والثقافة مش مسألة
1: السبب
2: ربحية
1: الثاني يعني إنه يعني إحنا لما بنحكي عن مؤسسة إنه ليش الفرد يعني في بتفاعلوا مع منشورات الفرد أكثر من بتفاعلوا مع منشورات مؤسسة؟
0: صحيح.
1: لأنه الفرد عنده حرية في التعبير عن رأيه.
0: نعم.
1: وبالطريقة اللي بلاقيها مناسبة، لكن المؤسسة اللي ما بدها تعبر
0: ضوابطها
1: بالضبط إلها ضوابطها
2: وسهولة الوصول إله،
1: يعني فبتلاقيها يعني
0: معاييرها مختلفة.
1: نعم. بالضبط معاييرها مختلفة هي اللي بتحكمها، بينما الفرد ما يعني ما عنده عنده حرية في طريقة التعبير.
0: جميل.
1: وبالتالي بتفاعل الجمهور معه أكثر لأنه هو أقرب إلهم. بينما المؤسسة يعني حتى لو كتبت أو نزلت بوستات رح تكون كتير منضبطة
2: ضوابط التحرير بالأساس
1: جامدة وباردة
2: وصعب الوصول لها كمان.
1: صعب الوصول يعني
2: لها. أما هاي متاحة.
0: طيب سؤال نحاول نختم فيه الحلقة، سؤال استشرافي، كيف ترى مستقبل الرابطة في على الأقل في العقدين القادمين؟
2: أنا بعتقد أستاذ هزاع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التطورات على أكثر من مستوى.
0: نعم.
2: يعني مستوى الخطاب يجب أن يتغير حقيقة، وهذا يمكن إحنا أعلناه بالبرنامج. ثانيا في تابوهات بحاجة إلى تفكيك. يعني في نظام داخلي من 2013 ما تعدل ولا مرة.
0: نعم.
2: هذا بحاجة إلى يعني مراجعة.
0: مراجعة واسعة.
2: مراجعة واسعة. أيضا العمل النقابي داخل الرابطة، وبالمناسبة الرابطة هي عضو مجلس نقابات.
0: صحيح.
2: ولذلك الجانب النقابي يجب أن نهتم فيه. يعني ما قيمة الرابطة كمؤسسة؟ هي ليست فقط تقدم نتاج معرفي ونتاج إبداعي، لا، أيضا هناك حقوق للناس، حقوق للكاتب الأردني،
1: اهتمام.
0: صحيح.
2: يعني الجانب اهتمام. القانوني إحنا بالأمس أخذنا قرار بتأسيس لجنة قانونية. اللجنة القانونية مهمتها الأساسية حماية الكاتب الأردني في اعتداءات من القرصنة الفكرية، موضوع الملكية الفكرية.
0: صحيح.
2: وفي شكايات اجتنا من
0: حقوق المؤلف
2: حقوق المؤلف او تشابه الافكار او لاخره،
0: يعني
2: من حق
0: صحيح
2: هذا يجب تفعيله.
0: يعني تعرف دكتور، انت ذكرتني انه لازم نفرد حلقة خاصة عن حقوق المؤلف والملكية طبعاً. الفكرية، لكن احنا الان في نهاية هذه الحلقة وهذا الحوار الغني عن واحدة من أهم المؤسسات الثقافية الأهلية إنجاز التعبير في الأردن، وهي رابطة الكتاب الأردنيين. في نهاية هذه الحلقة يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لرئيس رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور رياض ياسين. أهلا وسهلا وشكرا لك على هذه المشاركة الطيبة.
2: شكرا أستاذ هزاع.
0: وأيضا إلى القصة والكاتبة وعضو الهيئة الإدارية في رابطة الكتاب الأردنيين الأستاذة سامية العطعوت، كل شكر والتقدير لحضوركم.
1: كل الشكر لك أستاذ هزاع، شكرا لكم.
0: مستمعينا الكرام، مرة أخرى نحييكم، وفي نهاية هذه الحلقة أتمنى لكم طيب اللقاء، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
4: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

روحي ودللني بنسى جروحي بدي كون بعيوني.

أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية

0: أكتوبر عام 1898 بمدينة الإسكندرية لأب مصري يعمل في سلك القضاء وأم تركية أرستقراطية، وكان لطفولته بدمنهور أثر بالغ في تكوينه.
1: التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة محمد علي التوجيهية، حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة التردد على فرقة جورج أبيض المسرحية.
2: بعد دراسته في مصر سافر إلى باريس لاستكمال دراسته العليا في القانون، لكنه حاد عن ذلك الهدف إذ اتجه إلى الأدب المسرحي والقصصي،
0: وتردد على المسارح الفرنسية والأوبرا ومتحف اللوفر وقاعات السينما، وهو ما دفع والده إلى استقدامه إلى مصر مرة أخرى عام 1928 ميلادية.
2: تولى الحكيم وظائف ومناصب عديدة، منها عمله وكيلا للنائب العام ومفتشا للتحقيقات بوزارة المعارف، ومديرا لإدارة الموسيقى والمسرح، ومديرا لدار الكتب المصرية، ومندوب مصر بمنظمة اليونسكو في باريس، إلى جانب انتخابه عضوا بمجمع اللغة العربية.
1: أسس المسرح الذهني العربي الذي يكشف للقارئ عالما من الدلائل والرموز التي يمكن إسقاطها على الواقع في سهولة ويسر، وهو ما يفسر صعوبة تجسيد مسرحياته وتمثيلها على خشبة المسرح.
3: إذ يقول: إن اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز، لهذا اتسعت الحوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة.
2: اتسم إنتاجه الأدبي بالغزارة والتنوع والثراء، فقد كتب المسرحية والرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية والمقالة والدراسات الأدبية والفكر الديني.
3: ومن أهم أعماله عودة الروح، ويوميات نائب في الأرياف، وعصفور من الشرق، وأهل الكهف، وبجمالي وشهرزاد.
0: نال العديد من الجوائز والأوسمة المتميزة، منها قلادة النيل عام 1975، وقلادة الجمهورية عام 1975، والدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1975. رحل الحكيم عن عالمنا في 26 من يوليو عام 1987 عن عمر يناهز 89 عاما.
3: يقول توفيق الحكيم: كانت ولم تزل مسألة اللغة التي يجب استخدامها في المسرحية المحلية موضع جدل وخلاف، وقد كثر الكلام حول العامية والفصحى، وقد سبق لي أن خضت التجربة مرتين في محيط واحد.
0: في هذه المسرحية الممتدة عبر مسامع إذاعية وبواقع 4 حلقات، يقدم توفيق الحكيم مشهدا حيا من قلب الريف المصري،
3: ساحة قرية صغيرة يحتشد الفلاحون، يتملكهم القلق، يسابقون الزمن لجمع ربع قيمة الأرض للحفاظ عليها، بينما يثقل الفقر كاهلهم وتتهدد المحن أحلامهم.
2: وفي خضم هذا المشهد يظهر سعداوي وعوض ساعين إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف، محاولين تدبير المبلغ المطلوب تحت رقابة الصراف شنودة.
3: ومع دخول البيك ووكيله لاحقا تتصاعد وتيرة الأحداث، وتتداخل المصالح، وتتكشف خيوط المكائد التي تزيد المشهد تعقيدا وتوترا.
1: وهكذا يظل السؤال معلقا: هل ينجح هؤلاء الفلاحون الكادحون في إنقاذ أرضهم وصيانة مستقبلهم؟ أم تظل أحلامهم رهينة واقع قاس لا يرحم؟
4: لقد أطلنا عليكم، هيا إلى المسرح.

0: العم فرج هو الآخر اختفى؟
1: اختفى.
2: شيء غريب.
1: دبروني دبروني، من الآن إلى الليل لابد من عشاء يجهز، خصوصا أن لمة النساء كل ساعة تكبر، والندابة ناوية أن تعملها فرجة وتمشي بالنساء في القرية، والدفوف تدق، وبقية الحريم والبنات والصبيان تتجمع، وفي النهاية سيسكت الندب والعديد ونسمع من يقول مطلوب عشاء للجميع.
2: هذا هو الكلام الصحيح.
1: هنا المصيبة.
0: عم فرج فعلها.
1: فعلها.
0: ضحك على المرحومة حتى أعطته كل ما عندها.
1: كل ما عندها وحرمتني. خافت مني ومن حكاية الصفقة والأرض، وأنتم أسياد العارفين كنت أنا أولى بالفلوس.
2: على كل حال رغبتها نفذت وخرجت بكفن غال ما خرج به ميت في بلدنا قبلها.
1: كفن سبعة أدراج من حرير أشكال وألوان، اشتراه لها العم فرج قبل وفاتها من المدينة.
0: سبحان الله.
1: وكانت فرحانة به وتباهي به الجيران كأنه ثوب عرس.
0: ها هي الزفة حضرت.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: والحل يا جماعة، تصرفوا.
2: لابد أن العم فرج قد عمل حسابه أن يحضر قبل العشاء بذبيحة أو لحم وأكل من المنطقة المجاورة لقريتنا.
1: وإن غاب
0: يكون غرضه أن يهرب بفلوس جدتك،
1: وساعتها أنفضح أنا أمام أهل القرية.
0: أمرك لله.
1: والله لو كان في نيته خير ما كان اختفى من الصباح وتركني للفضيحة أمام الناس.
4: البقية في حياتك يا تهامي.
1: حياتك الباقية يا خميس أفندي.
4: أنت هنا يا تهامي والعزاء هناك.
2: دعه في حاله، مصيبته كبيرة.
4: الحق المرحومة كانت امرأة طيبة صالحة.
0: قل لنا يا خميس أفندي، عم فرج
4: ماذا به؟ سافر في الصباح الباكر في أول قطار.
1: سافر؟
4: طبعا كالمعتاد.
1: المعتاد؟
4: أقصد يعني هو له عادة أن يسافر إلى المدينة في أيام معينة.
1: يسافر يوم العزاء ومعه مال المرحومة جدتي، غرضه أن يهرب؟ غرضه أن يفضحني؟
4: غرضه شيء آخر.
0: قل لنا غرضه يا خميس أفندي لو تكرمت.
4: هو يقول لكم انتظروه.
1: وهل عندك أمل في حضوره؟
4: ضروري أن يحضر، أنا أفهمه جيدا.
0: كلامك فيه شيء يا خميس أفندي.
4: كلا أبدا، كلامي واضح.
0: في الحقيقة هو معتاد أن يسافر في أوقات مخصوصة، أنا ألاحظه.
4: وأنا مخزني في سكة المحطة وملاحظ طبعا.
2: والسبب؟
0: قل لنا يا خميس أفندي، أتخفي علينا؟
4: اسألوه، هو صاحب الشأن.
1: أستحلفك بالله أن تقول.
4: وأنا مالي. السلام عليكم.
1: اصبر يا خميس أفندي،
4: عندي شغل متأخر في المخزن.
2: والمعلم شنودة عاد من الشركة؟
4: لا.
0: وأخبار الخواجة؟
4: والله ما عندي خبر، أنا جالس منذ الصباح في المخزن.
1: يعني أنت متأكد أن العم فرج راجع؟
4: العصر سيكون هنا، هو لا يحتاج إلا لمسافة الطريق، يذهب إلى المدينة ويعود في نفس اليوم كالمعتاد.
0: كالمعتاد؟
1: والله لم أفهم شيئا، أفهمتم أنتم؟
0: كلامه فيه شيء.
1: اسمع يا خميس أفندي، وإذا هرب بالفلوس أتدفع أنت نفقات العزاء؟
4: وقتها أقول لكم السر.
1: السر؟

0: رجعت مبروكة، رجعت مبروكة يا إخوان، يا أهل البلد رجعت مبروكة.
1: مبروكة عادت، الحمد لله.
2: رجعتي يا مبروكة بالسلامة،
3: وربك سترها لأجل خاطرك يا أبي.
2: نحمده ونشكره يا ابنتي، نحمده. قولي لي
4: محروس ابني، قابلك يا مبروكة؟
3: أجل، رجع معي، ذهب ليعزي في داركم يا تهامي، البقية في حياتك.
5: حياتك البقية يا مبروكة.
3: قالوا لي أبوك هنا، قلت أسبق لأخبره برجوعي قبل أن أذهب إلى داركم.
5: خير ما فعلت يا مبروكة، وأنا لا أستطيع أن أذهب لداري الآن، أبوك سيحكي لك عن ورطتي.
4: سأذهب لأخبر ابني أنك هنا يا تهامي.
3: لحظة، خبر مهم يا عم سعداوي. اسمعه قبل أن تذهب.
4: خبر مهم؟
3: حمد بيك أبو راجية ضحك علينا.
2: ضحك علينا؟
3: ضحك على القرية كلها. أجل، نصب على القرية كلها.
2: نصب على القرية؟
5: مصيبتنا كبيرة.
4: أخبرينا يا مبروكة.
3: يوم حضوره البلد كنا كلنا فاهمين أنه حضر لأجل الأرض، لأجل الصفقة.
2: أجل،
3: لا، كلا، أبدا أبدا أبدا
2: أبدا
3: أبدا، لا كان في رأسه حكاية أرض، ولا في باله مسألة صفقة، ولا كان عنده علم بشيء من أصلها.
2: عجيب عجيب.
3: والقرية كلها بسلامتها وضعت في جيبه الدنانير من غير لزوم، وخرج هو من البلد يضحك علينا.
2: تقصدين
5: يعني كان حضر إلى البلد لمسألة غير مسألة الصفقة؟
3: حضر صدفة، حصلت له حادثة كسرت له بعض أجزاء من عربته، وجلس في المحطة لكي يرجع بالقطار، وما شعر إلا والقرية كلها تخرج بالزفة على قوله وتدفع له بعض المال. الحكاية عرفتها كلها من لسانه هو، جلس يحكيها في بيته بين أهله وهو يضحك، أسمع ما يرويه ويضحك.
2: يا لها من حكاية يا جماعة،
4: يا له من مقلب.
2: الحاصل من الكلام
4: أننا خدعنا،
5: أننا استغفلنا.
6: أنا مؤكرم.
2: سمعت يا محروس؟
6: مبروكة قالت لي كل شيء في الطريق.
4: وأنت يا محروس، يا بني، أيصح أن تسافر من غير أن تقول لي؟
6: وأنا كان ساعتها في رأسي عقل.
2: يعني دفعنا نقدا للبيك من غير مناسبة، والصفقة يعلم بأمرها ربنا، لا ندري تمت أم خسرت، وخرجنا من المولد بلا حمص.
5: والعجيبة أنه قبل الفلوس، قبلها بأي صفة؟
4: حقيقة أتقبلها منا من القرية المسكينة بأي وجه؟
2: نصب واحتيال، نصاب.
6: كنت أنا أولى بالفلوس يا أبي، لكن دفعنا المهر وعقدنا العقد.
4: حقا يا بني، لو كنا نعرف ما فيها ما كان حصل ما حصل، لكن قلنا كل شيء يهون لأجل أرضنا.
5: والعمل يا إخوان؟
4: ولا شيء، لقد ضحك علينا.
2: وأي ضحك، نضع له الدنانير في جيبه بأيدينا يا جماعة، ونقول له مع ألف سلامة.
4: خفنا من خيالنا. اسكت يا عوض، الفلاح منا معذور، بيك كبير مقتدر، ومعتاد أن يشتري ويزايد ويجمع الأراضي والأطيان. إذا ظهر لنا ساعة صفقة نطمئن أو نخاف. تعرف حكاية الثعبان؟ أول ما يظهر ويفتح فمه تجد العصفورة من الخوف ذاهبة واقعة من نفسها في فمه.
2: الغلط منا نحن،
4: غلطة كبيرة.
5: وسكت عنا؟ أم غرضه أن يسحب كلامه من جديد ويعود كي يفسد لنا الصفقة؟
4: الخبر عند مبروكة. قولي لنا يا مبروكة، هل ظهر لك شيء منه؟
3: سليمة والحمد لله،

0: قل قل هيا تكلم تكلم قل
1: أنا سافرت من هنا وأقول لكم الحق، كان في نية الشر، لكن ربنا سلم. عندما وصلت إلى المدينة سألت عن بيته فدلوني، ذهبت هناك فوجدت الدنيا قائمة قاعدة والشرطة تحاصر البيت.
2: الشرطة؟ مبروكة؟
1: اصبر يا عم عوض، اصبر، مبروكة أمامك بخير.
2: فعلت شيئا يا مبروكة؟ قولي قولي الحق.
3: أستحي أن أتكلم.
2: لا لا لا، قولي قولي يا ابنتي قولي.
3: الحقيقة يا والدي، ساعة ما سمعت منه أنه نصب علينا وقريتنا أولى بالقرش، فكرت أن أخطف محفظته من جيبه بعد أن ينام وأرجع فلوسنا.
2: بالسرقة يا مبروكة؟
3: من غيظي يا أبي.
2: لا يا ابنتي، لا لا لا يا ابنتي، لا لا، ليس من أخلاقنا أبدا ما فعلناها، لا أبوك ولا أمك ولا أجدادك ولا قريتنا بحالها.
3: أعرف يا أبي، ولكن يدي لا تستطيع أن تفعلها، لكنني قررت أن أفعل شيئا والسلام.
2: وفعلتي؟
3: أجل، قمت بشيء نافع. فكرت في قولكم، لو نضمن سكوت حامد بيك ولو لمدة يومين، قلت في نفسي لابد أن أدبر تدبيرا بحجره في بيته لمدة يومين، لا يخرج ولا يدخل، وأبعد شره عني وعن البلد. وساعتها ربنا فتح علي ونور عقلي بفكرة جميلة.
2: خير.
3: خطر على بالي يوم ما قالوا وزارة الصحة عندها اشتباه في طاعون الكوليرا، العساكر حضروا والهجان طوقوا البلدة، لا أحد يدخل ولا يخرج.
2: حكاية بقي لها 5 سنين.
3: فعلتها.
2: أنت؟
1: فعلتها فيهم يا عم عوض، مبروك، عقلها كبير يا عم عوض، عقلها كبير.
3: نعم، بعد العشاء ذهبت وأدخلت يدي في حلقي لكي أستفرغ، واستفرغت كل ما في جوفي. قالوا لي ما بك؟ قلت لهم قبل حضوري كنت في قرية قريبة أعتقد فيها اشتباه كوليرا، وأعتقد أن يكون عندي كوليرا. أنا قلتها والبيت كله يصرخ ويقول الكوليرا الكوليرا، والدكتور حضر وأمر بنقلي للحجر الصحي، يعني في مستشفى لديه حجر صحي، وبلغ الصحة، والصحة قامت وقعدت وقالت لابد من عزل البيت كله، والشرطة حضرت وحاصروا البيت ووضعوا عليه الشمع الأحمر. وحامد بيك أصابه وهم وبقي يستفرغ من خوفه ورعبه، هو وأهل بيته من صغار لكبار. والله ما ارتحت إلا بعدما شاهدت حالته بعيني، وقلت لنفسي ما جرى له يساوي أكثر من فلوسنا.
2: ونقلوك إلى المستشفى؟
3: نعم، نقلوني وجلست هناك الليلتين إلى أن فحصوني، وكانت الحالة سليمة والحمد لله.
2: الحمد لله.
3: ووزارة الصحة استعلمت من المديرية فأفادوا بعدم وجود حالة وباء ولا أي اشتباه، وعندها أخرجوني ووجدت محروس في انتظاري على الباب.
1: نمت الليلتين على باب المستشفى بعدما قالوا لي هناك في بيت البيك من وراء عزل المنزل، إن مبروك نقلوها إلى الحجر الصحي.
4: والله إنها حيلة ذكية يا مبروك.
5: حقا أنك ذكية جدا، قدرت أن تخلصينا وتحجز البيك في بيته يومين
0: وتخلص نفسها من شره.
1: مخها كبير يا عم عوض، مخها كبير.
4: عشت يا مبروكة، عشت لنا كلنا يا مبروكة.
5: أنا قلتها قبل سفرها، قلت لكم التكي

0: كلوا عليها، عيني كلها تقدير، ذهبت ونفعتنا وأسفت غليلنا.
1: وبالشرف.
2: عم فرج حضر يا تهامي.
0: حضر؟
3: ما دام حضر الآن يا تهامي اطمئن،
2: أنا أول ما لمحته في الطريق رجعت بسرعة لأبلغه.
0: سترك الله يا خميس أفندي.
1: وأنت ضامن أنه يعترف أن في ذمته نفقات العزاء؟
0: ومستعد شاهدة عليه.
2: أنا على كل حال هنا. جمد قلبك يا تهامي.
4: ها هو عم فرج قد وصل.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أرى يدك فارغة يا عم فرج، وكلنا في انتظارك.
5: ها؟ في انتظاري أنا؟
0: نعم، قلنا أنك عائد من المدينة باللازم، العزاء قائم وأنت تعلم أن العشاء لابد منه.
5: يعني غرضك أن أحضر العشاء؟
0: ضروري.
5: هذا فضل منك يا تهامي.
0: لابد يا عم فرج أنك حسبت حساب كل شيء.
5: كلا كلا أبدا، والله ما كان بنيتي أن أتعشى عندك الليلة.
0: عم فرج، أقصد حساب تكاليف العزاء.
5: يا سيدي، ربنا يهونها عليك.
0: يهونها علي أنا؟ ويهونها عليك أنت؟
5: ولي أنا شأن بذلك؟
0: عجيب، أنت المتكفل بكل شيء يا عم فرج.
5: أنا المتكفل بكل شيء؟
0: من جميعه، العزاء وتوابعه والدفن والندابة والعشاء وخلافه.
5: قل لي يا تهامي، أجرى شيء في عقلك؟
0: تنكر أن الفلوس قد وصلتك؟
5: أي فلوس؟
0: نفقات الموضوع كله.
5: وصلتني فلوس من يدك؟
0: من يد المرحومة.
5: أنا وصلتني من يد المرحومة فلوس خلاف ثمن الكفن. ثمن الكفن مدفوع، دفعته قبل وفاتها.
0: ثمن الكفن لا غير؟
5: فقط لا غير.
0: والعزاء والدفن والندابة والعشاء وخلافه؟
5: وأنا بأي صفة أستلم مقدما من المرحومة جدتك نفقات والدفن والندابة والعشاء وخلافه؟
0: بأي صفة؟ بالصفة أنها استأمنتك.
5: قل لي يا تهامي، من قال لك أنها استأمنتني؟
0: يعني أنت تنكر أن في ذمتك فلوس المرحومة؟
5: في ذمتي؟ في ذمتي أنا؟ اسمع يا تهامي، ابعد عني أفضل لك، أنا أفهم ما تعني. والله حكاية، كل من في البلد اعتقد أني ذكي وفطين، كل من في البلد اعتقد أنه ذكي وفطين لينهب عن فرج.
0: حول ولا قوة إلا بالله، أيعجبكم هذا الكلام؟
2: وإن كان عنده شهود يا عم فرج.
5: تهامي، عنده شهود ضدي؟
0: أم السعد.
5: ما لها أم السعد؟ أتستطيع أن تقول إني استلمت من المرحومة نفقات العزاء والتصدق بأموالها والدفن والندابة والعشاء وخلافه؟
0: قالتها.
5: أتقدر أن تقولها أمامي؟
0: أم السعد موجودة، نادي عليها يا مبروكة.
4: خالتي أم السعد، يا خالة أم السعد.
1: ما حسبناه لقيناها.
5: وأنتم يا جماعة صدقتم كلامه بالعجل وبهذه السرعة؟
0: لا، نصدقك أنت أحسن.
5: أنا على كل حال يا تهامي كلامي صادق.
0: وأنا الكذاب؟
5: القرية كلها تحكم من فينا الصادق ومن فينا الكاذب.
0: وأنا راض بحكم القرية، احكموا يا ناس.
5: تكلم يا سعداوي، أتصدقني أنا أم تصدق تهامي؟
7: والله
5: والله، تكلم، قل بصراحة، إياك أن تخاف منه.
7: يا عم فرج، أنا لا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى يا عم فرج.
5: وأنا كل ما أطلبه ألا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى وتقول الحقيقة. على يدك والقرية تعلم، أتشهد أني أعطيت تهامي سلفة من جيبي ومالي؟
7: أشهد.
5: وعلى يدك والقرية تعلم، أتشهد أن تهامي له سوابق في الكذب؟
0: لي سوابق في الكذب؟
5: يعني في السرقة.
0: احفظ لسانك يا عم فرج، أنت رجل طاعن في السن وأحترمك.
5: أتتذكر يا تهامي أنك سرقت فلوس المرحومة جدتك من صندوقها؟ إياك ثم إياك أن تنكر، القرية كلها شاهدة عليك.
0: وماذا يعني؟ هل هناك حساب بيني وبين جدتي أم أمي؟
5: وبعدما ماتت جدتك أم أمك، ما بقي يسرق في البلد غير عم فرج.
0: أنا سرقتك؟ أنا أطالب بحقي منك.
5: وهل أنا أكلت حقك يا تهامي؟
8: تفضلي تفضلي يا خالة أم السعد.
9: ما يفصل بينك وبين تهامي يا حاج غير كلام أم السعد. تعالي يا خالة أم السعد، قولي لنا.
10: خير يا أولادي.
0: اسمعي يا خالة، هل المرحومة كلفتك بشيء قبل أن تموت؟ قولي لنا بالحق.
10: أقول لك يا ابني، الله يرحمها ويحسن إليها. قالت لي هي أم السعد، النبي وصى على 7 جار وأنت جارتي، الجدار في الجدار. وصيتي لك بعد موتي أن يتم العزاء والتصدق من أموالي للناس كما يجب، ودفنتي مشرفة، والعزاء يكون بالحارة بالندابة والدفوف يومين. ولا تهتمي بالنفقة ولا الفلوس، وكل شيء يا أختي حضرت له، والبركة في عمي فرج.
0: سترك الله يا خالة. ما رأيك يا عم فرج، الخالة أم السعد صادقة أم كاذبة؟
5: صادقة يا تهامي صادقة، لكن المرحومة قالت لك يا خالة إني أنا استلمت منها بيدي نفقات العزاء.
10: قالت البركة في عمي فرج.
0: مفهوم مفهوم.
5: لا يا سيدي، المفهوم أنها تقول لها صراحة إنها دفعت لي الفلوس نقدا.
9: لحظة لحظة، اسمعي يا خالة أم السعد، عندما قالت لك المرحومة إن البركة في عم فرج، فهمت من كلامها أنه استلم منها النفقات؟
10: نعم نعم فهمت يا ابني.
5: ها، هل فهمها كاف يا خميس أفندي؟ يعني لو فهمت أنا أنك متفق مع تهامي على ابتزاز مالي يكون هو الصحيح؟
9: ابتزاز مالك؟
5: مثلا مثلا يا أخي.
0: ما دامت الخالة أم السعد فهمت من كلامها أنك استلمت منها الفلوس، فهل بقي شيء؟
5: لا يا سيدي لا، هي سمعت منها عبارة واحدة، البركة في عم فرج، والعبارة واضحة كالشمس، قصد المرحومة أن عبد الموجود حلال الأزمات، وأنه مستعد ليعاون أهل البلد كالمعتاد.
9: كالمعتاد.
5: تمام يا خميس أفندي تمام، كالمعتاد. فيها شيء يا أخي؟
9: كلا أبدا، كالمعتاد.
5: من ينكر أني عاونت الجميع وساعدت الجميع؟
9: بالفائدة القانونية.
5: وماذا في ذلك؟
9: ولا شيء، حلال عليك.
5: بيني وبينك شيء يا خميس أفندي؟
9: ربنا، بيني وبينك ربنا، وربنا لا يرضى بغير الحق، وأنت رجل تعرف الله وتؤمن به، رد لتهامي حقه.
5: حقه؟
9: فلوس المرحومة جدته.
5: اثبتوا قبل كل شيء أني استلمت الفلوس من المرحومة جدته. هاتوا شهود الرؤيا.
9: شهود رؤيا بينك وبين المرحومة؟ المرأة الطيبة البسيطة سليمة النية بعدما ما استوليت على إرادتها وأكلت عقلها.
5: أنا أكلت عقلها؟
9: اسمع يا عم فرج، من مصلحتك عدم فتح باب الكلام خصوصا أمام الخلق. هي كلمة واحدة، ادفع النفقات اللازمة وبسرعة.
5: قصدك تهددني؟
9: وأنت قصدك أن تفضح تهام الليلة والمرحومة جدتي في قبرها تتجرد من أملها ومالها وكل شيء؟
5: والله طمعتم في يا أهل البلد، الكل طبع في مالي، ولا خير ولا جميل، وآخرتها التهديد. كل ساعة من خميس أفندي وغيره. آه لا يا سيدي، يفتح الله، والله ما أنا دافع لكم مليما أحمر. إن كان عندك كلمة فقلها، والله ما عدت أخاف منك ولا ممن هم أعظم منك.
9: أنا ساكت عنك يا عم فرج، أقصر الشر.
5: ساكت عني؟ لا لا تكلم،
9: ستندم.
5: لا لا كفاية، هذا كفاية. لا لا العب غيرها، زودتها، كفاية. دفعتني دم قلبي بكلامك إياه.
9: دفعتك دم قلبك؟ لي أنا؟ لا يا فرج، لا، أنا نفسي عزيزة وأنت تعلم. هل سبق وأن دفعت لي ولو حق رغيف؟
5: وضروري الدفع لك أنت؟ الدفع لغيرك؟
9: الحمد لله أن الدفع لغيري، لأهل البلد. أنا هنا غريب، صار لي أمين مخزن الشركة 5 سنوات، أعيش وحدي بدون أهل منذ أن ماتت زوجتي في الحمل والكل يعلم، لكنني أصبحت كأن البلد بلدي وأهلها أهلي. فرحها يفرحني وحزنها يحزنني. واجب علي إذا كانت الشركة وأصحابها خواجات أجانب. عمري ما خنتها في مليم، وهل أرضى أن أخون أهل البلد وهم في مقام أهلي؟ ومع ذلك يا عم فرج، أنا خنت أهل البلد في شيء لأجل خاطرك أنت، خنتهم وأخفيت عنهم.
5: تقول لخاطري؟ لأجل خاطري أنا؟
9: قلت الله أمر بالستر ولا داعي للفضيحة، لكن إياك أن تحرجني.
0: أيصح يا خميس أفندي أن تخون أهل البلد لأجل خاطر أي واحد مهما كان؟
1: والله ما تصح منك أنت يا خميس أفندي.
3: واجب أن تقول لنا يا خميس أفندي.
0: واجب عليك.
1: أجل واجب عليك.
0: نعم
1: يجب أن تقول.
0: يجب أن تقول.
1: يجب أن تقول.
5: قل لهم، قل لهم يا خميس أفندي، واخلص وخلصنا بعدما وصلت بالكلام للتلميح المكشوف. المسألة ما عاد ينفع فيها ستر ولا غطاء. تكلم تكلم حضرتك وسمعنا الأسرار المخفية، تفضل.
9: وإن دفعت له المبلغ بالتي هي أحسن؟
5: مستحيل بعد تهديداتك العلنية، أبدا، وشرفك لا يمكن. أنا مستعد لكلامك الفارغ، تفضل تفضل.
9: كلام الفارغ؟
5: أنت سبب طمعهم في، أنت السبب. ما هناك واحد طمعهم في مالي غيرك أنت. أتعتقد أنك ماسك علي زلة؟ لا أبدا. تفضل وقل لهم يا سيدي.
9: اعجل يا فرج.
5: بل اعجل أنت، كل شيء له حد يا أخي، كل شيء له آخر، كل ساعة. ادفع يا فرج، هات يا فرج، وإلا قلت لهم، وإلا كشفت لهم. يا أخي قل لهم يا سيدي، قل لهم، قل لهم، اكشف لهم. أنا أعرف كل ما فيها.
9: تعرف كل ما فيها؟
5: نعم، وأقولها لهم بنفسي قبل أن تقولها أنت. هي بكل بساطة مسألة العمولة. ما لها العمولة؟ تاجر وعرض علي عمولة في نظير مشترى كفن، أقبل العمولة أم أرفضها؟ قل لي. تكلم يا خميس أفندي، تكلم يا سيد تهامي، لو كنت في مكاني أترفض العمولة؟
0: عمولة على كفن المرحومة جدتي؟
1: جدتك وغير جدتك.
5: لاحظوا أني لو رفضت ذهبت العمولة إلى جيب التاجر، لأنه مستعد لي ولغيري. هذا شيء معروف في أصول البيع والشراء، العمولة والسمسرة في التجارة شيء معروف، إنه أصولي. وأنتم ها كلكم أسياد العارفين.
3: كلام العم فرج في محله.
5: قولوا قولوا لخميس أفندي الأمين النزيه، خميس أفندي الشيخ المطمطم، خميس أفندي يعتبرها حضرته زلة وقابض على رقبتي بقوله الفضيحة، الفضيحة. عرفتم حقيقة الفضيحة؟
9: لا يا عم فرج، الفضيحة في شيء غير العمولة. أقول لهم الفضيحة الحقيقية؟ أكشف السر؟ الفضيحة الحقيقية هي في سفرك إلى المدينة بعد كل دفن.
5: ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ سفري بعد كل دفن؟ وماذا به؟
9: ومعك السرة إياها.
5: ها؟ سرة؟
9: سرة داخلها الكفن. الكفن لا يغطي المتوفى غير ساعتين أو غايته ليلة، وبعدها ينخلع من عليه ويلف ويسافر به عن فرج بسرعة إلى المدينة لبيعه للتاجر، أو يرده ويقبض ثمنه مع تنزيل بسيط.
0: أعوذ بالله، هذا الكلام الذي نسمعه.
5: أرفض اتهامك يا خميس وهذا التشنيع. أعدك سأرفع عليك قضية، أنا أطلب رد شرف.
9: أتحلف أنه لم يحصل؟
5: عيب يا خميس، عيب عيب عيب.
9: أتحلف على المصحف أنه لم يحصل؟
5: أنا أخلع الكفن من فوق الميت وأبيعه.
9: وثروتك كلها من كفن الأموات.
0: أعوذ بالله، أعوذ بالله. لا حول ولا قوة، ما هذا الكلام الذي نسمعه؟
8: أتنبش قبور موتانا؟
11: يا حفيظ
0: أنت تستحق دفنك وأنت حي.
12: حلال فيه القتل.
0: نعم
5: كذب كذب كذب كذب يا جماعة، كذب زور يا ناس. أصدقتم خميس؟ أصدقتم الرجل المخمور؟ كل كلامه تخاريف سكران، يفتري علي. رجل صاحب كاس وطاس يفتري على رجل في سن الكبير.
9: أنا مخمور وسكران لكن كلامي صدق. أتحلف أنت على المصحف؟
12: نعم أحلف.
3: أتحلف يا عم فرج؟
5: نعم نعم أحلف. هاتوا لي المصحف.
1: قالوا للحرامي احلف، قال جاءني الفرج.
0: اسمعوا يا جماعة، لا يحلف ولا شيء، قبر المرحومة موجود. تعال يا عم فرج افتح لنا القبر، نعاين بأنفسنا. إن كان الكفن عليها فهي براءتك، وإن كانت عريانة ما عليها شيء ذهبت أنت في جهنم. وساعتها والله يمينا بالله ما نعتقك عن الدفن جنبها وأنت حي.
12: نعم نعم نعم نعم.

0: آه، إلا كل أهل البلد علموا الحكاية، وكل من كان له ميت ذهب ليفتح قبره ويعاين.
1: تكون دايتك ثقيلة، اعجل يا عبد الموجود، اعجل قبل أن تكبر المسألة.
2: والعمل والعمل يا خميس، دبرني أنا في عرضك، أتوسل إليك.
1: هل تنفذ كل كلمة أقولها؟
2: نعم، أنا تحت أمرك.
1: حسنا، اسمعوا يا إخواننا، عم فرج على كل حال من أهل البلد، وصنعة تحكم، وهو عرف وفهم أن ما ناله من أموات البلد لابد أن ينفقه على أحياء البلد. وربما أكون أنا أخطأت وبعض الظن إثم، وتكون الحكاية مجرد اشتباه، والموضوع ما خرج عن مسألة العمولة، والعمولة شيء مباح في التجارة.
3: يعني رجعت في الكلام يا خميس أفندي، وقلبت الدفة وغيرت الريح.
1: عم فرج متكفل بجميع النفقات.
2: نعم، عندي برقبتي يا تهامي.
3: وكفن جدتي عليها؟
1: في قبرها.
4: قلنا نعاين.
1: اسكت يا عوض، أيصح منا أن ننبش قبور البلد ونهين كرامة أمواتنا لأجل كلمة لا قيمة لها؟
0: يعني كان قصدك
1: كلمة وقلتها من غيظي، والمسامح كريم، وظهر أن عم فرج مستعد لكل خير في أمان الله، وفلوسه مصيرها للبلد، ينفعكم بها وقت الضيق.
4: مفهوم، بالفائدة؟
1: بدون فائدة.
2: عندي برقبتي.
0: عجائب، لسان خميس أفندي وتشنيعه خرج بنتيجة.
1: كلامنا يا جماعة في حق عم فرج كان كله على سبيل الممازحة، وعم فرج جمل يتحمل منا كل شيء، وما دام تحمل دلالنا عليه واجب علينا أن نصون لساننا ولا نشيع عنه كلمة سوء. عم فرج رجل كريم يحب البلد، وقال لي أعلن أنه متبرع من جيبه بكافة ما دفعه عن أهل القرية لحامد بيك وللمعلم شنودة لأجل الصفقة.
2: أنا متبرع؟
1: اسكت ولا كلمة، أنت وعدت أن تنفذ كلامي.
2: أمرك يا خميس، أمرك.
3: يعني جميع ما دفعنا،
4: يعني كافة ديوننا للعم فرج،
0: كل السلف الخاصة بشراء الأرض
1: مشطوبة.
3: مصطوبة؟
5: مصطوبة؟
4: كيف هذا؟
2: خميس، أتريد أن تجردني من مالي؟ كل مالي؟
1: بعدما جردت أمواتهم من الكفن جرد نفسك من قرشين واسترهم.
2: على أمرك.
1: بقي شيء بسيط يا عم فرج.
2: ها؟ هات ما عندك لتقضي علي، هات.
1: مهر محروس، والله لا يكون إلا هدية منك يا عم فرج، وجهاز مبروكة، والله ما يقوم به غيرك.

اهل البلد افرحوا افرحوا يا اهل البلد مبارك عليكم الارض مبارك عليكم الارض الصفقة نعم تمت الصفقة تمت لاهل البلد

0: والخواجة حضر؟
1: انتظرته حتى حضر وعملنا اللازم وانتهينا من تسليمه القسط وتحرير الإيصال والإجراءات الرسمية تجري والأرض صارت لكم من غير منازع.
2: تشكر تشكر يا معلم شنودة تشكر.
3: تشكر على تعبك لنا.
4: تشكر تشكر,
3: تشكر على
4: همتك.
3: تشكر تشكر.
5: شكرا.
6: ويشكر عم فرج على تبرعاته للبلد.
1: تبرع للبلد؟
6: كل ما دفعه عن البلد في قسط الصفقة وما دخل جيب حامد بيك ووكيله اعتبر أنه تبرع منه.
1: حقا؟ حقا يا عم فرج؟
7: هذا واجب علي.
2: وتقدم لمحروس ابني هدية
1: المهر.
3: ونوى أن يهدي ابنتي مبروك الجهاز.
1: يعني خيرك عم البلد يا عم فرج.
7: العفو العفو، هذا أقل واجب علي أقدمه لكم.
6: افرح يا عم فرج، افرح من قلبك، تمتع، فعل الخير طعمه حلو. أنت من الساعة حاج حقيقي وحجك مبرور إن شاء الله.
1: ما بكم؟ ما بكم ساكتين ها؟ جهزوا ذبيحة ووزعوا اللحم وافرحوا. ساعة الفرح الجد سكتتم؟ قولوا قولوا للنساء يزغرد.
8: اسكتي اسكتي يا أبنوكا اسكتي، لازال عزاء تهامي منصوب. لا تؤخذنا يا تهامي لا تؤخذنا.
3: زغردي يا مبروك يا زغردي، الزغاريد يا نساء، الفرحة للحي أولى من الحزن على الميت. افرحوا بأرضنا، الفرحة للقادم أولى من البكاء على الماضي. افرحوا وارقصوا وادخلوا وازمروا، بقي لنا أرض، بقي لنا ملك، بقي لنا ملك حلو وزين.

0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم حابس حسين، ماهر خماش، محمد المجالي، نبيل نجم، عبد الكريم الجراح، هاني الخالدي، نجلاء سحويل، بشار نجم، طارق زياد، ومحدثتكم رسمية عبده.
1: عندما ترفع الستارة.

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة. وزير الخارجية يحذر من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. الصفدي ونظيره المغربي يبحثان التدهور الخطير الذي تشهده القدس ومقدساتها. منظومات الدفاع الجوي تسقط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. واشنطن تواصل هجماتها على إيران وطهران تتوعد بالرد. من العناوين إلى التفاصيل. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان خلال اتصال هاتفي مجمل التطورات في المنطقة. وشدد جلالة الملك على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه، وأكد الزعيمان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة والتوصل لتهدئة شاملة لاستعادة الاستقرار. أكدت كتلة عزم النيابية أن مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن وما يحمله الملتقى من رسائل اقتصادية واستثمارية تعكس الاهتمام الملكي المتواصل بتعزيز الشراكات الدولية والترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، مشيرة إلى أن عامل الاستقرار الذي يتمتع به الأردن يشكل ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين. وقال رئيس الكتلة النائب الدكتور وليد المصري إن ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار سياسي إلى جانب موقعه الاستراتيجي وبيئته الاستثمارية يشكل ميزة تنافسية مهمة تعزز مكانة المملكة على خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية وتدعم إقامة شراكات اقتصادية طويلة الأمد. وأضاف المصري أن ملتقى الأعمال الأردني البريطاني يمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم مسيرة التحديث الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص. حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، مؤكدا أن انتهاكاتها الصارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بمدينة القدس تعد إجراءات غير قانونية واستفزازات خطيرة. وقال الصفدي في منشور عبر حسابه على منصة إكس إن هذه الانتهاكات تدفع المنطقة نحو صراع كارثي آخر ستكون تداعياته أوسع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بفعالية وبشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية قبل فوات الأوان. هذا وتلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة. وبحث الوزيران خلال الاتصال التدهور الخطير الذي تشهده القدس ومقدساتها نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأكد تكاتف الجهود في مواجهة هذه الإجراءات. وجاء الاتصال في إطار التنسيق المستمر بين المملكتين الشقيقتين بشأن القدس ومقدساتها من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ورئاسة جلالة الملك محمد السادس للجنة القدس. وأكد الصفدي وبوريطة إدانة الأردن والمغرب الشديدة للاقتحامات التي قام بها وزراء وأعضاء الكنيست ومجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية والانتهاكات

الممنهجة للحرم القدسي الشريف والاعتداءات المستمرة على المصلين العزل في رحاب الحرم الشريف. كما أكد الوزيران أن رفضهما لكل محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها باعتباره انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية، مشددين على أن الحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية المسؤولة حصرا عن إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت أمس الجمعة 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويخالف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع هذه الدول ودعمها تم لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي. هذا وتصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية. وكان قد أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق عن هجوم جديد بطائرات مسيرة على معبر العبدل الحدودي مع العراق. البحرين من جانبها أعلنت أنها تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وإلى آخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث أعلنت السلطات الإيرانية أن الضربات الأمريكية طالت مقر قيادة تابعا لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان بشمال البلاد ما ألحق أضرارا بالمقر. هذا وأكدت طهران مواصلة ضرباتها على المصالح الأمريكية في المنطقة ما دامت الهجمات الأمريكية على البنى التحتية والمناطق الساحلية مستمرة، مؤكدة استعدادها لكل سيناريو قد تلجأ إليه واشنطن بحسب تعبيرها. فيما توعد الرئيس الأمريكي إيران والحوثيين بعقاب عسكري كبير بعد دخول الأخيرة الحرب، وتتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز الذي تغلفه إيران، وترد الولايات المتحدة على حظر إيران حركة الملاحة في هذا الممر بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. في هذه الأثناء استهدفت ضربة صاروخية أمريكية ناقلة غاز بترول مسال في خليج عمان، مما تسبب في مقتل 2 من أفراد طاقمها وإلحاق أضرار بغرفة محركاتها ما أدى إلى تعطلها. استشهد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة حفاد جلعاد. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 أشخاص آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال، 3

0: المتقي، ويضم مئات الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية التي تؤكد مكانة جرش كوجهة ثقافية عربية. وحول انطلاق فعاليات الدورة الأربعين والتعاون مع الشركاء الداعمين والحضور الدولي في المهرجان، تحدث المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير لبرنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، فقال:
1: جرش يعني تاريخ والحضارة. بحب أول شيء أشكر الشركاء مهرجان جرش من محافظة جرش والبلدية والتلفزيون الأردني بطبيعة الحال، الملكية الأردنية والمجتمع المحلي ووزارة الثقافة، أكيد كل لهم دور في اللي بنشوفه اليوم. جهود كانت على مدار الساعة خلال الفترة الماضية. حفل الافتتاح هو كان تطبيق لشعار المهرجان إرث يمتد أجيال تلتقي. شفنا أكثر من جيل تطور ومراحل الأغنية الأردنية من مراحل التأسيس من عبد موسى وسميرة توفيق إلى مرورا بمرحلة الحالية. كان حفل الحمد لله فيه حضور متنوع، حضور دبلوماسي مهم في ظرف مش سهل بتمر فيه المنطقة، وأعتقد هاي يعني أهم رسالة من الأردن للعالم إنه البلد آمن ومستقر الحمد لله. ولا ما كان شفنا حفل بهالكبر، مهرجان جرش يعني موجود والحمد لله رب العالمين. أمر ثاني مهم إنه ما في إلغاءات، يعني ما حدا من الفرق ولا المغنيين ألغى مشاركته في مهرجان جرش، وهي بتأكد إنه الكل بيعرف وبقدر إنه الأردن بلد الأمان وحاضنة للتسامح والسلام. يعني سنويا بيكون في ضيوف شرف لمهرجان جرش من إعلاميين عرب ودوليين، ممثلين، كتاب، شعراء، منحب إنهم يكونوا معنا كضيوف على هذا المهرجان العريق، وهم كمان بيحبوا يكونوا موجودين في جرش لتقديرهم لمكانة مهرجان جرش على المستوى العربي وأيضا على المستوى العالمي، ووجودهم بيعطي زخم وأهمية كمان للمهرجان، وهم كمان بيروجوا للفعاليات اللي في جرش من خلال يعني شبكاتهم. يعني شفنا بحفل الافتتاح كان في حضور مهم لوكالات إعلامية أردنية وأيضا عربية وعالمية، يعني هذا كان واضح حتى عكس على التغطية الإعلامية لحفل الافتتاح.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة في إقليم خيبر شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقعت كل من الأردن والإمارات مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، وتأتي المذكرة التي وقعت بحضور مسؤولي البلدين تجسيدا للعلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، وانطلاقا من الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ولا سيما في المجال القنصلي، بما يسهم في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن البدء بأعمال استكمال صيانة أجزاء أخرى من طريق السلام البحر الميت، وذلك اعتبارا من يوم غد السبت، ويأتي هذا المشروع كاستمرارية لخطة أعمال الصيانة الشاملة للطرق، وذلك من خلال أعمال العطاء المركزي الخاص بصيانة الخلطات الإسفلتية والمنشآت المائية في إقليم الوسط. وتشمل الأعمال إزالة الخلطات الإسفلتية القائمة وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة محسنة بالبوليمر، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية المتعددة.

كاملة من دهانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة. إلى عجلون حيث انطلقت من مديرية سياحة المحافظة رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية ضمن تنظيم يراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين ومتابعة من قبل كوادر وزارة السياحة والآثار. ويأتي تنفيذ هذه الرحلات في إطار برنامج أردننا جنة الذي يتضمن أكثر من 60 مسارا سياحيا يغطي مختلف محافظات المملكة بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يدعم الحركة السياحية الداخلية واستدامة عمل القطاع السياحي. وفي الصيف أقيمت فعاليات مهرجان صيف الأردن في الحديقة البيئية بحضور حشد من أبناء المدينة وممثلي الجهات الرسمية والهيئات والجمعيات الثقافية. واشتملت الفعاليات على عروض ترفيهية وتعليمية للأطفال وعرض موسيقي وفقرة مواهب من بلدي، قدم فيها عدد من الشباب مواهبهم في الغناء والعزف والتمثيل. وفي عمان تواصلت فعاليات مهرجان صيف الأردن الذي تنظمه وزارة الثقافة وسط حضور لافت من العائلات والمواطنين الذين تفاعلوا مع البرامج الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة التي استهدف مختلف الفئات العمرية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة. وزير الخارجية يحذر من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. الصفدي ونظيره المغربي يبحثان التدهور الخطير الذي تشهده القدس ومقدساتها. منظومات الدفاع الجوي تسقط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. وواشنطن تواصل هجماتها على إيران وطهران تتوعد بالرد. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن الأمير يرى في الناس طبقات تفرق، بل وجوها تجمع. فالخيل التي تساق في الإسطبل هي ذاتها التي تدافع عن الوطن، ومن يسوسها بيده يسوس الكرامة قبل من في اللجام.

0: إلى أين سنذهب يا مولاي؟
1: أرغب في أن أرى إسطبلات الخيل يا شيخ حمزة، أريد أن أرى سبل.
0: على بركة الله،
1: أنا وأنت فقط، من غير حرس أبدا.
0: كما تريد يا مولاي.
2: كان الأمير إذا أراد أن يرى الرعية خلع عن نفسه حراسة القصر ومشى كما يمشي الناس، فالقرب عنده سياسة والطمأنينة سنة حكم.

0: هذه المهرة كل ما شافتني هتصير قصة.
1: وين الغريب يا يما؟ ترى صغار بيوالفوا على بعض.
0: وانا بعد يما والفت عليها.
1: لدي تراها تركت امها وجاي عليكي.
0: ودها تلعب معي وانا بعد العبها شوي. يما هذا الامير لدي. يا سموه الامير، يا سموه الامير.
2: اهلا، تعالي اقتربي.
0: كيف حالك؟
2: انا بخير والحمد لله. ابنة من أنت؟
0: أنا بنت سايس الخيل.
2: أهلا بك يا ابنة السائس. هل أناديك ابنة السائس أم أن لك اسم؟
0: لي اسم مير. ما خبرك يا هلين زورنا ببيتنا.
2: لا أرد لك طلبا يا
0: شهيرة. شهيرة يا سمو الأمير. أنا شهيرة بنت كريم.
2: أنعم وأكرم بك وبأهلك. من يسوس الخيل ويعسفها لا يعجزه أن يرعى فتاة بهذا الجمال ويجعلها بهذا الحسن في المنطقة. هيا يا شهيرة إلى بيتكم، فنحن في ضيافتك هذا المساء.
0: أهلا، أهلا بسموك. يما، يما، الأمير ودي زورنا.
3: وحين كانت شهيرة على موعد بالأمل مع الأمير لم ترى فيه سلطانا، رأت فيه أمانا، وهذا ما لا تصنعه الهيبة بل يصنعه جبر القلوب.

0: يا أهلا يا أهلا يا سيدي، لو أن أحدا أخبرنا بقدومك.
1: لا تثقل على نفسك يا أبا شهيرة، نحن جئنا بطلب من شهيرة.
2: أهلا أهلا بسموك.
1: ما شاء الله، جميلة منطق وخلق، باركها الله.
2: تفضل تفضل يا سيدي.
1: ما هذا يا شهيرة؟
2: هذا لبن، مثل هذه الأيام نحتاجه يا سمو الأمير.
1: حسنا، حتما سأشرب منه يا شهيرة.
3: بسم الله ما شاء الله، بارك الله لك فيها.
1: سيكون لك مني هدية شهرية ستصلك كل نهاية شهر.
2: كرمك وعطفك يا سمو الأمير الصادق، نحن نحبك، شكرا لك، أطال الله في عمرك.
0: بارك الله بك، بارك الله في عمرك يا سيدي، وجبر خاطرك.
4: لم يسأل الأمير عن النسب ليعلي اسما، بل ليختبر معنى، فالنسب عند الكبار ليس ما يقال بل ما يؤمن. ومن قالت أنا بنت كريم قالت في سرها أنا ابنة بيت لا يغلق بابه ولا يخذل ضيفه ولا يكذب قوله، أنا ابنة الأردن.
1: هل أنهيت إفطارك يا شيخ حمزة؟
3: نعم، والحمد لله على نعمائه.
1: اكتب إذن.
3: حسنا.
1: نفسي تميل إلى شهيرة وأرى العيون بها مشيرة، وشهيرة ست البنات مليحة تمشي خطيرة.
3: تمشي خطيرة.
1: والبيت لا بنت به كالخبز ليس به خميرة، وأنا المحب لطفلة في البدو ليس لها نظيرة.
3: نظيرة.
1: يا ليتني لم أعتقل حضرية مثل الفطيرة.
3: مثل الفطيرة.
1: من بعد عام قد ترى لشهيرة وسط العنيرة.
4: وحين قال الأمير شعره لم يكن غزلا بطفلة، بل غزلا بالقيم. كان يقول للناس من أحسن استحق أن يخلد بالكلمة.
1: وجه تبدى كالصباح ورونق الإصباح نيرة، يا ليتني ناظرتها وملكتها وسط العشيرة. وشهيرة شبه الغزال إذا رنت أو كالصبيرة، أو مزنة وقت العشاء تلألأت ليست حسيرة، أو مهرة وقت الصباح تقدمت بين المغيرة، أو كوكب الصبح المنير تلا المجرة والمنيرة.
5: العطية عند الكبار ليست مالاً وإنما رسالة، رسالة تقول من أكرمنا اليوم لن ننساه غدا.
1: إن تبتسم برق يلوح وإن تقم فهي الطريرة، يا حسنها حسنية حسناء زينت بالغديرة، سبع سنون مضت لها والحسن يصحبها كبيرة، ولبنت سائس خيلنا للآنسات هي الأميرة.

0: هكذا يتحول الشعر من لهو مجلس إلى عقد وفاء، وهكذا تصبح القصيدة سجلا غير مكتوب لأخلاق الحكم.
1: لما حضرنا أكرمتنا رائبا وبه التميرة من در أم حسيلة حمراء ليست بالجفيرة، قد أبردته بسلسل من ماء غادية مطيرة، بعد الشواء عليه من تمر وخبز والحريرة، فجزاؤها منا العطية والمديحة والبريرة.
2: شهيرة لم تكن مجرد طفلة، بل كانت عقداً أبرمه الأمير ببراءة القلب وبصدق الوعد، عقد لم يكتب بالحبر بل بالكلمة، بالوفاء، بجبر الخواطر.
0: وفي مركى الرعية في قصره حكم الأمير عبد الله ليس بالحب وحده، وليس بالسلطة، ولكن بالكلمة التي تزرع الأمان، والوعد الذي يثبت الأمل، وجبر الخواطر الذي يربط الناس بالقلب قبل القصر.
2: إنها سياسة هاشمية فريدة في زمن ندر فيه الفارق بين الحاكم والمحكوم، حيث الكلمة صارت سلطة، والعدالة شعوراً، والأمة تدار كما تدار القلوب بحرص ورقة ووفاء.
0: فمن يعرف تاريخ الأمير يعرف أن القوة الحقيقية ليست في الرمح ولا بالسيف، بل في القدرة على أن تجعل من كل شهيرة وكل مواطن بيتاً يشعر بالأمان وصوتاً يسمعه التاريخ.
3: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه له والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الغرناطي تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، ورحلة إلى أوروبا وآسيا.

0: اعلم وفقك الله أن الدنيا عبارة عما في فلك القمر من الهواء والبحار والأرض وما عليها وما تحتها وما يحيط بها.
1: هكذا بدأ الغرنطي الباب الأول من تحفة الألباب ونخبة الإعجاب. من نص الرحلة اخترنا بادئ ذي بدء ما قاله في غانا، وهي مدينة كبيرة في جنوب المغرب متصلة ببلاد السودان، كما ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان، وهي غير غانا الحالية، حيث قال:
0: أهل غانا أحسن السودان سيرة وأجملهم صورا، ويحجون إلى مكة كل سنة مشاة.
1: ويتحدث الغرناطي عن بلاد التبت فيقول:
0: إن من أقام بهذه البلاد اعتراه سرور لا يدري سببه.
1: أما نيسابور فيقول في أهلها:
0: لا يكرمون الغريب ولا يؤانسون الغريب.
1: والمدينة المنورة كان لها تأثيرها الطيب في الغرناطي، حيث يقول:
0: في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، إن العطر والبخور يوجد لهما من الصنوع والرائحة الطيبة أضعاف ما يوجد في سائر البلاد، ولها في نفسها نعمة طيبة ورائحة عطرية، ولهذا سميت طيبة، وطاب قول الشاعر في ذلك: ما على من مس تربة أحمد ألا يمس طول الزمان غواليا.

0: ومن نص الغرناطي نستمع إلى ما قاله في رومية:
1: هي مدينة عجيبة عظيمة، دورها 20 فرسخا، عليهم 8 أسوار من الصخر عالية في الهواء، لها باب واحد لأن جوانبها 3 يحيط بها البحر الأسود والجانب الواحد إلى البر. وسكان رومية أمة من النصارى يقال لهم نامش، ويرجح أنهم من الألمان. هم أشجع الإفرنج وأحسن وجوها من جميع الروم، وعندهم صنائع كثيرة من جميع الصنائع.
0: في الفصل نفسه يتكلم الغرناطي عن سد ذي القرنين وقصر غمدان في صنعاء اليمن والأهرام، حيث قال:
1: رأى هذه الأهرام بعض العقلاء فقال: كل بناء يخاف عليه من الدهر إلا هذا، فإني أخاف على الدهر منه. ونظم في هذا المعنى الفقيه عمار اليمني في قوله: فليس يخاف الدهر عنه، وكل ما على ظاهر الدنيا يخاف من الدهر. خليلي، ما تحت السماوات بنية تماثل في إتقانها هرمي مصر، تنزه بطرف في بديع بنائها، ولم يتنزه في المراد بها فكر.
0: ترى ماذا يقول الغرناطي عن الإسكندرية؟
1: أما منارة الإسكندرية فكان علوها أكثر من 300 ذراع، مبنية بالصخر المنحوت مربعة الأسفل، وفوق

0: فوق المنارة المربعة منارة مثمنة مبنية بالآجر، وفوق المنارة المثمنة منارة مدورة، وكانت كلها مبنية بالصخر المنحوت، وكان عليها مرآة من الحديد الصيني عرضها 7 أذرع، كانوا يرون فيها ما يخرج من البحر من جميع بلاد الروم.
1: وننتقل مع أبي حامد الغرناطي وهو يتحدث عن البحار وما يخرج منها من العنبر والقار وما في جزائرها من أنواع النفط والنار، حيث نقتطف من كلامه أول ما بدأ به في فصل البحار فقال:
0: اعلم أن البحر المحيط الذي أحاط بالدنيا والأرض في وسط البحر كالكرة في غدير ماء، وهو البحر الأسود الذي يعرف ببحر الظلمات لا تدخله السفن، وبحر الهند خليج منه، وبحر الصين خليج منه، وبحر القلزم، وبحر الروم، وبحر اللاذقية، وبحر فارس، وكل هذه البحار التي ذكرتها وما لم أذكرها إنما أصلها من البحر الأسود الذي يقال له البحر المحيط.
1: من رحلة أبي حامد الغرناطي إلى بلاد آسيا وأوروبا نقتطف بعض ما استوقفنا من طريف النص ونسمعه حيث يقول:
0: بلغارة أيضا مدينة عظيمة جميعها مبنية بخشب الصنوبر وسورها من خشب البلوط، وحولها من الأمم ما لا نهاية له، وهي خارجة من الأقاليم 7، والحر في الصيف عندهم شديد والبرد في الشتاء شديد، وأهل بلغارة أصبر الناس على البرد لأن طعامهم وشرابهم أكثره من العسل. لما دخلت إلى بلاد الصقالبة خرجت من بلغارة وركبت سفينة في نهر الصقالبة وماؤه أسود مثل ماء بحر الظلمات وكأنه الحبر، وهو مع ذلك حلو طيب صاف ليس فيه سمك، وفيه الحيات السود الكبار بعضها على بعض أكثر من السمك لا تؤذي أحدا. لما وصلت إلى بلادهم رأيت بلادا واسعة كثيرة العسل والحنطة والشعير والتفاح الكثير الذي لا شيء أحسن منه، وللصقالبة سياسات عظيمة وبلادهم آمنة. ووصلت إلى مدينة من مدنهم يقال لها غوركومان، فيها من أبناء المغاربة الألوف على صورة الأتراك يتكلمون بكلام الترك ويرمون بالنشاب مثل الترك. ووجدت رجلا من أهل بغداد يقال له عبد الكريم بن فيروز الجوهري قد تزوج من هؤلاء المسلمين، فأقمت لأولئك المسلمين الجمعة وعلمتهم الخطبة وما كانوا يعرفون الجمعة. دخلت بين أولاد المغاربة فأكرموني وعلمتهم شيئا من العلم، وأطلقت ألسنة بعضهم بالعربية، وكنت أجتهد معهم في الإعادة والتكرار في فرائض الصلاة وسائر العبادات، واختصرت لهم الحج وعلم المواريث حتى صاروا يقسمون المواريث. أقمت بينهم 3 سنين لم أقدر أن أدخل إلا 4 من المدائن، وتلك الولاية من روميا العظمى إلى حد قسطنطينية، وفيها جبال يخرج منها الذهب والفضة، وهذه البلاد من أكثر البلاد رخاء ونعمة.

0: ويختم الغرناطي رحلته بقوله إنه إنما ذكر بعض ما شاهده على طريق الاختصار، والاختصار فيه كفاية، ويقول:
1: خرجت من باشغارد سنة 53، ومن سجسين إلى خوارزم سنة 54، وخرجت من خوارزم طالبا للحج في ربيع الأول سنة 55، وحججت وعدت إلى بغداد، وقد أعانني الوزير عون الدين جلال الإسلام، صفي الإمام، شرف الأنام، معز الدولة، صدر الشرق والغرب، وكتب إلى صاحب قونيا بن الملك مسعود ليكون طريقي عليه إلى باشغارد، لعل الله تعالى يسهل بالوصول والاجتماع بالأهل والأولاد، وما ذلك على الله بعزيز، وهو عليه بيسير، وهو على كل شيء قدير.

مستمعين الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع رحالة جديد ورحلة جديدة في برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذلك نجزي المحسنين.

哇！

يوسف أعرض عن هذا.

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

ائتوني به أستخلصه لنفسي.